أنغامي وعناصري سد الأوتار. أي مدرعوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة بالأساس وشيقة وفيها بعض المعرفة. فقرتنا كما عودناكم البداية تكون بعد قليل بواحدة من أغاني جورج وسوف وهو في بدايته. اليوم باش نحكيه على فنان الشعب. كنقول فنان الشعب أكيد مباشرة أذهانكم تمشي للسيد درويش. أي نعم، اليوم باش نحكيه على السيد درويش، عن هذا الفنان الذي لم تعرف أو لم يعرف سر وفاته إلى حد اللحظة، ولكن هناك مجموعة من التأويلات. من قتل سيد درويش؟ هل هو المستعمر أم الخونة؟ واحد من ألمع الموسيقيين والفنانين والملحنين في بداية أو بدايات الموسيقى العربية، السيد درويش صاحب الأغاني العاطفية والإنسانية والوطنية والتي لا تزال خالدة إلى حد اللحظة. أيضا باش نسمعوا السيد درويش غنيتين حلوين معروفين برشا، وباش نسمعوا الفيروز غنية مش متاحة بطبيعة، هي من ألحان سيد درويش. بعد فنان شعب كما عودناكم باش نتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية. اليوم باش نسمعوا حلاق إشبيليا للموسيقار العالمي روسيني. بعد موجز الأخبار وفي الفقرة الخاصة بجهابذة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث عن الموسيقار العالمي راي تشارلز. بعد تالي ثم غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المعروفة برشا والمشهورة برشا، واللي الحقيقة فيها موسيقى جميلة ياسر ياسر. غنية ثم اللي يقول بابا إنوفا وثم اللي يقول بابا إنوفا. الغنية هذه اللي هي من تراث قبيلي، تراث أمازيغي، غنيها عام 1976 الفنان الجزائري إدير. الغنية هذه كانت في التراث الأمازيغي ثم سرعان ما انتشرت بعد أن قدمها إدير بطريقته. اليوم باش نحكيه على خلفية الأغنية هذية الأمازيغية اللي أضحت أغنية عالمية. آخر فقرة من فقرات سهرتنا كما العادة مع الفن الشعبي، اليوم باش نرجع بيكم التالي ما مش برشا برشا، باش نرجع وظهر لي الآخر ثمانينات كان صدقني ربي أول التسعينات لما خرجت أغنية محمد الروج علاش بدلتيني. معها إذا كانت بقى وقت زادا باش نسمعوا الفنان الراحل أشرف في أغنية خاينة وما عاد نصفيك. هذه أبرز فقراتنا وأنغامنا الليلة في سهرة صدى الأوتار، أولى الأنغام في هذا العدد. بالحزن.

بالحزن لا بعدك ولا ابدك يا روحي يا امل روحي كملت

كان هذا جورج وسوف في حلف الأمر. غدوة إن شاء الله في منوعة صيف بين 5 و7 باش نسمعكم جديد جورج وسوف اللي صوته منذ بداياته شهد تقلبات عديدة عديدة جدا. آخر غنية هو كان عملها عندها تقريبا 3 سنين. الغنية هذيك ظهر أنه صوته تعب فيها برشا، لكن الغنية اللي عملها ما عنديش تقريبا أسبوع ولا 10 أيام، غنية أحلوة عنوانها طمني على الحبايب. الغنية هذه صوته يبدو أنه أوضح وفيه برشا سلاسة وفيه برشا راحة، خير من الغنيتين اللي عملهم في 2023 أو 2022. إن شاء الله غدوة نسمعكم طمني على الحبايب. نرجعوا كما قلت باش نحكيوا على فنان الشعب اللي هو السيد درويش البحر، اللي تولد في عام 1892 تحديدا في 17 مارس وتوفى في 15 سبتمبر من عام 1923، يعني عاش تقريبا 31 عام بالضبط، توفى صغير برشا. سيد درويش يعتبر مجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ولقب عودة إلى أنغامه وألحانه بفنان الشعب. بدأ في المغنى مع أصحابه من خلال حفظه وإنشاده لألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري، والتحق بعد ذلك بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905، ثم عمل فنان في المقاهي الثقافية. نقولوا ثقافية لأنه نعرف جو المقاهي، وأكيد لكم تفرجتوا عليه في الأفلام المصرية القديمة. ثم بعد تالي مشي للشام، قعد فترة معينة، وفي عام 1912 رجع للقاهرة، وهناك كانت الانطلاقة الحقيقية لسيد درويش. السيد درويش خدم مع مجموعة كبيرة من الفرق المسرحية كما فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، علي الكسار، وأيضا كون ثنائية مع بديع خيري. الثنائي هذا أنتج العديد من الأغاني التراثية الخالدة. السيد درويش باش نسمعوا غنيته الحلو أو المعروفة برشا بصوته أنا هويت وانتهيت، ثم بعد تالي باش نسمعوا عنصر مسجل يتحدث عن أبرز مراحل حياة هذا الفنان.

0: أساطين الموسيقى سيد درويش في فجر نهضة موسيقية مصرية، حيث كانت الألحان التقليدية تتشابك مع رياح التجديد، أطل قمر ساطع في سماء الإبداع يحمل اسم سيد درويش.
1: لم يكن مجرد موسيقي، بل كان نبض الشارع المصري وصوت الشعب المعبر عن آماله وأحلامه وأفراحه وأتراحه.
0: بعبقرية فذة استلهم درويش من الفولكلور والأغاني الشعبية ألحاناً عذبة، وكسر قيود القوالب القديمة ليقدم موسيقى حية نابضة بالوطنية والروح المصرية الأصيلة.
1: في أغانيه تجسدت حكايات البسطاء وهمومهم، وارتفعت أصوات الحرية والكرامة لتصبح موسيقاه مرآة تعكس روح الأمة في لحظة تاريخية فارقة.
0: ولد السيد بن درويش البحر يوم 17 من مارس آذار عام 1892 بمدينة الإسكندرية لأسرة متوسطة الحال. التحق وهو في الخارج

0: خامسة من عمره بأحد الكتاتيب ليتلقى العلم ويحفظ القرآن.
1: وبعد وفاة والده وهو في السابعة من عمره، قامت والدته بإلحاقه بإحدى المدارس، وهنا بدأت تتضح موهبة درويش الفنية من خلال المدرسة وحصة الموسيقى بالأخص.
0: قبل الاشتغال بالفن، عمل درويش كعامل بناء، وقد لعبت الصدفة دورها في حياته عندما سمعه الأخوان أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر المشتغلين بالفن في ذلك الوقت، وقررا أن يصحباه برفقتهما في رحلتهما الفنية إلى الشام عام 1908.
1: وفي الشام تعرف إلى الشاعر الملا عثمان الموصلي الذي أعجب بموهبة درويش الفنية الكبيرة، وقرر أن يرعاه فنياً، فحفظه التواشيح وعلمه الكثير من علمه.
0: بعدها عاد درويش إلى القاهرة، وظل فترة من الزمن يتنقل بين عمل وآخر، حتى تعاقد معه الأخوان عطلة وأصبح فرداً من فرقتهما الموسيقية. بعدها سافر مرة أخرى إلى الشام، وكانت هذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية في مسيرة درويش الفنية.
1: وكان أول ألحانه التي قام بتأليفها يا فؤادي ليه بتعشق، ومن بعدها انتقل إلى القاهرة، وهناك لمع نجمه أكثر وزادت شهرته بعد أن قام بتلحين كافة روايات الفرق المسرحية في شارع عماد الدين، أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض، وعلي الكسار.
0: تنوعت ألحان درويش واختلفت مقاماتها وقوالبها، وقد كان هذا سبب تميزه وتفرده.
1: لحن سيد درويش أجمل أغانيه في مناسبة غرامية حرجة، وكانت الأغنية من مقام الحجاز. وقصة هذه الأغنية أنه بينما كان يعمل مغنياً على مسارح الإسكندرية أحب امرأتين، الأولى اسمها فردوس والثانية اسمها رضوان، فكان إذا تخاصم مع الأولى ذهب إلى الثانية والعكس بالعكس.
0: وصدف مرة أن هجرته الاثنتان معاً، وبقي مدة من الزمن يتلوى من ألم الهجران، وفي إحدى لياليه خطرت على باله فردوس وهاج شوقه، فقصد بيتها طالباً الصفح والسماح بالدخول عليها.
1: رفضت فردوس استقباله لعلاقته بالأخرى، فأقسم سيد درويش أيماناً مغلظة بأنها صاحبة المقام الأول في قلبه وجوارحه، ولكن فردوس أرادت البرهان بأن يغنيها أغنية لم يسبق أن قالها أحد قبله، فأنشدها سيد درويش في الحال قصيدة شفعت له عند فردوس.
0: اشتهر اسم سيد درويش وذاعت أغانيه حتى وصل إلى سمع رائد المسرح الغنائي المصري سلام حجازي، الذي حرص على زيارته في الإسكندرية والاستماع إليه شخصياً في عام 1914.
1: أبدى حجازي الإعجاب بأسلوبه الفني في التلحين، وتنبأ له بمستقبل كبير، ثم عرض عليه الانتقال إلى العاصمة القاهرة للعمل معه.
0: ترك سيد درويش الإسكندرية، واستمع جمهور القاهرة إليه لأول مرة كمطرب جديد بين الفصول المسرحية.
1: لكن الجمهور الذي تعود على صوت سلام حجازي كان استقباله له فاتراً، مما جعل الشيخ سلامة يخاطب الجمهور دفاعاً عنه قائلاً: هذا الفنان هو عبقري المستقبل.
0: لكن الشيخ سيد قرر أن ينهي المهمة ويعود إلى مدينته في اليوم التالي.
1: في عام 1917 يعود سلام حجازي إلى سيد درويش بعرض أقوى، وطلب منه تلحين رواية كاملة لفرقة جورج أبيض هي فيروز شاه، وعندها انتبه الجمهور له ولموهبته،
0: كما انتبهت إليه الفرق الأخرى وأيقنت أن فناً جديداً قد أتى، وأن الألحان أثمن من الرواية نفسها.
1: حرصت معظم الفرق على اجتذاب سيد درويش لتلحين رواياتها، ثم أصبح في سنوات معدودة الملحن الأول في مصر، متفوقاً بذلك على الملحنين المخضرمين مثل كامل الخلعي وداود حسني وغيرهم.
0: يعد درويش من أوائل الفنانين الذين ربطوا الفن بالسياسة والحياة الاجتماعية، فنجده غنى في مناسبات عديدة مثل أغنية قوم يا مصري التي غناها أثناء ثورة 1919.
1: أيضا له نشيد بلادي بلادي الذي اقتبس فيه بعضا من كلمات الزعيم الراحل مصطفى كامل، وأغنية الحلوة دي التي غناها تضامنا مع الحرفيين والفئات العاملة بالمجتمع.

0: بعد ما أخذنا فكرة عن حياة أو جانب من حياة فنان الشعب سيد درويش وفكرة عن مراحل حياته الفنية باش نسمع تسجيل يعطينا بعض المعطيات ولو أنه ديما نقول الحكاية فيها تويلات عن سر مقتل فنان الشعب هذا الفنان اللي أحرج في فترة من الفترات المستعمر الإنجليزي وأيضا حتى السلطة آنذاك. باش نسمعوا تسجيل ثم باش نسمعوا أغنية أخرى للسيد درويش.
1: سيد درويش اتولد من أسرة فقيرة الحال، توفى والده صغير كان عمره يعني 12 سنة، اضطر ان هو يشتغل في البنا، فلما شافوه كده وبيغني راجل قال له اقعد ما تشتغلش في شغل البنا وكده، واقعد غني للعمال، لان لقاهم فعلا العمال فرحانين جدا وانتاجهم بيزيد. جدد الموسيقى في انه هو نقل الموسيقى من التطريب الى التعبير، عمل المارش العسكري اللي بيحلك بالحماس زي أم يا مصري مصري دايما بتناديك، خد بنصري نصري دين واجب عليك. لما أقول أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإهرامين وقفنا الكون. كلمة الكون دي، الكون، بص هنا أنا عايزة أوريكم سيد درويش بيصور الكون، كون بالموسيقى، هو ده سيد درويش. بيعبر عن العصفورة لما بتغني في لحن وش الحبيب، بيعبر عن الفلاح المصري لما بيشد الحزام، الشيالين طبعا، على وسط غيره ما يفيدك لابد يوم برضو يعدلها سيدك. في لحن تاني برضو بتاع الأولى للقناوي لما يقول ايه مالي حجاوي الجلال القناوي، رخيصة جاوي الجلال الجناوي. كان في فقر وكان في جهل وكان في استعمار، كل ده للأسف أثر عليه يعني من جوانا نفسيا، فكان نفسه ينهض بالمجتمع وكان نفسه البلد كلها تفوق وتعرف ان في احتلال عايز يرجعه لورا. كان كل مصر بتردد في ثورة 19 ألحانه، عايزين يخمدوا روح الثورة شوية ويهدوا الشعب، فرجعوا سعد باشا من المنفى، فراح يستقبله في اسكندرية وعمل بروفات كتيرة، مصرنا وطننا سعدها أملنا. فالملك فؤاد بعت له قال له قول مصرنا وطننا فؤادها أملنا، فسيد درويش بعت له قال له لا زعيمة إلا سعد، مصرنا وطننا سعدها أملنا، كلنا جميعا للوطن ضحية، نجمع هلالنا ويا صليبنا في حبك انت يا حرية. حاولوا طبعا يقتلوه بخنجر، يقتلوه بأي حاجة، للأسف فشلوا لأن هو كان يعني كان ضخم الجسم وكان كده. فلقينا ورقة في البيت عندنا مكتوبة لصديقه اسمه محمد الأصابجي، ده كان عازف عنده، عازف في الكمانجة، عازف كمانجة، بيقول له آسف إن أنا ما جيتلكش علشان حصلت حادثة قدامي. فهم كانوا عايزين يتخلصوا منه في اليوم اللي قبل ما يموت فيه. اتعزم على أسرة معاونة للاستعمار الإنجليزي وحطوا له زيت الزرنيخ في الأكل وفعلا توفى. وسبحان الله يعني هو عمل اللحن وما استقبلش سعد باشا، أخمدوا روح الثورة.
2: يا ورد على فل وياسمين،
1: كان جواه موسيقى كثيرة قوي غزيرة جدا، اللي هو للأسف يعني عمره الفني كله 8 سنوات، وقدر في الثمان سنوات دول ان هو يغير مجرى الموسيقى مش المصرية بس.

بعد فنان شعب سيد درويش باش نتحول للحديث عن واحد من أبرز الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم وهو الإيطالي جواكينو روسيني اللي تولد في عام 1792 وتوفي بباريس في عام 1868. كتب العديد من المؤلفات الأوبرالية أبرزها السيدة الإيطالية في الجزائر أو الإيطاليانا إن ألجيري في عام 1813، أيضا الموسيقى الشهيرة حلاق إشبيليا، أيضا عطيل في 1816 والكونت أوري في 1828 وويليام تيل في 1829، لكن تبقى حلاق إشبيليا من أبرز الموسيقات التي ألفها جواكينو روسيني. جواكينو روسيني اللي تولد من أب يعمل عازف ترومبيت ومطرب في ذات الوقت، ومنذ بلوغ الثامنة من عمره كتب أول أوبرا له، وأول تكليف له جاء قبل بلوغه سن 18، يعني عام 1812 كان لديه عمل عرض في لاسكالا، وهو أكثر دار أوبرا محترمة في إيطاليا أنذاك. وفي العام التالي ثبتت تاكريدي وإيطاليا في الجزائر أو إيطالية في الجزائر اسمه خارج إيطاليا. من مختلف الموسيقات الأوبرالية اللي ألفها روسيني باش نسمعوا أشهر موسيقى له وهي حلاق إشبيليا.

0: صدى الأوتار مع عماد العوني. صدى الأوتار
1: جدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة سهرة صدى الأوتار. في الجزء الخاص بجهبذة الموسيقى من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث وباش نسمع أيضا رأي تشارلز في هذا العدد. أكيد الناس المغرمة بالكاونتري وبالبوب تعرف جيدا هذا الفنان الكفيف اللي هو راي تشارلز روبنسون اللي تولد في 23 سبتمبر من عام 1930 وتوفي في 10 جوان من عام 2004، وهو يعتبر أحد العشرة الخالدين حسب المجلة الموسيقية رولينج ستون، وأيضا هو صاحب 13 جائزة من جوائز غرامي. راي تشارلز ولد بألبانيا وهي منطقة في ولاية جورجيا الأمريكية. هو ابن لاريتا ويليامز وبيلي روبنسون، وهو عامل بسيط يعمل في شركة سكك الحديدية الأمريكية وينحدر من عائلة فقيرة جدا. أصيب راي تشارلز بالعمى وهو في سن السادسة تقريبا، وهذه الإصابة كانت ناتجة عن ماء ساخن كان قد وقع فيه راي تشارلز في صغره، وبدأ المرض يأخذ منه تدريجيا حتى أصبح كفيفا بشكل كامل كما قلت وهو في سن السادسة. دخل إلى الكنائس وعمره 3 سنوات، كان مغرما بالتراتيل، ثم بعد ذلك وبعد تحوله صحبة والدته من جورجيا إلى فلوريدا دخل عالم الموسيقى ودخل مدرسة خاصة ليتعلم العزف على آلة البيانو، والمدرسة التي ولجها آنذاك راي تشارلز هي مدرسة خاصة بالمكفوفي. لراي تشارلز عدد كبير من الأنغام نحاول نقدم أشهرها وهي هيت ذا رود جاك.

في عام 1947 انتقل تشارلز إلى مدينة سياتل الأمريكية، وهناك عرف عدة سنوات من الفقر والبؤس والكآبة. انتقل ليعزف البيانو في الحانات، وذلك قبل أن يلتقي المنتج كوينسي جونز في الخمسينات، حيث عرف نجاحا باهرا وسريعا. ويرجع الفضل لتشارلز في وضع موسيقى السول المشتقة من موسيقى البلوز، كما كنا نسمعه في الأغنية متاع هيت هيت درود جاك. في عام 52 من القرن الماضي وقعت شركة أتلانتيك للإنتاج الموسيقي مع تشارلز عقدا لتحقق أعماله أنذاك نجاحا كبيرا في العام التالي مباشرة، وقد بدأ تشارلز يؤلف الأغاني الناجحة الواحدة تلو الأخرى. أغانيه كانت جلها تمزج بين البلوز والجاز والبوب، وأيضا هناك مجموعة من أغاني الكاونتري. في تلك الفترة النجاح الذي حققه راي تشارلز جعله يدخل عوالم فنية أخرى.

لتشارلز إذن مجموعة من الأفلام اللي بدايتها كانت في عام 1961 بفيلم سوينجينج لونج. أيضا عنده فيلم عمله في عام 1964 بعنوان بلادين بلو. عام 66 The Big TNT Show. عام 1980 عمل فيلم The Blue Brothers. عام 89 Line It Up. عام 1990 Listen Up. عام 1994 Love Affair. عام 1996 Spy Hard. عام 2000 Super Dave. مجموعة من الأفلام اللي قدمها راي تشارلز إلى جانب الأنغام والحفلات الكبرى. من أشهر الأغاني اللي تعرف بها راي تشارلز Mess Around, أيضا I Got a Woman, Hit the Road Jack اللي سمعناها قبيلة, وGeorgia in My Mind. لابد من ذكر أنه راي تشارلز كان من أكبر المدمنين, والإدمان متاعه تسبب له في مشاكل حيث تم اعتقاله في عام 1965 لحيازة الهيروين والمخدرات التي كان مدمنا عليها لأكثر من 20 عام. وكان أنذاك في 50 اعتقاله الثالث, ولكنه تجنب عقوبة السجن بعد الإقلاع عن هذه العادة في عيادة في مدينة لوس أنجلوس. توفي راي تشارلز في 10 جوان من عام 2004, وفي نفس السنة تم إنتاج فيلم راي عن الشخصية السوداء الخالدة في الموسيقى الأمريكية, راي تشارلز روبنسون.

What's that? What's that? What's that? All right.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7 خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة.

استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

أكيد الناس المغرومة بالموسيقى جيدا وخاصة الموسيقى الإقبالية أو الأمازيغية عرفت اللي الدخلة هذه متاع غنيت أبابا إنوفا.

أفافا إينوفا غنية من الغنيات الأمازيغية والقبيلية المشهورة برشا برشا. الغنية تشكل جانب هام من تراث القبائل في الجزائر. الغنية دي ظهرت في عام 1976 من قبل الفنان الجزائري الأمازيغي الراحل إدير، لكن الغنية هي تراثية وعندها ربما فوق 100 سنة من اللي ظهرت عند الأمازيغ، واللي كانت تحكي على حياتهم وواقعهم الثقافي اليومي. ثم الجانب الأسطوري في الأغنية وثم الجانب الواقعي. خلينا نبدأ بالجانب الأسطوري، القصة أو خلفية أغنية أفافا إينوفا. الأغنية هذه

أعتني بها جيدا خوفا من ماذا؟ خوفا من الوحش الذي كان يسكن الغابة والأدغال في تلك الجبال، أو ما يسمى بوحش الغابة، لدرجة أنه الشيخ هذا ما كانش يفتح الباب بعد عودة بنته إلى المنزل، خوفا من الوحش وخوفا من أيضا بعض الزائرين والأغراب، لدرجة أنه اتفق مع غريبة أنها تعمل حركات بأسورها، يعني البراسلي متاعها تحركها باش يعرف هو اللي هذيك بنته مو شخص آخر قادم إلى المنزل، من شدة خوفه على هذه الفتاة اللي كما قلت رمز للشجاعة ورمز للإقدام، الإقدام اللي نلقاوها في مجموعة كبيرة من القصص الأمازيغية واللي يتحدث على شجاعة الأمازيغ في الجزائر. وعلى فكرة الأمازيغ هما أساسا سكان شمال إفريقيا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب الأقصى. ثم جانب أيضا منهم في ليبيا، لأنهم أساسا هما كما قلت السكان الأصليون لهذه المناطق. الأغنية أيضا إلى جانب هذا المنحى الأسطوري كانت تتحدث عن الحياة اليومية والاجتماعية عند الأمازيغ. كي تسمعوا الأغنية اللي يحب يسمعها جيدا، هي موجودة الترجمة متاعها في اليوتيوب، نجموا تاخذوا فكرة على الأغنية هذه. الأغنية كي خذها إدير من التراث وغناها عمل بعض الإضافات على مستوى الكلمات، لكن بقي محافظا على الأصل. حتى في الكليب تاع الأغنية نراو كيفاش المرأة الأمازيغية من شدة شجاعتها وإقدامها وحبها للعمل كانت تقريبا هي المحور الأساسي للمنزل، باعتبار أنها نهار كامل تقضيه في الغابة، في الحقول، في المزارع، جمع الحطب، جني الزيتون، الزراعة، الحصاد أيضا، ثم لا ينتهي العمل الشاق اليومي للمرأة الأمازيغية في النهار بل يتواصل في الليل. فبعد عودتها إلى المنزل كانت تبقى بالساعات أمام المنسج لنسج الملابس ونسج الأغطية، والعادة هذه موجودة حتى عنا لهنا في تونس، المنسج القديم، ونذكر جداتنا كيفاش كانوا ينسجوا في الأغطية والبرانس، وحتى كلمة البرنس أو البرنوس اللي هي كلمة أمازيغية باش تظهر في الغنية متاع أفافا إنوفا. ثم المشهد الثقافي الاجتماعي اللي قدمه يدير في الأغنية هذه يحكي على ليالي الأمازيغ، لما تكون هذه الفتاة تنسج تكون بحذاها يا أما والدتها أو جدتها، ثم في ذات الوقت اللي هي تخدم فيه تتسلى بحكايات الجدة وخرافات الجدة عن تاريخ الأمازيغ، عن بعض الأساطير اللي تبرز قوة وشجاعة هؤلاء السكان. والمجتمع الأمازيغي في حد ذاته كان من المجتمعات في تلك الفترة، نحكي على الأقل على الفترة متاع الأغنية، أنه فيه بعض التفتح، يعني المرأة كانت تقريبا على قدم المساواة مع الرجل وربما أكثر، لأنه الأتعاب اللي تقوم بها أحيانا أكثر من الرجل باعتبار الهم اليومي ثم الهم الليلي متاحة. لأن نقصد بطبيعة بالهم هو التعب والعمل اليومي والعمل الليلي. الأغنية في حد ذاتها تجسد الثقافة الأمازيغية وجات في قالب موسيقي قبيلي، يعني كي تسمعوا الموسيقى عندهما من غير حتى ما نسمعوا الكلام ونسمعوا حتى كلمات الأغنية مباشرة أذهاننا تمشي للأمازيغ. ومشكل الأغنية هذه برك تهزنا للأمازيغ كما أغنية تكفري ناس وغيرها من الأغاني الأمازيغية الأخرى. وكنت أتذكروا كنت في إحدى الفترات تحكيت على الأغنية الأمازيغية وتقريبا موسيقاها كلها متشابهة، فيها ريحة الغابة، فيها ريحة الجبال، فيها بعض
النغمات الميلودي اللي يحيلوا

مباشرة على الشجاعة والإقدام والرجولة والشهامة. هكذا رأى الأمازيغ أنفسهم من خلال موسيقاهم. ما نطولش عليكم باش تسمعوا أفافا إنوفا.

هذه موسيقى زي الهواء في اللي نخدم عليها في سهرة سادة الأوتار. لموا عليها لأن الموسيقى حلوة برشا، مش مشكل سمعوكم مقطع على الأقل صغير من الأغنية صحيح اللي حبيت أقدمها في حصة كنت حكيت فيها على عبد الحليم حافظ، لكن ما قدمتهاش.

باهي نكتفي بهذا القدر من زي الهواء. ان شاء الله ان شاء الله كيما ما عدتش معرفات ان شاء الله نوعدوكم انه نعديو على الاقل جانب منها كبير, او ربما الاغناء الكل بعد عمليه مونتاج للاستغناء عن بعض المقاطع الموسيقيه, ولو انه الامر يبدو احيانا غير فني, لكن موديما المتعه كيف تكون مقترنة صوتا وموسيقى تكون احلى وامتع. هكا مستمعين الكرام نقترب تدريجيا من نهاية العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار بالنسبة لليوم. نذكركم غدوة نتلقى وإن شاء الله من الخامسة للسابعة متاع العشية في منوعة صيفي, وفقرتنا الأخيرة ديما تكون من خلال الفن الشعبي. اليوم اخترت باش نسمعوا غنيتين كما قلت في الحصة, واحدة الأشرف والثانية محمد الروج. محمد الروج هذا الفنان الشعبي الكبير اللي ربما ملقى حظه كان بعد 2011 وشوية, لما وصل لسن معينة أنه ما عاش ينجم يعني يقدم حفلات ويغني. هذيك هي سنة الحياة, وهذيك هي سنة الفن الشعبي اللي ديما الحقيقة مظلوم, ديما ظلمين, لأنه فما عباد تحسهم عندهم مشكلة مع كل ما هو شعبي, مع المزود, مع الزكرة, مع القصبة. مش عارف هذا تجني اعتبره على الذات, لأنه هذه الموسيقى الأصلية متاعنا كما نراه في بعض الدول الأخرى اللي يحترموا الموسيقى القديمة والموسيقى الأصلية والشعبية متاعهم, كما يحترموا الوتري ويحترموا مختلف أنواع الموسيقى الأخرى. فبالتالي مشكل محمد الروج برشا مطربين شعبيين اللي خدموا في السبعينات والثمانينات والتسعينات وظلموا. الحمد لله أنه سامي العقربي وفاضل الجزيري في 91 و92 عملوا عرض كبير اسمه النوبة اللي رجع الفن الشعبي بأنواعه إلى الواجهة من جديد. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج سدى الأوتار عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأوراق والشجر.

إن أجمل شيء على الأرض هذا العالم الذي يموج بالألوان، جمال لا يضاهيه جمال، عالم من كائنات حرة طليقة تعيش في إمبراطورية حب، عالم ليس فيه خارطة سير ولا دوارات ولا تقاطعات ولا بواري.

0: هذا عالم من الحب المعلن، يرقص تحت ضوء الشمس ويغفو على وجه القمر، وليس فيه مغرم باستراق السمع والنظر.
1: اضحك يا أمل وضوي على البشر، اضحك يا أمل.

أيها الأعزاء، صحيح العين بحر، لكن عيون البحر مثل عيون الليل، تستر ولا تفضح، عيون مليانة وليست فارغة كعيون بعض الناس.

يقولون البحر غداع، وهذه جناية ارتكبها الإنسان وألقاها على البحر في وضح النهار. أرأيتم كيف يصبر البحر على بلاء الناس؟

أيها الأعزاء، قلت لكم القلوب لها دروب، وإحساسها بالارتياح وعدمه والانجذاب والنفور في توافق الأرواح أو تنافرها وأتلافها واختلافها هي حقيقة لها أصل إيماني لا يتنازع فيه المبصرون. وإن أسماها إحساسا قلب الأم الذي يخفق لفلذة الكبد وإن بعد.

أحبائنا، إذا صفت النفس وشفت انجذب القلب إلى القالب، وإذا سمت وعلت تهاوت أطماع الطباع، وأصبح الإنسان كما يقول المثل الشعبي عين مليانة ونفس قنعانة.

الحدس أو الإحساس هو من أمور القلب التي يتفرد بها الإنسان، الإنسان الذي استخلفه الله على عمارتها. فالأصل في العمارة القلب الذي يشيع الحب، ولولا هذا الحب لفسدت الأرض بالكراهية.

أنت تعشق الورد وأنا أعشق الأرض التي لولاها ما كان للورد أصل ولا فرع.

أيها الأعزاء، دائما كان يصغي إلى نداء الداخل، قلبه يرقص في القفص الصدري يحاول اختراق الضاحية، يقفز على ضلوعه كما يقفز العداء على الحواجز، يبحث عن إنسان ينجذب إليه ولا ينفر منه، يفتح له عقله وقلبه بلا حذر ولا مخاوف، يحدثه عما يرغب فيه وما يرغب عنه. ومن يدري، ربما هناك في هذه اللحظة إنسان آخر يبحث عن أشيائه فيه، بدلا من أن تطارد قرص الشمس انتظر الشروق.

أيها الأعزاء، كلنا يحلم، من يستطيع أن يعيش بلا حلم؟ إننا نحتاج إلى الحلم الإسفنجة ليمتص متاعب الروح والجسد. إنه الزهنة التي نقفز بها من ضيق الدنيا إلى سعة الأمل.

احلم يا صاحبي، إن أحدا لا يستطيع أن يقول لك لا تحلم. لكن شريطة أن تعرف متى تستيقظ وتفتح عينيك لاستقبال شروق شمس النهار.

0: وتلفك الأضواء والألوان حلما في جفوني، فأحس بل إني أرى دقات قلبك في عيوني.
1: ما نحرمش العمر من عطفك عليا يا اللي حب

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، نلتقي في مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

우결

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة

وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا

وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

تحت عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم

والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم

0: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

وتحكم

عنك وبما شئت فيه.

0: حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
1: قصص الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
3: ذكر نبي الله صالح عليه السلام وقوم ثمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العظيم.

0: أهذه هي دعوتك لقومك يا صالح بن عبيد؟ أتأمرنا أن نترك آلهتنا ونعبد إلهك الواحد؟
1: يقول نبي الله صالح عليه السلام: هذه دعوة الحق يا قوم، فاتقوا الله، إن ربي قريب مجيب.
2: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: قال نبي الله صالح عليه السلام: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عيته؟
3: نحن قومك وعزوتك يا صالح.
1: يقول نبي الله عليه السلام: لا والله، ما تزيدونني غير تخسير.

0: فأين ذهب القوم بعد تلك المناقشة المستعيرة نيرانها كالمعركة الضارية؟
1: لست أعلم، لكني رأيتهم يتسللون واحدا عقب الآخر وكأنهم يدبرون لأمر.
2: بل ذهبوا لاتفاق على قتل صاحبكم، فاذهبوا إليه وحذروه ليأخذ حذره، فإن القوم يتآمرون علي.
3: وما شأنك أنت يا عدو الله؟ اغرب اغرب عنا يا شيطان الأبالسة، أعوذ بالله من فتنة الشياطين.
2: لا لا لا لا لا, لا تستعذ بالله، فإنك تحرقني بالنار كلما نطقت بهذه الاستعاذة.
3: اخرج يا عدو الله،
4: اخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: النجدة، النجدة يا شطونة، النجدة يا إخوتي الأبالسة. الغوث يا إبليس الرجيم، أخذ حفيدك الشيطان الصغير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. صدق الله العظيم.

0: ويحكم، أين عقولكم؟ ألا تعقلون يا سادة العرب؟
1: بل نفكر ونعقل يا داهية ثمود، وإني لا أسأل وجهاء إخواني سادة ثمود. ألقي الذكر على صالح من بيننا؟
2: كلا، بل هو كاذب أسر.
0: الويل لمن يسيء نبي الله، الويل لمن يسيء لرسول الله صالح بن عبيد.
2: شفقة، ابنتي جاءت لتحط من قدري على المرأة من قومي. وحق آلهة ثمود لأحرقكن بالنار الحارقة.
0: لا لا، رفقا بالبنية يا قدار، فإنها لا تتحمل العذاب بالنار. لكن لو قطعت لسانها بهذا الخنجر كان أفضل لها ولك.
1: نعم نعم يا قدار، نحن لا نعذب بناتنا بالنار، لكن من تسيء منهن الأدب نقطع لسانها.
0: نعم.
1: فلا تنطق كلمة. خذوها قيدوها يا نساء الحي واقطعوا لسانها.
3: لا لا لا تقطعوا لساني، أخرسه الله. أبي أنقذني يا أبي.
2: دع ابنتي وشأنها، من يؤذيها فالويل له مني، الويل له مني. وأنت يا شفقة لا تشفقين على قلب أبيك العليل.
4: يا بنيتي عودي إلى آلهة آبائك وأجدادك، اسلمين ويسلم قلب أبيك.
0: عودي إلى آلهة ثمود يا شفقة بنت قدار، عودي ولا تتبعي صالح الكذاب الأشر الذي يتبعه الأشرار.
3: هو نبي الله ورسوله إليكم يا قوم ثمود، وما هو بكذاب؟ وستعلمون غدا من الكذاب الأشر، ستعلمون غدا من الكذاب الأشر.

وذكر المفسرون أن ثمودا اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله تعالى وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له:

0: يا صالح، إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة نعطيك صفاتها ونسميها وننعتها لك، سمعناك.
1: انظروا، انظروا كيف تعنتوا فيما طلبوا بعدا للقوم الكافرين.
2: يا قوم، لا تتعنتوا ولا تبالغوا، واعدلوا وخففوا يخفف الله عنكم.
3: لن نتعنت ولن نبالغ يا جندع ابن خليفة، وإن أذن لنا نبيكم قلنا له ما نريد.
4: ويأذن لهم نبي الله صالح.
3: يا صالح ابن عبيد، نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، وأن تكون عشراء طويلة ولها صفات عجيبة، ولم تكن في ناقة قبلها ومنها هذه الصفات أيضا.
4: فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم له وتصدقوني فيما أرسلت به؟
5: نعم نعم نفعل يا صالح، ونعطيك عهودنا
6: ونعطيك مواثيقنا على ذلك.
7: وأنا أول من يعطيك عهده وميثاقه يا ابن عبيد، لكن هل تستطيع أنت أن تخرج لنا الناقة التي وصفنا لك؟
6: هل تستطيع أن تجعل هذه الصخرة الكبيرة أن تلد ناقة عجيبة ما رأينا مثلها قبل

0: ثم قام صالح عليه السلام وذهب إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له،
1: ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا.
0: فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عشراء عظيمة، وأن تكون على الوجه المطلوب الذي طلبوا، وعلى الصفة التي نعتوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم.
0: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
1: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس أي الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان نفسه أي حاسبها، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، والبضع هو ما بين 3 و9، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، ينهزه أي يخرجه وينهضه، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم، والصلاة من الملائكة هي دعاء، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، أي ما لم يحدث حدثا ينقذ الوضوء. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو عابد من عباد بني إسرائيل، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي هذا الحديث بيان لكمال رحمة الله تعالى وعظيم مغفرته وعفوه وتوبته. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح. صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أن بيننا أياما لا تنسى وذكريات لا تحصى. صباح الود لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا. صباح السعادة لكم جميعا مستمعين الكرام.
5: عروس البحر، إذاعة المونستير.
4: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إن قضية العلم حين وضعت في تاريخ التفكير الإسلامي وضعت من أول مرة على وضعين متباينين، أحدهما الوضع الإسلامي، وهو الوضع الذي تتبع أدلته علماء الدين واستخلصوا من تلك الأدلة الأصول والقواعد وخططوا المنهج العلمي الذي سار عليه أهل السنة قبل نشأة علم الكلام، ثم الذي بني عليه علم الكلام بعد نشأته على الطرائق التي سلكها المتكلمون في تقرير معنى العلم ووسائله وحدوده وطرق تحصيله. وأما الطريقة الأخرى فهي الطريقة المقابلة لهذه الطريقة، وهي طريقة طائفة من المسلمين لم يتمكنوا من الحكمة الدينية تمكنهم الكامل، وإن تمكنوا من غيرها تمكنا كاملا، وهم الحكماء الذين نشأوا على الحكمة المنقولة وتعلقوا بها وبمذاهبها وبرعوا فيها حتى ناظروا رجالها وناقشوهم في نظرياتهم، من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وإخوان الصفا. فهؤلاء إنما كانوا ينظرون إلى قضية العلم نظرا غير مؤسس على المنهج الديني، لأنهم كانوا غير مستطيعين الرجوع إلى الأصول واستخراج القواعد والنظريات الجزئية منها، فذهبوا يتابعون الطرائق القديمة والمذاهب البائدة في تقرير معنى العلم بصورة جعلتهم يشعرون من أنفسهم قبل أن يشعر منهم غيرهم بأنهم سائرون على منهج لا يمكن أن يتساير ولا أن يتلائم مع المنهج الإسلامي إلا على ضرب من التأويل. فذهبوا سادرين في طريقهم متعلقين بالمناهج المشائية والإشراقية وغيرها، وأتى المتكلمون الأولون الذين تأثروا بذلك وهم المعتزلة، فبدأوا يتأولون للجمع بين المعاني الدينية التي أنكر الناس تنافيها مع ظواهر تلك المقالات الفلسفية، وبين تلك المقالات الفلسفية على معنى من تأويل هذا بذاك وتأويل ذاك بالآخر، حتى ظهرت الطريقة الكلامية التي بنيت على ضبط ما هو مستخلص بأئمة السنة الأولين من القضايا التفصيلية التي هي مستنبطة من أدلتها الإجمالية فيما يرجع إلى حقيقة العلم وطرائقه وقواعد تحصيله. وقد وقع الذين تمسكوا بالمذهب العلمي غير الإسلامي وهو المذهب اليوناني في أغلاط فادحة، فمنهم من مال إلى تعطيل الشريعة بالتأويل مثل أخوان الصفا، ومنهم من مال إلى التفكيك بين نظريتي العلم والعمل، فجعل علم الفقه من المطالب العملية التطبيقية التي يعود إليها قيام المدينة الفاضلة، ولم يعطه حظاً من المعارف النظرية مثل الفارابي. ومنهم من حدد العلوم تحاديد مختلة مدخولة كما وقع لابن سينا. كل ذلك والعاكفون على دراسة الإسلام دراسة إسلامية صحيحة على وجهها المستقيم، كانوا يتجهون إلى استخلاص الجزئيات من أدلتها والتفاصيل من مجملاتها، ويسيرون في ذلك على الطرائق التي كانت تنتهي بهم إلى وضع أصول العلوم. فقد وضع الإمام الشافعي في رسالته المشهورة أصول علم الفقه، كما وضع الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه أصول علم الحديث، ووضع الإمام الأشعري أصول علم العقيدة، ووضع الإمام القشيري أصول علم التصوف، إلا أن كل واحد من هؤلاء كان يختص بوضع الأصول في ناحية معينة وجهة مفردة منحازة هي التي ترجع إلى الموضوع الذي هو قيم عليه، بحيث إنه لم توضع أصول عامة للمناهج العلمية بصورة شاملة. وإن كانت تلك الأصول ثابتة ومستقرة عند العلماء من أئمة الدين، إلا أنهم لم يبرزوها ولم يفصحوا عنها ولم يضعوا لها قوالب القواعد الضابطة لها، كما وقع بالنسبة إلى الفقه وإلى الاجتهاد بذاته. فقد مضت أجيال الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وهم يتفقهون، ولهم في فقههم منهج، ولهم في عمل استنباطهم أصول، إلا أنهم لم يكونوا يعبرون عن تلك الأصول ولا يضبطونها، وإنما كانوا يشعرون بها شعورا وجدانيا ويبنون عليها عملهم بناء الأثر على النظر، بصورة لم تظهر معها القواعد والنظريات إلا في منتصف القرن الثاني منذ بدأت تظهر المذاهب، وبدأوا يتناقشون في حجية دليل من الأدلة دون حجية دليل آخر. فعلى هذا المنهج كان العلماء في نظرهم إلى قضية العلم كانوا يشعرون بأن للإسلام منهجا خاصا به في العلم، وأن هذا المنهج بنيت عليه الطرائق التفصيلية التي تولد بها علم الفقه وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم التصوف وغيرها من العلوم الإسلامية، ولكن الأصول الكلية والمنهج المشترك بين تلك الطرائق هو الذي بقي مكنونا في صدورهم، لم يفصحوا عنه ولم يبينوه كما كانت طرائق الاجتهاد عند المجتهدين الأولين قبل استقرار المذاهب، حتى جاء حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي فرجع إلى تلك المناهج الجزئية المختلفة من أصول علم الفقه وأصول علم الحديث وأصول علم الكلام وأصول علم التصوف، وحاول أن يستخلص منها منهجا كليا جامعا هو عبارة عن المنهج العلمي الإسلامي، أو عبارة عن المذهب الإسلامي في نظرية المعرفة. فحاول هذا العمل الجليل واضطلع به خير اضطلاع، وبين في غير وضع من أوضاعه وغير تأليف من تآليفه القيمة ما يرجع إلى العلم وحقيقته، وما يحمد منه في الإسلام وما يذم، وما هي الأصول التي ينبغي أن يكون العلم قائما عليها، بحيث إذا روعيت كان العلم في نظر الإسلام صحيحا، وإذا لم تراعى كان العلم في نظر الإسلام باطلا. ومع ذلك فإنه هو بنفسه على جلالة قدره لم ينجو من أن يقع في مثار خلاف بينه وبين إخوانه من أهل السنة فيما يرجع إلى أسباب تحصيل العلم، حيث إنه لم يسايرهم في الاقتصار على أن أسباب العلم ثلاثة هي الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل، ولكنه أضاف طريقة أخرى وهي طريقة الإلهام أو الإشراق أو الكشف أو غيرها، مما كانت عباراته صريحة في أنه غير متقيد بالمسالك التي تقيد بها الأولون، لكنها لم تكن صريحة في ضبط هذا السبب الرابع من أسباب المعرفة ما هو. وعلى كل حال، فقد بسط في كتاب إحياء علوم الدين وفي كتاب المنقذ من الضلال وفي المقالة التي كتبها بخطه لتلميذه وصفيه القاضي أبي بكر بن العربي أنه يرى أن النفوس تبلغ مبلغاً من الصفاء والاستشراق بحيث تدرك المعلومات بدون وسائل، وهذا هو الذي أثار الطامة الكبرى من الإنكار على الإمام الغزالي من أصحابه وتلاميذه، وهي التي أعادت الافتراق بين الصوفية وبين المتكلمين إلى وضعه الذي كان عليه قبل الغزالي، حيث تمسك المتكلمون بأن أسباب العلم منحصرة في الثلاثة، ومال الصوفية إلى أنها غير منحصرة وأنه ينبغي معها إثبات السبب الرابع الذي هو الإدراك بالإشراق. إن معنى العلم وكونه من المعاني الإسلامية الأساسية، وكون الإسلام قد دعا إلى منهج معين في العلم، وإن اختلفت الطرائق في ضبط ذلك المنهج تفصيليا كما وقع بين الغزالي وبين القاضي أبي بكر بن العربي، فإن ذلك كله قد جعل من الضروري أن للإسلام نظرة إلى العلم، وأن للإسلام منهجا في العلم كيفما كان، بقطع النظر عن كونه يسير على طريقة الصوفية أو يسير على طريقة المتكلمين. ومن ضرورية هذه القضية نشأت ضرورية قضية أخرى، وهي أنه إذا كان من الضروري أن الإسلام دعا إلى العلم وأنه قد سلك في العلم منهجا، وأن هذا المنهج الإسلامي هو منهج خاص بالإسلام ينفرد به دون الدعوات الدينية والمذاهب الحكمية الأخرى، فإن العلم بذاته قد أصبح وجوده ضروريا، فأصبح من المعلوم الضروري أن هناك حقيقة ثابتة يقال لها العلم. وانتهى بعضهم إلى الادعاء أن معرفة ماهية هذه الحقيقة هو أمر ضروري أيضا، فذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى أن تعريف العلم غير مستطاع، وأن حقيقة العلم ضرورية غير نظرية تعرف بدون تعاطي الأسباب المعرفة لها كما هو شأن المعارف الضرورية، وبرهن على ذلك بأن تفاصيل المعارف هي نظرية، وأن القضايا النظرية لا بد أن تنتهي في مآلها إلى قضايا ضرورية كما صرح بذلك المناطقة، وأنه إذا لم تكن حقيقة العلم ضرورية فإن التفاصيل العلمية لا تجد ضرورة تستند إليها، وتبقى كذلك سائرة على النظريات التي وراءها نظريات بصورة غير متناهية تكاد تؤول إلى السوفسطائية.
1: صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بشرنا في هذا اليوم بالفرح والسعادة وراحة البال، اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا يا الله يا كريم بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان. اللهم في هذا الصباح افتح لنا الخير في كل الأمور، فنحن لا حول لنا ولا قوة من دونك. اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا. اللهم سخر لنا جميل الأقدار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر أمورنا، وبلغ كل نفس مناها، واجعل لنا مع نور الشمس نورا في القلوب تطيب به الحياة. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك، واجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه، ومن كل نور تنشره، ومن كل رزق تبسطه، ومن كل ضر تكشفه، ومن كل بلاء ترفعه. اللهم أشرق وجوه مستمعين بنور طاعتك، واملأ قلوبهم بحبك. اللهم ارزقهم حلاوة الأخوة، وطول الصحبة، ولذة المغفرة، وصفاء الود، وتجنب الزلل، وبلوغ الأمل، وحسن الخاتمة بصلاح العمل. اللهم ارزقنا حلو الحياة، وخير العطاء، وسعة الرزق، وراحة البال، ولباس العافية، وحسن الختام.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح. نور الصباح
4: أحباب نور الصباح، مرحبا بكم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من خلقت الإنسان في أحسن تقويم، حسن سريرتي كما حسنت خلقي، وأبعدني عن المعاصي واغفر لي، إنك أنت العلي الكريم العفو الحليم. اللهم ربي يا عظيم السلطان، يا قوي الحجة والبرهان، اهدني إلى الصراط المستقيم، اهدني للعمل بالقرآن، يا واسع الإحسان يا عظيم الشان. إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصبر والرضا، فأنت الملك القدوس لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، فالخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، ومن عذاب القبر، ووجع النفس وحيرتها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير، حيث نلتقي ونسافر معا في ربوع الأحرف والكلمات والنغمات. هذا صوت لحب مرموش يأخذكم إلى ضفاف يوم جديد ننعم به معا في نور هذا الصباح. الكلمة الطيبة صدقة، والكلام أناقة، فاختر كلماتك صديق المستمع كما تختار عطرك وثيابك. فالناس توجعهم الكلمة القاسية النابية، وتسعدهم الكلمة الطيبة، فهي تشبه البلسم للجراح. وإن من الكلام ما هو أشد من الحجر، وأمر من العلقم، وأحر من الجمر. إن القلوب مزارع عذراء، فازرعوا فيها الكلمة الطيبة المحسنة، فإن لم تثبت كلها ينبت بعضها. ومراعاة مشاعر الآخرين فن لا يتقنه إلا أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة، فكونوا من هؤلاء مستمعين الأعزاء. الكلمة الطيبة تولد في النفس حب البذل والعطاء، فلا تبخلوا بها على من يستحقها من الأهل والأحبة والأصدقاء. صباحكم صباح الفرح والجود، صباح الفرح والتفاؤل، صباح الإيثار والجمال.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

إن الوفاء بالعهد من القيم العظيمة التي ألزمنا بها المولى عز وجل، وجاءت بعض الآيات التي تؤيدها في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. صديقي، لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. فاصبر على ثقة بالله وارض به، فالله أكرم من يرجى ويتبعه.

أيها الأعزاء، إن الشيء الذي ينجي الإنسان والأمة من شؤم الاستنزاف الفكري في طريقته القديمة والحديثة هو الفطنة والنباهة الإنسانية التي يتحدث عنها الدين الراقي، الذي تجاوز العلم والدراية الاجتماعية التي تتحدث عنها الرسالة العقائدية. كلنا نعلم أن الله العلي القدير لديه غاية وخطة لكل واحد منا، إلا أن البعض منا وفي كثير من الأحيان لا يفهم المغزى الحقيقي الذي يضعه الرحمن لبني الإنسان، رغم أن الرسائل عديدة من حولنا وفي أنفسنا، وفك شفراتها سهل علينا، ومفاتيحها الذهبية ملك يدينا. فقط علينا أن نبصر نعم الله ونحصيها، وستتجلى لنا الحقيقة في أجل معانيها.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إلى كل الأصدقاء في هذا الصباح الأثير نقول أهلا وسهلا ومرحبا على ضفاف الحرف والكلمة والنغم الجميل عبر أمواج إذاعة المنستير، مع خالص تحيات الحبيب مرموش. أيها الإنسان أينما كان، تعلم معنى الغوص والإبحار، وأنت تقطع المسافة الفاصلة بين ضفتي الحياة المتسارعة. تعلم كيف تحب نفسك، ليس حبا أنانيا بل بمعنى تثمين إيجابياتك وامتيازاتك العديدة وحذف كل السلبيات من حياتك. اجعل النهايات أروع من البدايات، وعود نفسك أن تولد النجاحات من الخيبات، حتى وأنت في أصعب وأحلك الأوقات.

عزيزي المستمع، تعلم الرحيل عمن رفضك أو ظلمك في صمت أنيق. علمه أنك إنسان بكل معاني الإنسانية والنقاء، وأنك لا تجرح من كان سببا في جراحك، لأنه كان ذات يوم مصدر محبتك وسعادتك. فالحب تضحية أو لا يكون، وعلينا أن لا نسلم مفاتيح قلوبنا إلا لمن يحافظ عليها ويضعها في مكان أمين.

متابعينا في كل مكان، ما دام الماضي قد رحل عنا فهو حقيق بأن نسبل على ذنوبه أستار المغفرة والندمان، وما دام الماضي غير عائد إلينا فهو خليق منا بأن نطوي له نفوسنا على تعلق وحنين، وننظر إلى قادم الأيام ومستقبل الأحلام. أما العقل الباطن لا يكشف عن مكنونه ولا يفضي بأسراره إلا إذا عمل الإنسان على أن يحد من سلطان عقله الواعي حتى تأنس الأفكار الحبيسة بأضواء الحرية فتنطلق من قيودها الثقيلة على حين غفلة من ذلك الرقيب العتيد، وتشرع في بناء كونها البهي من جديد.

ذات يوم كان شيخ يسير بسرعة في الطريق لكي يتمكن من لحاق موعد معين، ولكن صدمته دراجة فجأة كان يقودها طفل متهور، فوقع الشيخ على الأرض، فأسرع المارة لنجدته ونقلوه إلى أقرب مستشفى ليتلقى الإسعافات. لكن الطبيب الذي فحصه هناك لاحظ حيرته وقلقه وفهم أنه يريد أن يغادر بسرعة رغم أوجاعه الكثيرة، فسأله عن سبب ذلك، فأخبره العجوز أن زوجته ترقد في دار للمسنين وهو يريد أن يلحق وجبة الغداء معها، فعرض عليه الطبيب أن يتصل بها ويخبرها أنه سيتأخر عن المجيء، فأخبره العجوز أن زوجته تعاني من فقدان الذاكرة وهي لا تتذكره من الأساس، فتعجب الطبيب وقال له: بما أنها لا تتذكرك، لماذا تريد أن تذهب سريعا وتتناول وجبة الغداء معها وأنت ما زلت تعاني من الأوجاع؟ وهل أنت تفعل ذلك دائما؟ وما فائدة هذا وهي لا تتذكرك؟ فقال العجوز للطبيب: نعم، هي لا تتذكرني ولا تعرف من أنا، ولكن أنا أعرف جيدا من هي وماذا قدمت لحياتي حين كانت بكامل صحتها وتمام ذاكرتها، فهل يجوز أن أتخلى عنها بعد عمر من التضحية والوفاء؟

صديقي المستمع، إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل العزم صديقك الحميم، والتجربة مستشارك الحكيم، والحذر أخاك الأكبر، والمثابرة عبقريتك اللامعة. فكثير من الناس لا يتبينون فرصة العمر السانحة لهم حين تعرض عليهم، لأنها تمر بهم متنكرة في ثياب العمل الشاقي، فلا يعيرونها أدنى اهتمام بل يهملونها، وحين ينتبهون إليها تكون قد مرت هذه الفرصة سريعا ومن الصعب أن تعود. فإذا لم تكن هناك بعض العقبات والحواجز في حياتك، فليس ما تبحث عنه وتسعى إليه هدفا حقيقيا، إنه مجرد نشاط وحركة لا تثمر معنى لوجودك الجميل. ومن دروس الحياة التي نتعلمها ونستفيد منها، ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو ملك القمر بين يديه.

أيها الأحبة الأفاضل مستمعي عروس البحر إذاعة المنستير، الناس أسرار وأطوار وطباع ومعادن، فاكتموا أسراركم وأخباركم عمن لا يعرف قيمتها ولا يحفظها، واقضوا حوائجكم دائما بالكتمان، فكتمان السر من خلق الإنسان. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، وأسهر صباحكم بالخير والنور والنماء، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، إخراج سامي أمطاوة. نقول لكم إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: هيا
2: تمام السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أكدت غرفة صانع الكراس المدرسي استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم، وأفاد نائب رئيس الغرفة سمير المولهي عدم إقرار أي زيادة في الأسعار. يشار إلى أن عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم المنتجة للسنة الحالية قد انطلقت منذ يوم أمس. تسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في نفوق أكثر من 15% من الدواجن بولاية المهدية بحسب ما أفاد به نقيب الفلاحين بالجهة وعضو الغرفة الوطنية للدواجن محمد علي حلواس. حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينارا للقنطار الواحد بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار الواحد بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار الواحد. قرر أعوان وإدارات شركة فوسفات قفص الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل في صورة عدم الاستجابة لجملة من المطالب، وفق ما جاء في برقية تنبيه بإضراب صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإدارات الشركة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة وتفعيل الزيادات في الأجور، بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 15 و2000 و16 و2000 و17 و2000 في الأجر الأساسي لكافة أعوان الشركة. حددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوم 18 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وفي العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مهلة التفاوض التي تبلغ 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة أصبحت لاغية وباطلة بسبب الانتهاكات الأمريكية. وهدد طهران بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل وتنفيذ ضربة عسكرية لكسر الحصار البحري عليها إذا فشلت الدبلوماسية، مع تعثر المحادثات بشأن وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفض الرئيس الأمريكي تمديد الاتفاق المؤقت. نهاية الموجز بعد قليل. أيمن الشابي ونجوى المهري الصخيري يرافقانكم في بشائر صباح الثلاثاء، فابقوا في الاستماع.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

على صوت الفيروزة. صباح عليكم من جديد، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل عشاق الصباح، هذه البشائر التي تتواصل معكم إلى غاية التاسعة كالعادة مع فقراتها في يوم الثلاثاء 18 أوت 2026 ميلادي والموافق للخامس من ربيع الأول 1448 هجري. فقراتنا، إيقاعاتنا وتفاعلاتكم معنا إلى غاية التاسعة في بشائر هذا الصباح الجديد.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره وذكرك الغافلون.

يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرق

وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالطف بنا فيما به قضيت ورضنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغالبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يصم حبلهم ويصم الظهرا واعكس مرادهم وخيب سعدهم

0: يا أمل وبالأمل نعيش. يقول سقراط: بداية الحكمة أن تعرف نفسك، وصباح فرصة جديدة لمراجعة النفس والبدء من جديد. أهلا بعشق الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد صباحي. إن شاء الله يا رب يكون طال خير عليكم، طال خير على الناس اللي قصد ربي، طريق السلامة والأمان لكم الناس الكل، الناس اللي قصد ربي للشطوط. وما زال الصيف ما فيه عومة حلوة، وخاصة عومة سبتمبر، عومة الخريف. مازال احنا نقولوا احنا في النصف الثاني من أوت، الأجواء مازالت رائقة. لكن نسألوا على الطقس، أحوال الطقس بالنسبة لليوم الثلاثاء 18 أوت، في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. بشيء أخير: انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والحمد لله تكون السماء لهذا اليوم قليلة السحب عموما مع تكثفها بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى نسبيا بالجنوب الغربي أثناء الليل مع ظهور دواوير رملية محلية، ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. تسجل درجة الحرارة انخفاضا طفيفا بالشمال، في حين لا تشهد تغييرا ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذا في آخر تحيين. أكثر تفاصيل بالنسبة الطقسنا لليوم والأيامات القادمة نودكم بها إن شاء الله في 8 غير درجين. إيقاعاتنا مازالت متواصلة معكم عبر موجات إذاعة المنستير. أيمن الشابي ونجوى المهري الصغيري يتمنى لكم يوم سعيد.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير ودمان وقدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.
3: صباح

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي
1: أعطف عليه شوي. مصطفى الفرشيشي من زمن الفن الجميل. على كل احنا مقترحين أغنية للختام يوسف التميمي أنا جيتك يا رمال وقيثارة الطرب العربي نجاة الصغيرة في عيش معايا. هاوكا لكم الاختيار في ختام هذه المنوعة، تختاروا نغم تحبوا تختموا به لقائنا لهذا الصباح. نمشي وأبرج أحداث هذا اليوم 18 أوت.
2: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم 18 أوت 1807 انطلاق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية اخترعها المهندس الأمريكي روبرت فالتون مدشنا بذلك عصر الملاحة ذو الدفع الميكانيكي. 1920 اجتماع بين الوفد المصري بزعامة سعد زغلول والوفد البريطاني وذلك لوضع صيغة الاعتراف باستقلال مصر. 1927 الملك محمد الخامس تولى مقاليد الحكم في المغرب. 18 أوت 1964 منع جنوب إفريقيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 18 المقامة في طوكيو وذلك بسبب رفضها إدانة سياسة التفرقة العنصرية. 2013 اختتام بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو وفوز روسيا بأغلب الميداليات الذهبية. في مثل هذا اليوم 18 أوت 1227 توفي جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية المغولية. جنكيز خان قاهر ملك العالم.
6: كان محاربا وقائدا مغوليا فريدا من نوعه، عرف بالشراسة والوحشية في القتال، وتميز أيضا بالذكاء الاستراتيجي في العمليات العسكرية، حيث كان ملقبا بذا العقلية الفذة نظرا لسرعة بديهيته في قراءة الأعداء بمنتهى الحنكة والذكاء. وقدر عدد ضحاياه نحو 40 مليون قتيل خلال معاركه الدموية. قال عن نفسه: أنا عقاب الله المرسل، ولم يكن الرب ليرسل إليكم هذا العذاب ما لم تكونوا قد ارتكبتم ذنوبا جسيمة. إنه جنكيز خان. ولد جنكيز خان في منغوليا عام 1162 ميلاديا. اسمه الحقيقي هو تيموجين نسبة إلى قائد التتار الذي تمكن والده من الانتصار عليه. ونظر لانتصاراته المتلاحقة وقدرته على هزيمة القبائل المغولية لقبه زعماء القبائل بجنكيز خان، والذي يعني الحاكم العالي، إذ تم اعتباره خليفة الإله في الأرض.
1: في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد فيلسوف الصحافة الكاتب والأديب المصري أنيس منصور.
7: تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أنيس منصور، أحد أبرز الأقلام المصرية والعربية وأكثرها غنى وعمقا، وتميزت مسيرته بالثراء الفكري والتنوع نتيجة معاصرته لرموز الفكر والثقافة مثل طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم، وهو ما شجعه على توسيع معارفه وتعدد اهتماماته لتأتي مقالاته وكتاباته في السياسة والأدب والفكر والفلسفة والاقتصاد بطابع مميز جمع بين العمق والتجديد. تخرج أنيس منصور في كلية الأداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة، وكان مرشحاً للعمل بهيئة التدريس بجامعة عين شمس، إلا أن شغفه بالصحافة غلب عليه فانتقل إليها ليصبح واحداً من أبرز رؤساء التحرير لعدد من الصحف والمجلات، جامعاً في مؤلفاته بين السخرية والفلسفة وأدب الرحلات. شهد أنيس منصور أزهى عصور الصحافة المصرية وساهم في نهضتها بجانب كبار الرواد مثل محمد التبعي ومحمد حسنين هيكل وعلي ومصطفى أمين ليكون واحداً من جيل صنع تاريخ الصحافة الحديثة. هذا بالإضافة إلى إثرائه المكتبة العربية بعشرات المؤلفات التي استفاد من إجادته فيها لعدد من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، وقام بترجمة مسرحيات وروايات وكتب لفلاسفة أوروبيين وفي المقابل ترجمت أعماله إلى لغات عدة أبرزها الإنجليزية والإيطالية، كما جاب العالم وكتب في أدب الرحلات مؤلفات بارزة منها حول العالم في 200 يوم وأعجب الرحلات في التاريخ. لم يقتصر إنتاجه على الرحلات، بل كتب في السيرة الذاتية مثل عاشوا في حياتي وفي صالون العقاد كانت لنا أيام، كما تناول قضايا فلسفية وسياسية في مؤلفات مثل الرئيس قال لي وقلت أيضا، شبابنا الحيران وعلى رقاب العباد. هذا بالإضافة إلى أعمال درامية تحولت إلى مسلسلات شهيرة مثل من الذي لا يحب فاطمة وعريس فاطمة وغاضبون وغاضبات. نال أنيس منصور العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة الدولة التقديرية في الأداب من المجلس الأعلى للثقافة، والدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة، وجائزة الفارس الذهبي من التلفزيون المصري، فضلاً عن جائزة الإبداع الفكري لدول العالم الثالث، وأقيم له تمثال بمدينة المنصورة تخليداً لذكرى. رحل أنيس منصور عن عالمنا في 21 من أكتوبر عام 2011، تاركاً إرثاً كبيراً من الكتب الفكرية والأدبية والأعمال الدرامية والسينمائية، ليظل اسمه محفوراً في سجل عظماء الأدب والفكر والصحافة في مصر والعالم العربي.

0: من الحكم الجميلة صباح لا يعدك بيوم مثالي لكنه يمنحك فرصة لصنع يوم أفضل. صباح النور والسرور، صباح الياسمين لكل من عدل الموجة على موجات إذاعة المونستير، لكل من قاصد باب الصباح. ربي معكم الناس الكل إن شاء الله زينة. معكم يتواصل اللقاء، وخاصة الفقرة القادمة سنتصفح فيها جديد الصحف العربية.
1: صباح بلا حدود،
0: أبرز عناوين صباح الجديد: ترامب يؤكد عدم تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، معارك روسيا وأوكرانيا تمتد لسوق الحبوب، حرب السيطرة على غذاء العالم. وفي عنوان آخر: أثرياء الذكاء الاصطناعي يعبرون قواعد الرفاهية، اضطرابات ليبيا تضغط سريعا على اقتصاد تونس بقلم إيمان الحامدي. في وداعي صلاح القصب مؤسس مسرح الصورة في العراق. وفي عنوان آخر: من الفوتوغرافيا إلى الذكاء الاصطناعي، هل تتحقق نبوءة فالتر بنيامين؟ نتصفح أبرز ما جاء من عناوين في صحيفة القدس العربي: ترامب: إيران لن تعقد الاتفاق الذي نراه ضرورياً، قصرة الفلسطينية وحكاية المنازل الثلاثة التي أصبحت حديث العالم، ما هدف إيران من شروطها الستة لفتح مضيق هرمز، بقلم الكاتب الصحفي العراقي مثنى عبد الله. وفي عنوان آخر: البطالة هي العدو الأول للدول العربية، الجرأة على تأويل الأوديسة، بقلم باسم خندقجي. مجاز في المدينة مرسل مقال بقلم الكاتب التونسي أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة.
1: صباح بلا حدود،
0: وتتواصل إيقاعاتنا على موجات إذاعة المونستير في بشائر الصباح.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر ذلك توجه رئيس الدولة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مؤكدا أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية، بما يضمن للمتعلمين أفضل الظروف في كافة الجهات. أكدت غرفة صانعي الكراس المدرسي استقرار سعر الكراس المدرسي المدعم، وأفاد نائب رئيس الغرفة سمير الملهي عدم إقرار أي زيادة في الأسعار. يشار إلى أن عملية توزيع الكراس المدرسي المدعم المنتجة للسنة الحالية قد انطلقت منذ يوم أمس. حددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسعار بيع البذور الممتازة للحبوب ب 170 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 140 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكل ب 130 دينار للقنطار. حددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوم 18 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. في العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مهلة التفاوض التي تبلغ 60 يوما والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع واشنطن للتوصل لتسوية دائمة أصبحت لاغية وباطلة بسبب الانتهاكات الأمريكية. وهدد طهران بالتحول من الدفاع إلى الهجوم بالكامل وتنفيذ ضربة عسكرية لكسر الحصار البحري عليها إذا فشلت الدبلوماسية، مع تعثر المحادثات بشأن وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز ورفض الرئيس الأمريكي ترامب تمديد الاتفاق المؤقت. نعود إلى بشائر الصباح مع نجوى المهري الصخيري وأيمن الشابي، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة.
1: عم جدور أباكلة بتاع زغوان، حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. يقولوا تمشي سيد علي عزوز، يقولوا مشيت تبرت في وجهها في سيد علي عزوز، تخاصمت هكا، ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة، تغضب ما تمشيش لدارهم، تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غالي، تهز صغارها، تهز شوية الخبز، تهز شوية ماكلة، تهز شوية كذا، ويفرحوا بيها سيد علي عزوز. أهل الخير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها، تعدي نهار كامل يكونوا بردت وجهها، العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت؟ سيد علي عزوز من بكر يحب زغواني دي محلولة، هو حي حتى هو ميت، يستقبل الزوار ويستقبل الناس، معناتها والله مصلي عن يبين أفكار حتى متاع العزوزية، أفكار بهين. هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز، نشوفه نبرة، لأنه إنسان شاهم هيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات، أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي، وزاروه ولد البي، واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه، ما حبوش، قالوا لا ندفنوا في زغوان. ما حضرش البي في الجنازة متاعه، وأباو الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده، ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا. وسيد علي عزوز التوى معروف والتوى راجل العلم، لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان، واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة، على غرار شيخ الحاج عمر والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوه احنا، واللي حتى قبلنا احنا، خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة، اما نعرفوا دخل المين.
0: ما زالت البركة.
2: انتوما معنا في بشير صباح.

بالنغمة التونسية نكون وصلنا حتى ل 17 دقيقة على موجات إذاعة المنستير في بشائر الصباح. أكيد أصدقائنا التلاميذ قاعدين توا يحضروا في روحهم بشوية بشوية، نعرفوا أنه النصف الثاني متاع أوت تبدأ التحضيرات، تبدأ المراجعة، تبدأ المطالعة، تبدأ يعني الاستعداد النفسي لاستقبال إن شاء الله يا ربي سنة دراسية جديدة. صحيح مازال شوية، مازلت لها يعني شهير، لكن نقوله أحنا أقل من شهر مازالش. ربي معكم الناس الكل. أكيد برعم الطفولة معنا في صغير صغرون.

0: كبرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي ميرال، عمري 6 سنوات، مش نحكي لكم على كلوب اللي عملته في خدمة ماماتي. كلوب باتسوري وبانتور.
2: بس نبدأ بالبانتور.
1: عندكم في البانتور خالتي حنان، هي اللي باش تقريكم البانتور، توريكم في تليفونها وانتم تختاروا الورقة اللي باش تعملوها. ندخلوا له باش نلقاو فيه بانسوات وبانتور وتابلوات. لازمكم تنقلوا تصويرة اللي باش توريها لكم في التليفون اللي تختاروها. راهو مش باش نلونوها فرد سيونس، كل مرة نخدمو شوية، كل يوم نخدمو شوية، من بعد كي تشيح وتكمل يروح بيها ليلونها. عم لونت خطر نعم في الببليسيتي البارح وقبل البارح وقبل والبارح تلون تابلو هذاك، كملته في 3 أيام.

0: صحة.
1: عسلامة، حبيت نحكي اليوم على عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين. العيادات هذه تمثل واحدة من 6 محاور بتاع استراتيجي إمباور اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة آفة التدخين، وتهدف باش تعاون المدخنين اللي عمارهم فوق 15 سنة، رجال ولا نساء، باش يبدلوا الدخان بطريقة طبية فعالة وآمنة، ومعالجتها من إدمان النيكوتين باستعمال الملصقات لي باتش نيكوتينيك، وتعاونهم زادة باش يتخلصوا تدريجيا من الإدمان السلوكي والنفسي على التدخين. في تونس عندنا حاليا 59 عيادة متوزعة على 24 ولاية، موجودة في عدد من المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية، وكذلك عدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ونحب نذكر أن العيادات هذه مجانية. مع تحيات الدكتورة إيناس بوني.
0: دقيقة صحة.
2: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
3: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه، وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
3: برعات، خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل، كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: مع إياد المنستير الصيف يحلى.
5: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
0: ديما عندك ما تسمع.
6: 7:30 صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويدعو إلى تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. انطلاق توزيع أكثر من 20 مليون كراس مدعم ولا تغيير في أسعارها. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريفة. تحت شعار تحف هدايا من بلادي، اليوم انطلاق الدورة الثانية من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بساحة الفنون بمدينة المنستير. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله بعد نصف ساعة من الآن. إلى اللقاء.
5: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
7: طيب صباح الخير، نهاركم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: سرور وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يمكن الاطلاع على الوضعية الجبائية عن بعد؟ الاطلاع على الوضعية الجبائية في تونس عن بعد يتم عبر موقع إدارة الجباية التونسية جباية، أو باستخدام خدمة الرساليات القصيرة SMS على الرقم 85580 بكتابة الحروف SF تليها فراغ ثم رقم المعرف الجبائي أو بطاقة التعريف الوطنية. طرق الاطلاع على الوضعية الجبائية عبر الانترنت هي الدخول على موقع إدارة الجباية التونسية أو بوابة الوزارة المالية التونسية، تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص، واختيار خدمة الاطلاع على الوضعية الجبائية أو شهادة الوضعية الجبائية الإلكترونية. فما إمكانية أخرى للاطلاع على الوضعية عبر الإرشاد الهاتفي، وهي الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات على الرقم 81100 400 للمساعدة والاستفسار.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. اليوم اجتماع المكتب الجامعي للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيروان. المكتب الجامعي يجتمع اليوم للرد على مراسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيروان والطعن المقدم ضد الترتيب النهائي للبطولة في الموسم الفارة 25-26. نذكر هيئة التحكيم الرياضي راسلت الجامعة التونسية لكرة قدم بتاريخ 12/26 داعي لتسريع النظر في القضية وموافقتها بآخر المعطيات المتعلقة بمسار الملف. التمديد أيضا بالنسبة في أجل الحصول على إجازات المشاركة في البطولة بعد ما قررت هيئة الدرجة الأولى التابعة لاتحاد كرة القدم أمس الاثنين تمديد 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة للموسم 26-27 لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية. نذكر إلى حد الآن الأندية اللي ما استكملتش الوثائق الإدارية فريق الاتحاد بن غازان وفريق أيضا الاتحاد بن غازان والأولمبي الباجي. في المقابل نادي حملان سلم أمس لجنة الدرجة الأولى كل مؤيدات تسوية كافة النزاعات ويضمن مشاركته في البطولة. وأيضا نادي الرياضي البنزرتي استوفى وسلم لجنة الدرجة الأولى كل مؤيدات تسوية كافة النزاعات ويضمن مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ننتظر أكيد 48 ساعة من أجل منحها وخص المشاركة باش نعرفوا الفرق والرابطة المحترفة الأولى. نذكروا نهاية الأسبوع باش يكون الموعد مع انطلاق البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت ويوم الأحد، والأنظار باش تتجه لمباراة الكلاسيكو يوم الأحد بين الترجى التونسي والنجم الساحلي. في فريق الشبيبة القيروانية تركيب الهيئة التسريبية للشبيبة القيروانية في انتظار مصادقة السلطات الجهوية. بالنسبة للرئيس شكري الرحماني رئيس وسام حتيت نائب رئيس الأعضاء هيثم الهاتفي مسؤول على الشؤون القانونية، سليم بالحواس كاتب عام، عبد الكريم الفتناسي أمين مال، سيم المجبري هو رئيس فرع كرة السلة، أيمن الهلالي رئيس فرع كرة اليد، علي أدريدي رئيس فرع كرة قدم، وليد العكرمي رئيس فرع شبان كرة قدم، صبري النابتي لجنة الأحباء، مروان بن حلوة لجنة التنظيم. هذا ننتظر الهيئة السيدة الشيوعية القيروانية في انتظار موافقة ومصادقة السلطة الجهوية. فريق الأولمبي الباجي بعد القطيعة بالتراضي بين الأولمبي الباجي والمدرب رسعد المعمر، قائمة المدربين مطروحين على طاولة الهيئة المديرة، المدرب نصيف البوين، مدرب جمال خشارم، مدرب شكر الخطوي، مدرب محمد الكوكي، وننتظر المدرب الأقرب لتدريب فريق الأولمبي الباجي نصيف البياوي. ذكروا ثاني فريق قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تسير القطيعة بعد فريق المريض وحمسوسة والقطيعة مع محمد علي نفخة، الأولمبي الباجي والقطيعة مع لسعد معمر. المنتخب الأولمبي يستعد لانطلاق الألعاب البحر الأبيض المتوسط، 3 لاعبين غيبوا على الرحلة. يضم القائمة كل متوسط الميدان صادق محمود، ريان الجبالي، ولياس الضوي بسبب إصابات مختلفة تعرضوا لها خلال مواجهات المنتخب الأولمبي ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ذكروا إصابة إلياس الضوي عضلية ما تمنحوش من المشاركة، وباش يتمهد لانضمامه لفريق نادي سانتيتيان الفرنسي. تحول اللاعب محمل بتقرير طبي تفصيلي. نذكروا اللاعب كان قريب برشا من انضمام لفريق نادي سانتيتيان الفرنسي. اللاعب إلياس الضوي لاعب الأولمبي الباجي. الجامعة التونسية أكيد باش تعمل طلب للجنة لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط لتغيير الثلاثي المذكور قبل انطلاق المسابقة. ونختم بتصريح ماهر الكنصاري لصفحة رسمية للنادي الإفريقي، قال أن تحضيرات الموسم الجديد جرت بالشكل المطلوب مشيرا لجاهزية اللاعبين بلغت نسبة كبيرة، وأضاف أن وسائل النجاح موجودة في فريق النادي الإفريقي والآن حان الوقت للعمل. أشاد المدرب أيضا بعمل الهيئة المديرة مؤكد أنه قامت بمجهود كبير مع إمكانية القيام بمزيد الانتدابات خلال الفترة القادمة، موضحا أن الفريق حاول تعزيز صفوف بالانتدابات اللازمة وأن الحكم الحقيقي على المجموعة سيكون مع انطلاق المنافسات الرسمية. ضغطت نهاية سبورة فور، شاركم السعد ليان، ترجع لكم نجمة كامل معكم بشير. الصباح إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: صباحكم زين ورد وياسمين، شنحوالكم؟ كيف الحال والأحوال؟ والأكيد تسألوا أحلى أحوال الطقس. البشائر تقول فما انخفاض ومؤشرات، يعني انخفاض على مستوى درجات الحرارة. أكثر تفاصيل معنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. بلال، صباح النور والسرور.
1: صباح النور نجمة، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعين ذات المنستير.
0: كما قلنا مؤشرات تفرح، فما هكا نوعا ما درجات الحرارة، فما الناس مرة وصباح الحمد لله، ألف حمد يا رب.
1: الحقيقة معتها نجمة كما قلت معتها تقريبا معتها اللي ما يسحى على الطقس اليوم هي نسمات هذه الصباح، والريح هذا كيف اللي بتتقوى شوية معتها اليوم اللي عامل ما يسحى على الطقس والريح. فما علام بيوم بريح قوي اللي بش يكون معتها سيري يوم بداية من منتصف النهار بالتوقيت العالمي إلى حدود ساعة منتصف الليل، ينص على أن ثم مخفض للضغط الجوي اللي كذي متمركز حاليا مع طبيعة شمال غرب إيطاليا، يساهم في تسيير مع التيارات هوائية من القطاع الشمالي على بلادنا، خاصة على الشمال وكذلك مع منطقة خليج الحمامات. اللي في شكون فيها مع الريح قوية شوية وتتقوى خاصة مع في فترة ما بعد الظهر، وكذلك مع آخر نهار وأثناء الليل تكون أقصى حتى في أقصى الجنوب، تساهم في ظهور دوير رملية محلية. مع ذلك مع بعض الغيوم المرتفعة هذا الصباح اللي موجودة خاصة على الشمال وسحب عامة قليلة بأغلب المناطق، والعشية تتكاتف محليا زيادة السحب خاصة في الجنوب الشرقي. حالة البحر نظرا للريح القوية اليوم اللي بشكون خاصة في فترة من بعد الظهر، البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشمالية، وقليل الاضطراب إلى مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجات حرارة تشهد انخفاض خاصة في الشمال وكذلك المناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى في نفس المعدل تقريبا ما بالنسبة لبقية الجهات، وبتتراوح القصوى اليوم بين 32 إلى حدود 37 درجة خاصة في الشمال المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. يوم الغد الأربعاء إن شاء الله 19 موت بشي يكون الطقس نسبيا مستقر مع طعمة قليلة السحب مع تيارات هوائية لمزيد متواصلة من القطاع الشمالي خاصة على الشمال والوسط، وبالقطاع الشرقي تكون بالجنوب باش تقلص مع سرعتها مقارنة بهذا اليوم، لكن تبقى قوية شوية خاصة قرب السواحل وضيفة لمتدلة في المناطق الداخلية. البحر غدوة يكون مضطرب في السواحل الشمالية وقليل الاضطراب المتواوج بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المستويات، مفيش تغيير كبير مقارنة بهذا اليوم. نهار الخميس يتواصل هذا كيف الطقس عامة قليل السحب مع ارتفاع طفيف مع درجة لدرجتين مع بالنسبة لدرجة الحرارة خاصة في الشمال، وتبقى في استقرار بالنسبة لبقية الجهات. وأيام الجمعة إن شاء الله هذه ميزة حالة الطقس هو ظهور خلايا رعدية اللي بتكون موجودة خاصة في الشمال والوسط الغربي، تكون مصحوبة بأمطار وتعود من جديد مع تنخفض درجة الحرارة نظرا للتقلبات اللي بتكون موجودة في فترة ما بعد الظهر.
0: شكرا لك بلال على هذه المعطيات. إن شاء الله زينة، نقول إن شاء الله زينة، ربي معنا، النسمة محلاها ترد الروح، إن شاء الله ربي يديمها هكاك علينا إن شاء الله بالخير والخمير كما يقولوا. تحياتي لك وإلى اللقاء. وأنا حبيت نقول أصدقائي اللي يسمعوا فينا واللي شاركوا معنا في مسابقتنا، نص اليوم المسابقة سمكة اسمها العالمي، سيسوني شوية، باليست كارولي نونسيس، هكا كارولون نونسيس، متوسطة الحجم، تصلح قبل وتعرف باسم حيوان بري. هل هي الحلوفة أو هي فيل البحر؟ هل هي الحلوفة أو هي فيل البحر؟ هذه هي معنية بطبيعة. نجموا تجاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك. رجعنا معكم مع الإيقاعات قبل ما نمشي نستقبل زملائنا من قسم الأخبار والنشرة الإخبارية الأولى.
2: إشهار. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
3: انتوما معنا في بشير صباح.

0: شهر
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
2: والساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوينها: رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية ويدعو إلى تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. انطلاق توزيع أكثر من 20 مليون كراس مدعم ولا تغيير في أسعارها. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تؤكد سلامة المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف. تحت شعار تحف وهدايا من بلادي، اليوم انطلاق الدورة الثانية من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بساحة الفنون بمدينة المنستير. إلى تفاصيل نشرة: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بيوم العلم، تم خلاله تكريم المتفوقين والمتميزين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي. وإثر ذلك توجه رئيس الدولة إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بشارع الحرية بالعاصمة ليجتمع بأعضاء المجلس، وأسدى تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي نابع من إرادة الشعب التونسي.
3: تم إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأعتقد أنه المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم وإيمانا بالعلم، مجلس أعلى للتربية والتعليم، وتم إرساؤه حتى يتم الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، حتى يتم الإصلاح كما يشاء التونسيون بعيدا عن تجاذبات السياسة وبعيدا عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية الواحدة. تعليمنا نريده أن يكون وطنيا ديمقراطيا متاحا لكل التونسيين على قدم المساواة.
2: كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات، مؤكداً أن التعليم حق محمول على الدولة وعليها العمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية بما يضمن للمتعلمين أفضل ظروف كافة الجهات.
3: سنعمل في كل وقت وفي كل حين على توفير أسباب النجاح على قدم المساواة، من نقل وصحة وإحاطة اجتماعية وتوجيه مستمر وتشريك المجتمع الأهلي في صيانة المؤسسات التربوية. هناك عمل كبير ينتظرنا وتحديات جسيمة تنتظرنا، ولكن علينا على أنفسنا أن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطلب من مطالب الشعب التونسي المشروع، بل لتحقيق ما ناضل من أجله الكثيرون حتى تكون تونس قبلة لا للتونسيين فحسب، ولكن أيضا لمن يعرفون تونس وآلوا أن يواصلوا دراساتهم خاصة العليا في المعاهد العليا. لا نقبل أي أملاء من الخارج، تعليمنا نختاره كما يختاره الشعب التونسي، ولنا من القدرات على تحقيق ذلك.
2: انطلقت أمس عملية توزيع الكراس المدرسي المدعمة المنتجة للسنة الحالية، وأكد نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي سمير المولهي استقرار أسعار الكراس المدرسي وعدم إقرار أي زيادة في الأسعار.
4: كمية الكراس المدعم بتكون كيف العادة 5000 طن، ما يقارب 22 مليون كراس مدعم ومرقم. الأسعار ما تغيرتش كما السنوات الأخرى، وهذه دعم من الدولة وزارة التجارة. كراس 24-430 مليم، كراس 48-950 مليم، والكراس رقم 72-1400 مليم للمواطن. احنا كمصنعين نبيعوا كان للتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية، وهما يتكلفوا بالتوزيع الى المكتبات، يعني احترام مسالك التوزيع باش تنجم وزاره التجاره تراقب الناس الكل في الابان والاجل. احنا نهار الجمعه بدا اول مصنع يوزع، وتو المصانع الكل باش تبدا توزع، وان شاء الله بحول الله ما يكون تعدى سنه دراسيه مثل السنوات الفارطه الكل تتعدى بسلاسه ولباس، والسلعه ان شاء الله باش تكون متوفره في جميع الاصناف حتى الكراسات الغير المدعمه في جميع انواعها واصنافها واحجامها.
2: أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أن المنتجات المعروضة بمناسبة المولد النبوي الشريف والمتعلقة بمادة الزقوق والفواكه الجافة تخضع للمراقبة وفق برنامج انطلق منذ جويليا المنقضية. ونفى الرابحي في تصريح لأخبار إذاعة المنستير ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود سموم فطرية أو مواد متعفنة بهذه المنتجات، داعيا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من المحلات المراقبة.
0: تم القيام بأكثر من 2200 عملية، يعني 2245 عملية نقابية رسمية، حللنا أكثر من 50 عين للوقوف على مدى طاقتها المواصفات، واللي نطمن به المستهلك كونه كل المنتوجات اللي هي فيها إشكال تم حلها، وتم تحرير 82 محضر عدلي ضد المخالفين، وخلال التوجيه أكثر من 170 تنبيه كتابي وغلق بعض المحلات اللي تتعاطى مثل هذه المواد. ولكن اللي نطمنوا به المستهلك التونسي هو أنه المواد والمنتوجات ذات علاقة بمناسبة مولد النبوي الشريف اللي يتم توزيعها توا في السوق والعرض هي مطابقة للمواصفات، وبذلك كان نفي قاطع ما تم تداوله خلال نهاية الأسبوع. وهنا لابد أن ننبه اللي البرنامج راهو يهم المحلات المفتوحة للعموم، وهك المنتوجات اللي تم توزيعها في الأسواق الغير منظمة والسوق الموازية هذيك راهي يصعب جدا مراقبتها، وبالتالي دعوة للمستهلك التونسي أنه ما يقتني حاجياته كان محلات مفتوحة للعموم اللي هي تخضع للمراقبة واللي هي فيها المواد الغذائية اللي مطابقة للمواصفات طبقا للتحاليل اللي نقوم بها والتحريات اللي نقوم بها خلال الزيارات الميدانية.
2: تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من هذا الشهر المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورتها الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادي بساحة الفنون بمدينة المنستير. وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالجهة كاظم المصمودي أن المعرض يتضمن فضاء مفتوحا يستقبل 30 حرفية من عدة ولايات يعرضون منتجات في عدة اختصاص.
5: معرض انطلق من 18 أوت ويتواصل حتى 27 أوت. هو معرض يتضمن 26 جناح، يحتضن 30 حرف من عدة جهات في عدة اختصاصات، نقول الخشب الزيتون، الفولي، اللباس التقليدي، الفخار، منتجات من الحلفة، من الصحف، منتجات هدايا تذكارية. نعرف من خلال هذا المعرض اللي هو يتنظم في قلب المسلك السياحي المدينة العتيقة بمدينة المنستير إلى قرب أكثر المستهلك التونسي المواطن التونسي وزائري مدينة المنستير سواء من التوانسة أو السياح الأجانب، فرصة باش يقتنيوا منتجات وهدايا تذكارية من منتجات الصناعة التقليدية، ونشجعوا المنتوج الوطني ونشجعوا الحرفيين. هو هذه في تظهر في إطار ترشيد المدينة والتشجيع الإقبال على منتجات الصناعة التقليدية والإقبال على المحلات التجارية التي موجودة في المدينة العتيقة. هو معرض متكامل، نأمل أنه المواطن التونسي كالعادة يشجع منتوج بلاده ويكون في المواد، ومرحبا بالناس الكل.
2: نظمت جمعية الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف أياما ترويجية في كل من ولايتي سوسة والمنستير، وذلك في إطار التعريف ببرنامج الدورة الجديدة لإحياء هذه المناسبة الدينية. المتابعة للزميل حاتم بالحوش.
6: من سوسة إلى المنستير أيام ترويجية لفعاليات الاحتفال بالمولد النبوي تتقاطع فيها الأبعاد الدينية والثقافية والسياحية. رئيس جمعية الاحتفال الدولية بالمولد سليم بشير:
7: السنة أول دورة فيها زوز أيام ترويجية في سوسة والمنستير، العام الجاي إن شاء الله نكونوا في مناطق ساحلية أخرى الكل، اللي هو عبارة على دعوة غير مباشرة للزوار والعائلات باش يكونوا معنا في مدينة القيروان طيلة أيام الاحتفالات الدولية.
6: منتجات قيروانية تستحضر أجواء المولد وصناعات تقليدية تحمل بصمة اليد التونسية.
8: فرصة ما احناها هي عملناها في سوسة وسناش عملنا سوسة والمستير، الحقيقة باهية نعرفوا العباد تتشجع باش يجيوا ليلة القروان.
9: فرصة جديدة باش الناس تجي تقتني أواني كما يقولوا النحاس الحديد وعديد.
6: الزوار وجدوا في هذه الأيام الترويجية أكثر من مجرد فضاء للعرض والبيع.
10: اليوم الترويجي مهم جدا لأنه المخلف أنه يعرف بالقروين وثقافتها وأنه زاد يذكر الناس بالمولد النبوي الشريف.
11: حاجة جديدة نكتشفه
6: بين عبق المولد النبوي وذاكرة التراث وثراء العرض التقليدي. تحاول القيروان أن تجعل من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية موعدا للروح والثقافة والسياحة في آن واحد.
2: وعشر دقائق بعد الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء. تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يؤكد إرساء المجلس الأعلى للتربية بهدف الإصلاح بعيدا عن التجاذبات السياسية، ويدعو إلى تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. انطلاق توزيع أكثر من 20 مليون كراس مدعم ولا تغيير في أسعارها. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي ونصير السكلي. بشير صباح متواصلة مع نجوى المهري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. اقرأ لتعيش أكثر.
12: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ.
12: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
13: لتعيش أكثر.
12: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
12: اقرأ لتعيش أكثر معايا أنا ربح عبداللاوي من التاسعة إلى العاشرة.
1: اقرأ لتعيش أكثر.

0: يا طيب يا طيب يا لكل طيبين أحلى تحايا، مرحبا بكم في بشائر الصباح اللي تتواصل معكم إلى غاية التاسعة. أهلا وسهلا، حوتتنا لليوم حوت عليكم الناس الكل، ولد بحر مع مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت.
1: ولد بحر،
0: ولد بحر، والبحر محليه البحر الأبيض المتوسط وفيه مخزون كبير برشا من لذة وطاب من الأسماك. صباح النور والسرور مدام نوزت.
2: صباح الخير والسعادة نجوى، وصباح الحب لمستمعي إذاعة المنستير.
0: أنا باش نحكي على حوتة، على سمكة مش مزيانة متوسطة الحجم، تتسلخ قبل وتعرف باسم حيوان بري، ما نعرفش هذه ولا هل هي الحلوفة أو فيل البحر. هذه على كل حال المسابقة متاعنا، وانت باش تقول لنا أكثر اللي هي الحلوفة وألا فيل البحر.
2: السمكة اليوم هي الحلوف، اسمها العلمي باليستيس كابريسكوس.
0: أيوة،
2: بالفرنسية يقولوا عليها باليست كابري ولا باليست غري. الحوتة هذه تم بوسون نوبل بلغري اللي شكلها مش مزيان، ولكنها
0: من العائلة من العائلة النوبليس يا سيد. يسمع
2: على الاخر على خاطر اللحمة متاحها متماسكة على الاخر، لحمة بيضة وتمشي ياسر في الطهي، تشرب ياسر الصوص والتوابل وتشربهم، عرفت الفحات هيك علاش عيطولها أبواسون نوبل، ومطلوبة برشا في لي رستوران لي غران رستوران وإلا في المطاعم الراقية. أما مسكينة خايبة شوية، بنحكيو عليها مثال شو
0: خايبة من مناحية ساعة من المظهر،
2: خايبة في المنظر كي
0: في المنظر كانت
2: يقولوا شبيها هكا ما هكاك، علاش هما سموها الحلوف؟ نعم، نقولوا كيفاش دونك شنو يميز الحلوف وعلاش اسمه حلوف؟ وهل حلوف البحر يشبه ياسر الحلوف البر ولا لا؟ دونك أول حاجة كي تشوف حلوف البحر تحسوا بياخذ ضربة من القدام ولا جوا ما هيش حوتة رشيقة كيف ما سردينا. الحلوف قصير وعريض وكأنه مكور شوية وراسه كبير مقارنة بحجم جسمه، وتحس وجهه مغفص مشدود من القدام، فمه صغير أما قوي وراسه داخل في جسمه، وعنده حراشة صلبة شبه الصفائح، وجلد متاعه خشين وكاسح. ومن هون نفهموا علاش سموه حلوف، على خاطر يشبه الحلوف البري خاصة في الوجه والجلد الكاسح بتاعه. أما اللون مش بوش لبعضهم، اللون بتاع الحلوف البحر بتاعنا لونه رمادي مائل شوية للأخضر شوية هكية، ونلقاه على جسمه خطوط ولا أشرطة غامقة شوية غير منتظمة، والجزء الفوقاني نلقاه فيه نقاط صغار زرقاء غامقة كحلة فهمتني ومعاه

0: يدافع على روحه وهكا يدق المفترس اللي قدامه. اما الشوكه هذيك كيف يطلعها اذا ما تقعد واقفه هكا ولا لا؟
1: اي صحيح.
0: شكون اللي باش يخدم الخدمه هذه؟ هما كالشوكات الصغار. قلت عادنا قعدت نتصور كيفاش باش نفسرها للمستمعين اذاعه المنستير. قلت كيما الكريك نتاع الكهرباء، ما احنا الكريك باش نجيب بدل العجله كي تنقبل العجله في الصينيه، نعملوا نطلعوا الكريك وبعد الكريك لازم يقعد واقف ما يعاودش يهبط. دونك هذاك هو السيستم اللي يخلي الشوكات الصغار يخدموا كيف ما كل اللي كبش هذاك باش يخلي الكريك ويقف، ومن بعد نعاودوا نهبطوه مره اخرى كيوف على الخطر، يعاودوا كالشوكات الاخرين يرجعوا يهبطوا من الجديد يهبطوا اللي ما يتبعش. هذيك هي كيما الميكانيزم تاع اللي هو باش يثبت الشوكه ويقف، فهمتني؟ ومن هوني جات نجوى اسم السمكه هذي بالانجليزيه اللي هو تريجر فيش، يعني سمكه الزينات. وهوني نقصد زينات نتاع البندقيه ولا نتاع السلاح. علاش؟ الشكل ذاك شبه حركه الشوكه بحركه الزينات، ريت الزينات يبدا الزينات ما يرجع انه كي تضرب انت هكايا بالزينات، فهمتني؟ احنا دابا نحكي على حاجات نقولوا احنا في
1: باش نقربوا للساده المستمعين هكا اكثر.
0: ايوه تريجر فيش معناها تريجر معناها الزينات، فهمتني؟ وهوني وشبه يعني حركه الشوكه بحركه الزينات، يعني اليه التحرير في السلاح، فهمتني؟ هذا هو هذه من مميزات الحلوف نتاعنا اليوم. والحجم العادي اللي يتسجل في المراجع حوالي 44 سنتي طوله، أما عريض شوية وينجم يكبر أكثر. وأكبر طول سجلناه هو 66 سنتي، وأقصى وزن وصله 6.2 كيلوغرام. والدراسات اللي تعمل في خليج قابس اللي موجود فيه بكثرة واللي عنده حضور كبير في المصايد غاديكا لقاو الحجم في 43 سنتي، ووزنه يمشي من 100 جرام حتى قرابة كيلو الموجود. هذا المعنى المتداول، فهمتي؟ مش الحاجات اللي هي اكستريم نقولوا. ولقينا حتى الأعمار كبيرة توصل، ينجم يوصل الحلوف عمره 13 سنة، فهمتني؟
1: 13 سنة
0: ينجم يوصل هذا عمره الحلوف. يتواجد من السطح إلى حوالي 100 متر، ولكن وجوده يكون غالبا في أعماق أقل وحوالي 55 متر. وغالبا يحب الوحدة ولا يعيش في مجموعات صغيرة، مش كيف ما البوغا ولا السردين اللي حكينا عليهم سابقا اللي هما سمكات اجتماعية تحب الهدرة وتقعد وتتحرك.
1: الحلوف معناه يحب الانزواء
0: يحب روحه وحده، ولا في مجموعات صغيرة ما تخلقوش في برشة.
1: أحسن والله أحسن معناه.
0: الحلوف يحب هيك الاستخاط بالرخويات والقشريات. وصارت لنا حكاية لهنا في ولاية بنزرت، احنا مرة حكينا في فقرات البحر قبل نحكيه على تربية المول بلح البحر في بحيرة بنزرت. ولكن في وقت ما مع تغير المناخي ليمون هذوما تعرضوا معناها موجات معناها حرارة كبيرة وماتوا برشا منهم. فالوخيين نسميهم الكونشينيكولتور اللي ربيوا في المول هذا قالوا علاش لا ما نقلوش الحبال اللي معناها مرصفة فيهم ليمون، نقلوهم نسميهم لونجلاين باللغة الإنجليزية، علاش ما نقلوهمش للبحر، فهمتني؟ وبين العوائق تنجم تقولي اللي خليت التجربة تفشل شوية، فهمتني؟ على خاطر الحلوف ما خلاهمش رايضين. كعبة الموس عرفت يجي قدرامهم ويجي يتجمع وراك اللي لونج لاين يعني كونشي ليكيتور، فهمتني؟ والحلوف هذا يعمل بعمله حلوف كيف نقولوا نحن،
1: ليه هو اسمه على جسمه يظهر لي طلع معناها تبارك الله عليه
0: شيطان عمل ولا يجي يدور بك اللي لونج لاين هذوك. حتى الصيادة ولاو يعرفوه اللي هو موجود في البلاصة هذيك، يجي ويتجمعوا على غاديك وبش يصطادوه، فهمتني؟ وموسم التكاثر متاعه يكون أساسا من جويليا إلى منتصف سبتمبر. ثم دراسات أخرى ذي نحكيك في خليج قابس، دراسات أخرى في الشمال قالوا من جوان حتى تكشي لجويليا، فهمتني؟ دونك احنا نقولوا من ربيع حتى تكشي للصيف، هو وقتها موسم الذروه تكون في جويليا، فهمتني؟ والانثى تبدا النضج الجنسي نتاعها عند حوالي 20.26 سنتيمتر، والذكر حوالي 21.3 سنتيمتر. والانثى نجوى تنجم تبيض من 290 ألف إلى 985 ألف عظمة، الكبيرة اللي حكينا عليها بكريكا تنجم توصل 6.2 كيلوغرام، تنجم تبيض 985 ألف عظمة.
1: ما شاء الله
0: على مخزن حلوف عنا في البحر الأبيض المتوسط. ومش تسألني نجوى أكيد بعد ما حكيتك اللي هو مغفص في راسه واللي هو يتاكل ولا ليه الحلوف؟ الحلوف يا نجوى يعتبر بواسون نوبل، عنده لحمه بيضه ومتماسكه ومطلوبه في المطاعم الراقيه،
1: صحيح
0: لي غران يطلب

0: خاصة في الدول الأوروبية.
1: وفيه بنة، فيه بنة غير عادية الحقيقة.
0: هو الميزة نتاعه تحكيوا عليها، هو عنده كميات ماء كبيرة. احنا هو باش يتميز ولد بحر ديما، عنده كميات ماء، كميات دهون، بروتينات ومعادن، هكا ولا لا؟
1: صحيح.
0: الماء كمية الماء تمشي من 60 حتى تكشي 85%، وساعات تلقاها من عليها كمية الماء موجودة في اللحمة. اللحمة نتاع الحلوف فيها برشا ماء. عملية الطهي شنو باش تعمل نجوى؟ باش تخلي الماء يتبخر، وبالعكس تولي الماء هذاك يخلي بلاصته للجنيه للفاحات وللصوص. دونك نقولوا يولي معناها الحوته هذيه تحافظ على الطعمه نتاعها، وفي نفس الوقت تشرب هي كالصوص وتشرب الفاح بالكدا بالكدا. هيك علاش ماهيش اللحمه نتاعها مش كلي ترفض انها يعنيها تتشبع بالفاحات، بالعكس لحمة الحلوف فيها برشا ماء، الماء باش يخرج ويخلي بلاصته للفحات هذوما. دونك الحلوف يعتبر بواسون نوبل، عنده لحمة بيضة ومتماسكة، ومطلوب ياسر في المطاعم الراقية، ومع العلم انه يتسلخ الجلد.
1: اي يتسلخ صحيح.
0: حرفية كبيرة. انا حاولت يا نجوى الله غالب كل مره نجيبه مشرشف هكا.
1: ليه عاد تنجم تاخذه معناها من البياع معناها
0: في المعهد هنا نعمل خصص تاع الاشغال التطبيقيه على الحلوف كل مره. فما شكون طلبه والله
1: ما نجحتش مدام ما نجحتش في السلخات
0: دبلت فيه والجلد نتاعو خشين وقاسي.
1: اي
0: اما تعملوه لصناعه الاحذية واللي ساكسة كمان
1: واللي ساكسة.
0: أي. حتى ما في تحكينا على سمكة الأرنب السامة كيف كيف تعملوا جلد متاحة في الأحذية واللي ساك وزينا كيف كيف لحم الجلد دي ما عرفتش أنا نسلخه تخرجوا منه جيلاتين والكولاجين. وهذا يدل لأنه الحلوف مش كان حوتة تتاكل، هو مورد بحري ينجم نثمنه لحمه وجلده في نفس الوقت. ثم الكيلو تاع الحلوف ثم الكيلو متاعه
1: ماهوش رخيص،
0: 28 إلى 34 دينار. صحيح 28 ولقيت 34 دينار. ويعطينا كيف الأسماك الأخرى رغم شكله الخشين والقاسي، دهون غير مشبعة أوميجا 3 وأحماض أمينية أساسية. والميزة بتاعه في قوام اللحم كما حكيت لكم بتاعه هيك، علاش يتحضر بطريقة راقية جدا على خاطره يشرب الصوص ولا المرق، والطعمه نتاعو ما تتغيرش، ويحافظ على طعمه طعم نتاعو البحري
1: البحري. صحه وبشفاء للي توا اليوم فطوروا معناها بالحلوف هكا ولا لا؟ احنا نقولوا
0: مش نحاول نسلخو
1: نسلخ ان شاء الله بالتوفيق مدام نوزت. شكرا لك مدام نوزت بوريغا مديره المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، نتلاقاو بيك في صباحيه غدوة إن شاء الله بإذن الله مع بقية زملائنا. تحياتي لك وإلى اللقاء. نتصفح معكم أهم ما جاء في صحفنا الوطنية مع حاتم بالحوش، ولا نعود مع البشائر.
2: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير؟
4: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
2: ملا سخانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في 20 وشي برخا نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أهلا بكم من جديد في هذه الوقفة الإخبارية التي نخصصها لمعرض عدد من الصحف الصادرة اليوم 18 من أوت 26 و2000، الموافق للخامس من ربيع الأول 48 و400 هجري. والبداية تكون بجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، خصصت افتتاحيتها للحديث عن ما وصفته بالتآكل المستمر لسوق الشغل. كاتب الافتتاحية أشار في هذا الصدد، وانطلاقا من آخر المؤشرات التي نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بنسب التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني من السنة الحالية التي كانت إيجابية في مجملها، أشار إلى أن ذلك لا يمكنه أن يحجب بعض الصعوبات المرتبطة بسوق الشغل في تونس، لعل من أبرزها النسب الضعيفة للنشاط الاقتصادي في البلاد المحرك الأساسي للتشغيل. يقول كاتب الافتتاحية، هي الأضعف على المستوى الدولي بحوالي 45% مقارنة ببعض الدول الغربية التي تصل فيها النسب نسب النشاط الاقتصادي إلى 90% وأكثر. الافتتاحية تحدثت أيضا عن دور الهجرة بكل أنواعها في التقليص من حجم الإنتاج، كل ذلك في ظل غياب أي حوار جدي حول التشغيل في عمقه الاقتصادي والاجتماعي. والكلام لصاحب الافتتاحية. كما تقرؤون في جريدة المغرب الصادرة اليوم مقالا تحليليا تحت عنوان المجلس الأعلى للتربية والتعليم، من جدل الأسماء إلى سؤال الدور، ماذا ننتظر من هذا المجلس، وهل تكفي تمثيلية مختلف الأطراف لإنتاج رؤية وطنية مستقلة عن التربية والتعليم، أم أن المجلس يواجه خطرين متعاكسين، ارتهان المؤسسة للسلطة وتحول التعددية إلى صراع يعطل التفكير المشترك، حسب ما جاء في هذا المقال. وفي الإطار نفسه، افتتاحية الصباح نيوز الموقع الإلكتروني التابع لجريدة الصباح جاء تحت عنوان حين يصبح العنف أقرب إلينا مما نتصور. الافتتاحية طرحت مجموعة من الأسئلة حاول صاحب الافتتاحية الإجابة عنها، وهي بالأساس كيف يمكن أن يصل العنف إلى هذا الحد، وكيف يتحول الخلاف أو الغضب أو الانهيار النفسي إلى فعل يهدد حياة الأطفال لا ذنب لهم. يقول كاتب الافتتاحية أو كاتبة الافتتاحية، أسئلة ثقيلة أعادتها إلى الواجهة في تونس فاجعة المروج الأخيرة، حيث اهتز الرأي العام على وقع حادثة مروعة أقدم فيها أب وفق المعطيات الأولية على إلقاء طفليه من شرفة شقته بالطابق الثالث في مشهد ما زالت خيوطه وملابساته قيد البحث القضائي والأمني. وفي جريدة الشروق تقرؤون أبرز عنوان في هذه الجريدة الصادرة اليوم: قريبا تحال على البرلمان هل تحل مجلة المياه الجديدة أزمة العطش، سؤال تحاول الجريدة الإجابة عنه، وذلك في ظل ضيق أفق الحلول المتاحة بات ينظر إلى هذه المجلة المرتقبة باعتبارها أحد الخيارات الممكنة لتحسين التصرف في الموارد المائية وحسن إدارتها. وفي بعض الصحف الأخرى، ومع انتهاء الدورات أو أغلب دورات المهرجانات الصيفية هذه السنة، قراءات نقدية لجل المهرجانات، والبداية كانت بمهرجان الحمامات الذي اختتم دورته. هذا كل ما لدينا اليوم، نلقاكم في تمام التاسعة في موجز للأخبار، إلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف انه انت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة، بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: نور شيبة مريومة، لكل من اسمه مريومة نهديه له الأغنية هذية، ولكل من يحتفل بعيد ميلاده أيضا نقول له كل عام وانتم حيين بخير. نمشي إلى عين المكان مع سلمو الجذفلة.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان باش يكون سلمو الجذفلة. مرحبا بيك، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: نعم طبعا، سي مولدي ديف الله هو أكثر حاجة ناشط في المجتمع المدني، وقلبه على تونس وقلبه على بلاده وعلى كل مكان في تونس كما نقولوا عزيز وغالي. هكا ولي سي مولدي؟
2: احنا كلنا جنود الوطن، بلادنا باهية وقد ما نعملوا مردو جميل هذا الوطن العزيز، لأنه مثل ما لدينا حقوق علينا واجبات تجاه الوطن، ويمكن تكون فرصة باش نحكيوا شوية كعسيد وهيزي على المواطنة اللي زمها تكون مجسدة على أرض الواقع في قالب أفعال وليس شعارات وأقوال.
0: صحيح صحيح سلمولدي، ونثمن كلامك في هذا الصباح، لأنه اللي قاعد ساير في صيف 2026 حاجة فوق الخيال. انضافت بلادنا اليوم في الميزان بالحق، على خاطر الوعي متاع المواطن قد ما نقوله قد ما نتكلمه قد ما نتحدث قد ما نوعيه، وما زال معناها حالة الوعي ما زالت معناها منقوصة عنا. ما نعرفش عليش سلمولدي،
2: للأسف يظهر لي أضحينا شغلها في حاجة ماسة لإدراج مادة البيئة والنظافة ضمن المناهج التربوية في المدرسة، على الأقل كبش ربيو جيل جديد للأسف الشديد كما قلت أنت. لكن مثالش هما يمصروا وإحنا نظفوا، أختي نجوى هما يمصروا وإحنا نظفوا. خليني نحكي لك، إحنا توحنا في قلب المنطقة السياحية أو شاطئ المنطقة السياحية القنطاوي بالتحديد في شاطئ طنطانة، اللي هو شاطئ عمومي يأتي مباشرة بعد شواطئ الوحدات النظرية. إحنا اليوم بعيدا على الصورة النمطية لحملات النظافة، اليوم أمضينا على الخطوة السادسة لتظاهرة فلنبادر. فلنبادر هي معناتها تظاهرة مدنية تطوعية، أبطالها مواطنين عاديين، وأنا شرفي باش نكون منهم، فيهم الكبير وفيهم الصغير. كل يوم من 7:30 حتى 8:30 حاويات تكع عنا بلاستيك، ونقوم بجمع النفايات بمختلف أنواعها من على الشاطئ هذا على مستوى سطح البحر وأيضا في الشاطئ، كمساهمة منا في تثمين مجهود البلديات وخاصة وكالة حماية الشريط الساحلي اللي حقيقة قاعدة تقوم بدور جبار. لكن للأسف ما تنجمش تكون شمس تزرق على البلاد الكل، المواطن كما قلت لك عنده دور، وياريت ياريت ياريت ونتوجه بنفس النداء وعلى أمواج إذاعة المنستير. يتواسى كان كل واحد يجي يعوم يتفرهد قبل ما يروح ينظف بلاستو يهز الفضلات نتاعو هو، أكيد رايش توتنا مش تقعد نظيفة على مدار السنة. يا أخي اللي كانت قوارين البلاستيك خاصة الكوش نتاع اللي بيبيع حفاضات نتاع الأطفال الصغار،
0: الله شيء يندى له الجبين حقيقة، رفقا بهم بالحق. أنا توا شفت عام معناها صباح عامل النظافة تبع البلدية بالطبيعة، راه والله المجهود اللي قاعد يعمل فيه ردها الدنيا بالله تعمل الكيف. إيجا شوف ساعة ساعتين ثلاثة سوية منا للعشية برا شوفها كفنية، معناها خاصة قدام البلدية قدام يعني في قلب المستير حاجة معناها فوق الخيال، والله شيء يأسف سلمولدي. نعم
2: احنا شوف حتى احنا توديما للاسف الشديد معناتها مازلنا نقلدوا في الغرب. تعرف اللي في فرنسا اختي نجوى حتى فما بعض الشواطئ ممنوع لها حتى باش يتكيفوا، اما هنا الشواطئ التونسيه ما شاء الله عباره عن سوندري، معناتها فهمت. يا ريت يا ريت
0: تتجسد، انا يا ريت لو كان بالحق سلوك جديد وزاد نفعلوا القوانين ونفعلوا الردع راهو كي يبدا المواطن يتمس في جيبه راهو توجع هكا ولا ليس المولدي.
2: ايوه يمكن الردع يبقى احد الحلول،
0: احد الحلول
2: الحفاظ. انا اسمع مثالش، احنا مثالش مبادر اختي نجوى انت من منبر كاعلاميه، احنا كمواطنين عاديين نحاولوا نعزوا الوعي بالمصالحه مع البيئه، نعزوا الوعي في ظل ما قاعدين نعانيوا فيه من تغيرات مناخيه والارتفاع المهول لدرجات الحراره، ارتفاع مستوى سطح البحر، وخوفنا كل خوف اللي يجي نهار ما لقاوش حتى كعب حوت جراء هالتلوث البلاستيكي اللي قاعد يغزو في البحر. وناس كل تعرف اللي راهو كسوه جريكيه وكذاب بلاستيك تقعد مئات السنوات باش تذوب وباش تتحل في البحر.
3: لا
2: احنا معنيين كجين حالي وايضا يزلنا نخمو في الاجيال المقبلة وحقهم في محيط سليم وبيئة مستدامة.
0: نعم سلمول دي يظهر لي توا اللي معك الكل والمتطوعين معناه من مختلف المجالات ما شاء الله هيك.
2: والله معنا سحسنها وشذكر اسمه هو إيتار بنكي.
0: نعم.
2: معنا سالي هو صاحب مشروع سياحي صغير ومعنا ايضا بنيات صغيرات تعطيهم الصحة. والله مش نقول لك شوف في ممكن من المضحكات المبكيات تلقانا احنا نصف ندوروا تحت الباراسول ولقطوا في كل شيء نادرا باش يجي واحد كبير والا واحده تقول بربي النجم نعاونكم. يمكن اليوم شفنا بنيه صغيره جات بادرت وقالت بربي النجم نوقف معاكم.
0: نعم.
2: قلنا لها تفضل برحت لولا اكيكه معناتها للاسف مازالك الوعي والحس البيئي مازال ناقصنا بدرجه كبيره كبيره. يهدي تونس منا والينا يهديكم ربي ورحنا كي مش نفهم مش نفهم لرواحنا وحتى حد ما عندوش
0: راهي بلادنا راهي بلادنا نتاعنا راهو المكان هذاك نتاعك على ملكك تونس كلها ملكك. فياريت لو كان فما واحد تو في ملكه يخلي هكا داره والا الحاجه نتاعه معناها مسخه ولا فياريت ياريت ياريت ياريت وكلنا كنا مع بعضنا يد واحده معناها مش كان المسؤولين مش كان بلديه راهو البلديه تاعي امي تاعي خالتي كما تقول ناس بكري هكا ولا سمودي
2: صحيح صحيح راهو البلديه كما قلت لك ما تجيبش كل شمس وتوقع الكل.
0: نعم.
2: المواطن اذا ما خرج في مجهود البلديه راهو ديما يقعد في مجهود هو ناقص. البلديه تخدم فينا واحنا كمواطنين عندنا حق تجاه بلادنا يا اخي خردوا الجميل راهو كان كل يوم كان كل واحد يعمل ساحه كان كل مستاف كما قلت لك قبل ما يروح ينظف بلاصته هو راهي شطوط تقعد نظيفه مضر راهو الناس الكل كتبعد شويه على الحملات الكلاسيكيه مضر لو الناس الكل تنخرط كبار وصغار في نظافه الشواطئ او في نظافه حتى قدام دارك ونظافه حتى الطريق العام واي بلاصه تمشي لقيتي يلزمك تحافظ على نظافتها لان البلاصه انت اول واحد المستفيد منها البلاصه هذيك وراهو في وجوهنا الكل وتعرف اللي انت تعرف نظافه تعطي صوره جميله للمكان نظافه وصوره جميله توا في زمن الرقمه اختي نجوى.
0: نعم صحيح
2: ولا تتسوق تونس كبلد سياحي وبلد ثقافي
0: صحيح
2: العام الجاي تونس راهي عاصمه للسياحه العربيه.
0: نعم.
2: تونس تتصدر الدول العربيه ب 10 مواقع مسجله كتراث عالمي لليونسكو يا اخي
0: شوف شوف احنا شوف احنا وين شوف احنا وين شوف معناها احنا وين ومواقعنا وين وبلادنا اسمها وين ولهذا يلزمنا نحافظوا على بلادنا يهديكم يهديكم ربي راهو بلادنا محليها عزيزه وغاليه راهو ذي سلمول دي الحملات نتاعكم الى اي حتى الوقت ايش باش تدوم؟
2: احنا مش نحاول الله مش نحاول كل يوم كما قلت لك اليوم عملنا الخطوه السادسه معناتها اليوم السادس على التوالي من 7:30 ل 8:30 وتبقى الدعوه مفتوحه للناس الكل. احنا هي المبادره تجمع ما بين جانبين جانب رياضي وجانب بيئي وكونوا منه مارش منه جريه ومن بعد نمشيو نلموا شويه دي شيء في كل المناطق كيش يقولوها من بوجعفر حتى الهرقله اي منطقه نلقاو فيها شويه دي شيء بلاستيك ولا شيء وسخ احنا نظفوها كيش يقولوها بصفه تطوعيه وبصفه تلقائيه ويريد الناس الكل تنخرط بعيدا عن دور الجمعيات بعيدا عن دور البلديات وكيش يقولوها ودور المجتمع المدني راهو بيت مهم جدا
0: راهو مش عيب مش عيب حتى انت في مكانك ولا في مكان الشغل نتاعك باش تمد حاجه باش تمسح باش تهز راهو ماهوش عيب راهو انت قاعده تنظف في الماء في بلادك وفي كل شيء في وجوهنا راهو احنا نعرفوا انه بلادنا راهي معناها تبارك الله كما قلت انت عاصمه للسياحه العربيه 2027 وبدينا من 2026 نحضروا لها فان شاء الله يا ربي ربي يهدينا الناس الكل على بعضنا وعلى بلادنا. سي مولدي في الختام شو نجم نقولوا
2: كيش يقولوها يا ريت الناس الكل تنخرط في مثل هذه المبادرات بلادنا مزيانه وانا والله شوف يؤسفني يؤسفني خاصه كي تلقاك تحكي مع اجانب وتحكي حتى مع اجانب عرب وحتى اجانب من اوروبا يقول لك والله بلادك مزيانه بلادك فيها كل ما يتمنى السائح لكن للاسف البنيه التحتيه مازالت في حاجه البرشه خدمه البرشه خدمه كلام كي هذا راه يوجع القلب واحنا كتوانسه ما علينا الا المبادره والعمل.
0: نعم شكرا ليك سي مولدي فيفالا تحياتي ليك وان شاء الله يا ربي من حسن الى احسن واحنا معاكم بالطبيعه يد بيد على موجات إذاعة المونستير الداعمة لكل عمل ونشاط مدني. تحياتي ليك احنا مواصلين لقائنا يسرى بن عمر هي الفايزة معنا في المسابقة صحيح الحلوف أو الحلوفة هي السمكة اللي حكينا عليها مع مدام نوزت في رصيدك وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. وصلنا هكا يظهر لي إلى نهاية لقائنا نغم اللي باش نختموا به اللقاء أكيد مع الفنان يوسف التميمي الأغنية اللي حبيتوها تسمعوها أنا جيتك يا رمال لك نقبل هذا خليني نحيي الفريق اللي كان معاكم في بشير الصباح أيمن الشابي عليا المنصوري أميرة برا في الإخراج الرقمي نجوى المهري صغيري، تتمنى لكم يوم سعيد وإن شاء الله نتلقاو في مرافق الفنون من 5 إلى 7 في عشية الخميس. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء، دمتم أوفياء لهذه الموجات.

0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: نكتشف السر.
1: وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم، احرك اتحرك ومعنا
2: الخير وتمنى قدامك العيشة زينة
1: واصبح الفل للناس الكل.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
1: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
3: اقرأ،
1: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر،
1: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
3: اقرأ لتعيش أكثر،
1: اقرأ لتعيش أكثر، معايا أنا ربح عبد اللاوي من 9 إلى 10.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
5: إشهار
6: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
7: التمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج أمس، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين، كما شدد على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى فتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون، مشددا على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لمهنة المستشار الجبائي وتحيينه. وأكد المرصد في بيان أصدره مساء أمس أن التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين لا ينبغي أن يتحول إلى استهداف للمهنيين، كما طالب بالتحقق في شبهات تضارب المصالح لدى بعض الأطراف المكلفة بعمليات التثبت. حددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يوم 18 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية تقدر ب10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. بمبادرة من منظمة الأعراف كونكت الدولية، تستضيف تونس اليوم منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند بمشاركة من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مجتمعات الأعمال من البلدين. ويركز المنتدى في لقاءاته الثنائية على مجموعة من القطاعات الحيوية الاستراتيجية المشتركة، في مقدماتها الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من أوت الجارية المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف هدايا من بلادي بساحة الفنون بمدينة المنستير. وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالجهة كاظم المصمودي أن المعرض يتضمن فضاء مفتوحا يستقبل 30 حرفي من عدة ولايات يعرض منتجات من عدة اختصاصات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: إذاعة المنستير.
11: انتم تسمعوا
12: في إذاعة المنستير
13: معكم
12: وين ما كنتم،
11: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
12: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
3: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
0: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في متابعة عدد جديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، من رحاب المكتبة الجهوية بزغوان، حيث يلتقي عبق التاريخ بشغف المعرفة. نصحبكم إذن في هذا اللقاء، ونفتح معا أبواب المكتبة لنكتشف فضاءاتها ومبادراتها، ونلتقي بصناع المعرفة وبعائلات جعلت القراءة جزءا من حياتها اليومية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نبض المكتبة.
1: الانطلاقة مع نبض المكتبة. وفي نبض المكتبة نلتقي السيدة مها المطوسي مديرة المكتبة الجهوية بزغوان. صباح النور، أهلا وسهلا بك مدام مها.
2: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح النسري من مدينة زغوان نسوقها لكم. مرحبا بكم بيننا في هذا اللقاء الجميل. مها المطوسي مديرة المكتبة الجهوية. المكتبة الجهوية بزغوان كما تعرفوا هي مؤسسة ثقافية، معناها تدلي في معناها
1: عندها رسالة ثقافية،
2: عندها رسالة ثقافية كبيرة برشا.
1: نعم.
2: تحت إشراف إدارة المطالعة العمومية.
1: نعم.
2: تقوم المكتبة الجهوية بعدة مهام وتنفذ البرامج الوطنية. الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة هي برنامج تشرف عليه إدارة المطالعة العمومية.
1: نعم.
2: هذا البرنامج تحرص المكتبة الجهوية على تنفيذه وعلى توفير كل الآليات لتنفيذ هذه البرامج والأنشطة. تحب نعطيكم فكرة صغيرة على الخطة الوطنية؟
1: طبعا ماذا بينا ونتعرفوا زيادة على أبرز الخدمات اللي تقدمها المكتبة لمختلف الفئات العمرية اللي ترتادها.
2: المكتبة الجهوية هي بها جميع الفئات العمرية من أطفال وشباب وكهول. هذه كما قلنا تقوم بعديد المشاريع والأنشطة كالكسوة اليومية أو حتى قلتلك البرامج التي تشرف عليها إدارة المطالعة. كما هي البرامج هذه قلنا البطولة الوطنية للمطالعة اللي هي السنة في دورتها الخامسة، وإحنا تويكا في طور التقييم المحلي الثاني، وإن شاء الله بش يكون الاختتام في ديسمبر كالعادة بقبة رادس. زاد عنا الأيام الوطنية للمطالعة المعلومات اللي هي في العادة دائما في من شهر أبريل إلى من 18 أبريل إلى 18 مايو. عندنا زاد المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي نحن طويكة اللي قاعدين إن شاء الله إحنا في الأيام في الاختتام هذا المهرجان. عندنا زاد عديد التظاهرات الأخرى كما مسافرون زادوه كتاب، عديد الأنشطة الأخرى إلى جانب هذه البرامج والأنشطة الوطنية. المكتبة الجهوية تقوم بأنشطتها الخصوصية وأنشطتها اليومية. المكتبة الجهوية بزغوان تتميز بالموقع الاستراتيجي متاعها اللي خول لها معناها ان
1: حتى القاعة اللي احنا موجودين فيها للأمانة معناها قاعة تعج بأمهات الكتب، واللي الفتني فيها أكثر هو أنها محلات بمجموعة من الصور لرموز الفكر والإبداع في الجهة. ماذا بي الانطلاقة مع المبدع الكبير محمود المسعدي؟ ثم
2: عن الشاعرة زبيدة البشير، عن زبيدة البشير، عن طاهر الحداد، عن عديد الكتاب اللي ساهموا في الحراك الثقافي في تونس،
1: واللي هما أكيد بتجربتهم بإبداعهم ملهمين للشباب اللي يرتادوا المكتبة، وعلاش لا يكونوا المثال الذي يحتذى.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا احنا بقيه جميع روادنا اللي اموا المكتبه الجهويه بزغوان، ان شاء الله نشوفوهم هما زاد مبدعين، وهذاك الهدف الاساسي بتاعنا اللي هو خلق معناها خلق جيل قارئ، جيل يبدع. وهذا الحاجات اللي قاعدين نخدموا عليها، اللي ان شاء الله نبعث لي انتكم باش يكون لكم لقاء مع المشرفه على نادي الابداع الادبي بالمكتبه الجهويه بزغوان الاستاذه عائشه التركي، اللي هي أستاذة عربية في الأصل، هي أستاذة عربية وكاتبة لها مجموعة قصصية ما زالت كي أصدرتها في الأيام الأخيرة. كنا حريصين باش النادي هذا يتواصل وإنه يكون هو معناها فضاء للاستقطاب الأطفال المبدعين. الهدف الأساسي نتاعنا كما قلنا لكم هو خلق معناها طفل
1: قارئ
2: طفل يبدع إن شاء الله نواصلوا في النادي هذا، وإحنا على زادة حتى أن قاعدين ندرسوا في عديد معناها النوادي الأخرى اللي باش تكون موجودة هنا في المكتبة الجهوية، على غرار نادي القصة الرقمية، فما نادي في البيئة إن شاء الله، إن شاء الله تكون مع انطلاق الموسم الثقافي 2000 إن شاء الله سنة في 2026 نعم. بداية أكتوبر باش تنطلق عديد النوادي بالمكتبة الجهوية اللي هذا إن شاء الله بعتلي طيعتينا لمحة عن رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة السيد عبد الجواد السبوعي مش عطينا لمحة على البرامج الخصوصية للمكتبة الجهوية. إن شاء الله احنا كما قلت لكم احنا انطلقنا في المصيف الكتاب نهار 15 جويلية اللي كانت زغوان هي لها شرط انطلاق المصيف على مستوى وطني هذه السنة. قدمنا انطلقنا احنا ان شاء الله باش نحكي انا شوية على المصيف وباش نخلي الزميلي يقدم المصيف معناه بصفته هو رئيس لجنة مصيف مهرجان مصيف الكتاب بزغوان. باش نقول لكم اللي المصيف السنة تميز بالاستمرارية متاعه، انطلق من نهار 15 جويلية إلى 15 يوفا نهار 14 أوت، تميز بالاستمرارية الأنشطة، الأنشطة معناها على امتداد شهر كامل
1: نعم.
2: معناها بدون استثناء
1: التقريب
2: بدون انقطاع كانت البرامج متواصلة. عملنا باش نكونوا نمسوا مختلف الشرائح الاجتماعية، مختلف الفئات الاجتماعية. إن شاء الله كما قلت لكم طو بعد سي عبد الجواد يعطينا معناها عدد الأنشطة، عدد الورشات اللي عاملين، وين توجهنا معناها الكل. بالنسبة للمكتبة الجهوية كما قلت لكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله منطلق السنة الثقافية الجديدة باش يكون لها برنامج خاص بحكم خصوصية الجهة، الجهة تتميز بالثراء التراثي، عندها المعالم التاثيرية هامة جدا
1: نعم.
2: الخصوصية الجبلية ومعناها العام
1: الطبيعي
2: الموقع
1: نعم.
2: الجغرافي للمنطقة، زاد فما القرب من بعض المؤسسات التربوية والمؤسسات الشبابية والمؤسسات التي لنا نفس الأهداف، معناها يخلينا أن احنا نكون إن شاء الله في شراكة
1: نعم.
2: وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه احنا، اللي احنا نعززوا في شراكاتنا مع المؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية وحتى مع المجتمع المدني، قاعدين نبحثوا على آليات وأساليب باش احنا نخدموا ونحققوا أهدافنا ونمسوا كما قلت لكم اللي هو الهدف الأساسي متاعنا، إن احنا نمسوا مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات الاجتماعية
1: نعم.
2: وكما الهدف
1: ربي وفقك
2: إن شاء الله نعم. أجمعين
1: شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك، يعطيك صحة ومرحبا بكم من جديد.

0: نواصل الجولة في رحاب المكتبة الجهوية، المكتبة العمومية بزغوان، وضمن مبادرة تقرأ نسعد باستقبال سي عبد الجواد السبوعي، رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة ورئيس لجنة مهرجان مصيف الكتاب بزغوان 2026. مرحبا بك سي عبد الجواد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا أستاذ، صباح الخير للجميع، صباح الخير لمستمعي إذاعة المنستير المؤسسة الإعلامية العريقة، الشكر لها والشكر لك انت سيدة ربح على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام بالمكتبة والكتاب.
0: في البداية خليني نسألك، كيف تساهم مصلحة النهوض بالمطالعة في نشر ثقافة القراءة داخل وخارج أسوار المكتبة؟
1: طبعا أستاذ، هي مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية بزغوان هي مصلحة أنشئت من طرف إدارة المطالعة العمومية، أهدافها ويعني سياساتها قائمة أول شيء على أن تنفيذ سياسات ومتابعة البرامج الرسمية لإدارة المطالعة العمومية، متابعة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مختلف المكتبات العمومية القارة بالولاية، وكذلك الإشراف على التظاهرات الثقافية التي تنظمها حصرين المكتبة الجهوية بمدينة زغوان.
0: نعم، مؤكد فما أنشطة موجهة للأطفال خاصة استغلالا لعطلة الصيف وللأطفال وللعائلات اللي ما ليس لها ملاذ آخر غير المكتبة وغير النشاط الثقافي، وهذا مهم يعني حتى لا يضيع الوقت هباء كما يقال.
1: طبعا يعني إدارة المكتبة الجهوية بزغوان من خلال مصلحة النهوض بالمطالعة تحرص على طول العام يعني طول السنة على استقطاب مختلف الشرائح من القراء وخاصة الأطفال، ونستثمر كذلك في العطل، عطل الشتاء والربيع وخاصة في الصيف، لتنظيم فعاليات وورشات وعروض تنشيطية حكواتية، الهدف منها هو ترغيب النشأ وخاصة الأطفال لحضور إلى المكتبة والاهتمام بالكتاب وتحفيزهم على المطالعة، يعني مثلا من خلال مهرجان مصيف الكتاب التي 2026 الذي تنظمه المكتبة الجهوية بزغوان، هناك تقريبا 15 ورشة خصصت للأطفال متنوعة بين ورشات في القصة الرقمية، ورشات في الترغيب في المطالعة، ورشات في مسرحة العرايس والدماء المتحركة، وكان عليها إقبال محترم رغم انه يعني رغم الظروف المناخيه وشده الحراره في الصيف هذا العام، لكن فما اقبال محترم جدا.
0: من بين هذه الانشطه نتصور المهرجان الوطني لمصيف

0: كتاب وأنت تترأس هذا المهرجان. حدثنا عن هذا المهرجان وأبرز المحطات متاعه.
1: مهرجان مصيف الكتاب الدورة 33 هذه السنة كان مهرجان متنوع متعدد المضامين، حاولنا نكسر الصورة النمطية للعمل المكتبي وهي الخروج إلى الفضاءات العامة، المنتزهات، المؤسسات الثقافية البيئية الإيكولوجية، دار زغوان. دار زغوان هي معروفة يعني دار للسياحة البيئية والإيكولوجية، وقع تنظيم فيها حفل افتتاح مهرجان مصيف الكتاب. كذلك تم تنظيم نشاط يوم السبت 8 أوت بفضاء معبد المياه بزغوان، كان فيه عرض كرنفال وعرض دمى متحركة للأطفال، وكذلك عرض حكواتي للأستاذ منتصر عميرة. وكذلك تضمن الذهاب إلى رياض الأطفال، حيث تم تنظيم يوم تنشيطي بإحدى رياض الأطفال بولاية زغوان، تضمنت ورشات في القصة الرقمية، ورشة في الترغيب في المطالعة، وعرض تنشيطي.
0: نعم، شنية رسالتكم للعائلات باش يشجعوا أبنائهم على المطالعة وباش يكون الكتاب البديل والرفيق، خاصة نحن في زمن صفحات التواصل الاجتماعي والثورة التكنولوجية والشاشات الذكية، نحتاج تحفيز وتشجيع على مجالسة الكتاب ومرافقته.
1: انطلاقا من الرسالة التي يحملها المكتب والمسؤول على كل مكتبة عمومية أو مكتبة جهوية أو مكتبة قارة، ندعو بكل إلحاح كل الأولياء إلى استثمار المهارات الموجودة عند أطفالهم، ويعني تحفيزهم على الذهاب إلى المكتبة العمومية. المكتبة العمومية كما تشوفوا هي الرصيد متوفر، الرصيد ثري متنوع، الدولة تستثمر في برشا فلوس في اقتناءات الكتب للأطفال، للناشئة، للكهول، موجودة مختلف العناوين، مختلف المواضيع، ولا حتى الاشتراك هو معلوم رمزي جدا، بالنسبة للأطفال دينار الاشتراك سنوي، للشباب كهول 3 دنانير اشتراك سنوي.
0: ليش فلوس؟
1: الفضاء موجود،
0: نعم.
1: الظروف ممتازة، التكييف موجود شتاء وصيفا، ما فمش حتى مانع، ما فمش حتى عائق.
0: أنشطة وورشات ونوادي متوفرة،
1: موجود المنشطين، الأنشطة، التظاهرات على طول السنة موجودة، الجوائز والتحفيز موجود. كما قلت لك مدام، ما فمش حتى مانع، ما فمش حتى عائق أمام الولي أنه يحفز ولده ولا بنته باش يجي للمكتبة العمومية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سي عبد الجواد السبوعي، رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة ورئيس لجنة مهرجان مصيف الكتاب بزغوان 2026. تمنيتي لكم بالتوفيق.
1: شكرا، الشكر لك انت مدام ربح، وشكرا لإذاعة المنستير على هذا الاهتمام، ودعوة متجدة لكل الأولياء قصد تحفيز أطفالهم والذهاب إلى المكتبة، لأن أكبر سلاح للثقافة والمعرفة مهما تغيرت الظروف والتطور التكنولوجي يبقى الكتاب.

0: مبادرات تقرأ.
1: نواصل مستمعينا الكرام جولتنا اليوم في رحاب المكتبة العمومية بيزغوين، ولقائنا الآن مع مدام عائشة التركي، كاتبة ومشرفة على نادي زيكال للإبداع الأدبي بيزغوين. مرحبا بك مدام عائشة، أهلا وسهلا.
2: يعيشك سيدتي الكريمة، شكرا على حضوركم، شكرا لتشجيعكم المتواصل للكتاب والقارئين.
1: نتصور النادي هذايا مديمو نادي للإبداع الأدبي، مؤكد يشجع على اكتشاف المواهب.
2: فعلا من هو نادي زيكال للإبداع الأدبي له سنتين من النشاط.
1: أعطيني سر التسمية، علاش
2: زيكال؟ لأنها مدينة زغوين القديمة كان يطلق عليها هذا الاسم. تقريبا نحن نتفائل به كثيرا، ثم أغلب الرواد من أهل زغوين، بالتالي القرب سيكون كبيرا بينهم وبين مدينتهم القديمة. نعم. والحديثة بطبيعة الحال.
1: نعم.
2: قلت لك سيدتي، هذا النادي هو نادي للناشئة والشباب، هو مفتوح للجميع، له أهداف قريبة وأخرى بعيدة. من أهدافه القريبة أنه يراقب في المطالعة، يفتح فضاء المكتبة ويؤلف القلوب عليها، يجعل القادمين أو الوافدين على المكتبة يحبون المكان، يقرؤون فيه. هي قراءة، تقريبا هي قراءة واعية.
1: نعم.
2: ليست قراءة يعني عادية فقط، هي قراءة واعية.
1: ثم علاقة مدام بين القراءة وبين الكتابة الإبداعية؟
2: بطبيعة الحال، لا يمكن أن نكتب ونحن لم نقرأ. شرط أساسي أن ننطلق من القراءة نحو الكتابة. كيف يمكن شخص أن يكتب وهو لم يقرأ أبدا؟ من أنشطة النادي أننا يعني خصصنا عدة ورشات للتعريف بالأنماط الكتابية الأدبية.
1: نعم.
2: حتى يفرق هذا الذي سيكتب ذات يوم، حتى يفرق
1: بين الأجناس
2: الأدبية، وإلا. نعم. وإلا سيقع في الخلط. قلت لك سيدتي، من الأهداف القريبة هو الانتقال من القراءة العادية للقراءة الواعية عفوا فكرا وأسلوبا، التي تؤدي طبعا للكتابة فيما بعد. من الأهداف البعيدة تأليف قلوب الناشئة، قلنا على الكتاب في ظل المنافسة الشرسة للفضاء الأزرق.
1: نعم.
2: حماية الناشئة من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: وتعتقدين أن المكتبة اليوم قادرة في ظل الفضاء الأزرق أو كل الموجود، المكتبة قادرة اليوم على المنافسة وعلى صناعة جيل قارئ مبدع؟
2: وجود فئة من الشباب عندي في النادي هو أكبر دليل على ذلك. يحبون القراءة، نحفزهم عليها، نبين لهم مواطن الطرافة في الكتابة، في القراءة، نجعلهم يتعلقون بالكتاب بطريقة سلسة. حتى أننا حقيقة آخر مرة في مصيف الكتاب أنجزنا ورشة هي درستها جيدا، حتى أجعل رواد النادي يستفيدون أكثر ما يمكن. انطلقنا من خرافة أو حكاية لعبد العزيز العروي بالدارجة، حولناها إلى العربية، بعد ذلك تحولت إلى قصة عبر العرائس قدمها سي محمد بن عيسى، ثم قصة رقمية فيما بعد، وعدنا في النهاية إلى كتابتها كتابة أدبية. كتبت كتابة يعني قصة مستوحاة، إن كان المنطلق هو الخرافة والحكاية القديمة، إلا أننا وصلنا عبر الفكرة الرئيسية إلى قصة حقيقية معاصرة.
1: عندك مولود أدبي جديد؟
2: نعم، ما زال يحبو. نعم، عندي مجموعة قصصية اسمها على مرايا القلب، صادرة عن دار إفريقية للنشر. حقيقة هي مجموعة قصصية، ولكن أنا تخيلية يعني الأدب، ولكن أنا أكتب أكثر ما أكتب النقد، النقد الأدبي، وهذه آخر مجموعة لي، المجموعة القصصية. لكن قبل ذلك سنوات طويلة يعني أهتم بالنقد الأدبي.
1: نعم. لمن يسمعك الآن مدام عائشة، ما الرسالة التي تودين إيصالها للناس في برنامج يحمل عنوان اقرأ لتعيش أكثر؟
2: هو فعلا عندما نقرأ نحن نعيش أكثر من حياة، لأن في كل كتاب تنضاف إلى حياتنا حياة أخرى، حياة مجموعة أخرى. أنا شخصيا عندما أنهي رواية أو
1: حيوات قصة، الحقيقة من
2: نعم
1: خلال
2: حيوات، نعم
1: الفضاءات والأمكنة والشخصيات،
2: نعم نعيش تجارب الآخرين، نثري بها ذواتنا. يعني كل مرة أقرأ رواية عندما أغلق الكتاب أشعر كأنني كنت مع جماعة مسافرة ثم عدت.
1: نعم.
2: يعني هي فضاءات جميلة فعلا. يمكن أيضا أن نجعل أبنائنا يحبون عندما نخفف عليهم ضغط الرغبة في التميز في الدراسة. نحن مثلا من الأشياء التي تواجهنا، من العوائق، من العراقيل التي تواجهنا، أن النادي مثلا عندما نحب تحديد لقاء مع التلاميذ أو مع يصادفنا مشكل الدروس الخصوصية، كيف يعني نجد مرحلة أو طريقا وسطا بين الدراسة المدرسية والحضور إلى المكتبة.
1: نعم.
2: حتى في العطل. وهذا معناها من الأشياء أدعو كل الأولياء إلى التخفيف من هذا الضغط. يكفي أن يقرأ التلميذ كتابا هو يحبه أحسن 100 مرة من أن تضغط عليه حتى يحفظ درسا ينساه بعد لحظات.
1: نعم. شكرا جزيلا لك مدام عايشة، يعطيك الصحة.
2: أحسنتي سيدتي العزيزة، شكرا لك.

0: لقاء الأبطال.
1: إذن نواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء في زغوان المدينة الجبلية الجميلة وتحديدا في المكتبة العمومية لفضائها مشرق ومشجع ومحفز على مرافقة الكتاب. يسعدني أن ألتقي العائلة القارئة كما العادة في كل مكتبة وفي كل مدينة من مدن تونسية اللي زرناها، عائلة محمد هذه المرة وتحديدا البداية مع الأم نسرين التويتي. مرحبا بك مدام نسرين.
2: مرحبا وتحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير، ومرحبا بكم في زغوان وفي المكتبة الجهوية بزغوان.
1: يعيشك. أنا نحب نشكرك برشا ونثمن مجهودك في غرس حب المطالعة في نفوس الأبناء.
2: الحقيقة هو الغرام الصغرى بحكم القرب الجغرافي للمكتبة المنزل متاعنا، كنت ديما معناها نجي المكتبة العمومية نقرأ القصص
1: قريبة للدار، معناها
2: قريبة للدار ديما نرتاد المكتبة وناخو برشا قصص نقراهم. كان تجيع من الوالد لين معناها مرة قسم الشباب ومن بعد قسم الكهول، لين معناها حتى في التخرج معناها عاونتني برشا. حضرت في المكتبة العمومية ومن بعد غرست الحب متاع المطالعة لولادي. لقيت بنتي من غير ما تشعر ديما عندها كوان صغير في الدار متاع مكتبة متاع قصص. شاركت عم ناول في البطولة الوطنية أنا وبنتي ريتاج محمد، وكانت بالحق تجربة رائعة وشجعتني باش نشارك السنة في البطولة الوطنية للمطالعة. وربحنا في رمضان في سهرة رمضانية ربحنا الجائزة الثانية في مسابقة رمضانية. وبالطبيعة ديما نشجع أولادي باش يجيوا للأنشطة، ديما نبعث فيهم للمكتبة. كل ما نمشي للخدمة نحط وليداتي في المكتبة وأنا مطمئنة يجيوا معناها بقدرة ربي، معناها ديما زاد متاحهم ونشجع فيهم باش ديما عندهم المعرفة. وديما معناها هك تشوف العصر توا متاع التكنولوجيا، نحبهم يبعدوا على التكنولوجيا ويرتادوا الكتاب، خاطر هو اللي يغذي الفكر وهو اللي يغذي العقل ويثري زادهم المعرفة، وحتى في القراية عنده دور.
1: نعم.
2: وأنا تخصصي علمي بكالوريا رياضيات، ولكن حب المطالعة ديما قاعد عندي، ديما الأولى في اللنشة، ديما معناها عندي حب المطالعة والحمد لله لقيته في وليداتي والحمد لله.
1: نعم، فما برشا مدام يتحجوا بالوقت، أما إذا كان نحبه راهو نلقاو الوقت ونخصه حتى وقت يومي للمطالعة ونكتفيه حتى بالوقت القليل، ربع ساعة ولا نص ساعة، يظهر لي ماهيش مش تاخذ من وقتك برشا.
2: مش بتاخذ من وقتي برشا. عمناه حسيته في البطولة الوطنية أني بديت نطالع في القصص، قلت والله الحكاية معناها سهلة، معناها هني في ساعة معناها نقرأ الكتاب. قال غرام سنة الحمد لله نقرأ في الكتب، وكي خصص الإنسان ورقة ولا اثنين نقوله حتى ديسباج معناها في سمحني حكيت باللغة الفرنسية، معناها حتى كي خصص معناها
1: عشرة معين صفحات،
2: عشرة صفحات
1: ولا
2: يكون معناها كيك وقت كافي باش يقرأ قصة. وغرام يتبدل يولي عنده مثلا في بلاصه باش يشد الهاتف الجوال يقرأ قصة.
1: نعم.
2: يتبدل وكي يشوفوني ولادي معناها نطالع بصفة غير مباشرة يولي عندهم هذيك حاجة طبيعية انه يراو امهم تقرأ هما يقرأوا، تولي نكرس فيهم حب المطالعة من غير ما يشعروا هما وحدهم ياخذوا الكتاب ويقرأوا.
1: شنو اخر كتاب قاعدة تقرأ فيه تو؟
2: التوس والغربة.
1: ليش كون؟
2: الحق نسيتو شكون الكاتب. اما
1: روايه
2: الحق كيف هي كلينا ودمنا، معناها عباره معناها يتراوح بين يحكي الحكم نتاع
1: ابطالها معناها من الحيوان
2: لكن هو ذي كيفاش عمل الحكمه نتاعو في السلطه، في كيفاش كرسها في السلطه نتاعو في السياسه باش نجم يحكم معناها يحكم في الاعوان نتاعو المرجين ذي نجم يسيطر.
1: البو منخرط ايضا في المطالعه باش يكون القدوه الحسنه للابناء.
2: حكم مشاغل الحياه والعمل ماهوش منخرط، اما انا هاني قاعده معناها
1: ناثر
2: عليه زيادة باش يدخل معانا في المطالعه ويشارك
1: باش تبدا العائله مكتمله النسب.
2: توا ديجا البنيه باش تدخل سنه اولى كرست فيها حب المطالعه، كجبتها اختها تو خوها كيف كيف، و والحمد لله ما ذي التوجه متاعنا.
1: فما شخصية قصصية هكا قادت أقرب إلى قلبك؟
2: أي في إطار البطولة ثم قصة دفاتر الجيلاني ولد أحمد. الجيلاني ولد أحمد هو شخصية قعد في مخي خطر روح بين حياة الريف متاعه، كيفاش عايش في فرنسا، كيفاش عاش في الريف، ريف القيروان، كيفاش عاش في تونس، عمل لنا مراوحات بين شخصيته كل مرة تراها في
1: دفاتر ذي تندرج في إطار ما يسمى بالسيرة الذاتية.
2: ولا في السيرة الذاتية شخصيته قعدت مهمة خاطر هو يوريك كيفاش عاش تأقلم في فرنسا، كيفاش تأقلم في الريف، ويراوح معني حتى عمل شجرة العائلة من جده إلى معناها إلى رأس العائلة. معنى اكتشفنا شخصيات عديدة في القصة من خلاله هو، وخلينا نتعايش معها كل شخصية والجو متاحة ندخلوا معها في الشخصية.
1: نعم مدام نسرين، فماشي هكا مقولة أو حكمة أو حاجة اللي معناها عثرتي عليها في كتاب ما طلعته وأثرت فيك وكانت يعني بمثابة الإنارة ليك في مسيرتك الحياتية ككل؟
2: الحقيقة برشا ما نسترجعش توا معناها مقولة، برشا مقولات خلوني ديما معناها كنت متأثرة ياسر بحنا مينة. الحق حنا مينة معناها حسيته ديما عنده أقوال في الروايات متاعو تشجعني باش نزيد نطالع. هذاك كان بالصغرى حنا مينة، لكن بعد تحسين في الأيام برشا قصص أخرين خلوني ديما معناها، وكل قصة فما قصة مثلا تأثر لي في نفسيتي. ثم قصة مؤخرا قريتها ما نسترجعش العنوان بالضبط، لكنها خلتني روح بين نفسية مرة منشرحة ومرة نفسية حزينة. ثم قصصي خليك ديما منشرح. برشا برشا عناوين الحق توا ما نسترجعش، ما الحمد لله معناها قريت برشا قصص وكل قصة والجو متاحة والعالم متاحة.
1: الأمهات اللي قاعدين يسمعوا فيك شنو تحب تقول لهم؟
2: تقول لهم يشجعوا أولادهم باش يرتادوا المكتبة، أحسن مكان وأحسن
1: وأمن
2: لإثراء الزاد المعرفي، ومعناه باش يخليه يبعد على التكنولوجيا توا، خاطر خليت الصغير ما عادش يطالع باش ينجم يعمل الانشاء نتاعو. ها نقولوا في القرايه معناها تعاونوا في القرايه، ابار في القرايه ديما، حتى في الزاد المعرفي عنده ما يقول في الاسئله الثقافيه، في اي مسابقه اي نشاط ديما يلقى روحه موجود وديما متطلع معناها باش يكون هو الافضل بحول الله.
1: نعم شكرا لك مدام نسرين، سعدنا بهذا اللقاء.
2: واحنا اسعد، ومرحبا بكم مره اخرى في زغوان، وتحية مليئة بالنسرين.
1: يعيشك، شكرا جزيلا.
2: يعيشك مدام، يعيشك.
1: نواصل إذن مع العائلة القارئة ريتاج محمد. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور.
1: خلينا نتعرف عليك ريتاج.
0: اسمي ريتاج محمد، أدرس في المدرسة الإعدادية الخاصة بخاري سكول، سنة ثامنة أساسي، معناها تعديت النوفيام.
1: شنية علاقتك بالمكتبة وبالكتاب وبالقراءة وبالمطالعة؟
0: الحقيقة أنه السنة الفارطة بديت معناها في الإقبال المفرط على المكتبة، عجبوني كل الكتب لهنا، لقيت معناها تحفيز من كل أصدقائي في المكتبة، من كل الأعضاء هنا وخاصة مديرة المدرسة، وأيضا كنت مشاركة في نادي زيكا للإبداع الأدبي وعضوة منه أيضا، ديما نرتاد في التظاهرات، نكون موجودة في افتتاح مهرجان وطني المصيف الكتاب، كل الكتب هنا، شعر، نثر، سيرة ذاتية بكل اللغات، فرنسية، إنجليزية، عربية، يعني
1: شنية الإضافة اللي تقدمها لك المطالعة واللي تقدمها لك المكتبة سواء على المستوى الدراسي ولا الإنسان؟
0: على الزوز الحقيقة في الدراسة كنت معناها بالمطالعة، تقدمت في اللغة العربية، حسيت أنه أثريت زاد المعرفة متاعي،
1: وحتى المطالعة باللغات الأخرى أكيد.
0: نعم. بصراحة كنت مرتاحة مع كل كتاب، مع كل كتاب ندخل في بوابة سحرية جديدة مع عالم جديد، في وسط حكايات جديدة مع شخصيات جديدة. كنت معناها نتخلص من التوتر والقلق متاعي في رحاب المكتبة.
1: عندك فكرة إلى جانب الكتب المكتوبة راهو فما قصص زيدة وفما حكايات مصورة، والإنسان ينجم يراوح ما بين هذا وهذا كي يحقق المتعة ويبتعد عن الملل.
0: بصراحة معناها في كل القصص فما حاجات جديدة نكتشفوها، في شخصيات جديدة نتعلموا منها، حكم عديدة نتعلموا دروس جديدة. ديما في كل كتاب وكل رواية نجد معناها حكم يزم نقتدي بها في حياتنا اليومية وفي المستقبل زيادة.
1: نعم، كي نسأل كتاب غير حياتي ولا كتاب أثر فيا، شنو هو الكتاب؟
0: فما كتاب الأيام للكاتب طه حسين اللي يتحدث عن سيرته الذاتية منذ معناها طفولته، كيفاش تجاوز الإعاقة متاعه وحقق نجاحات كبيرة حتى بعد وفاته، بقى مذكور في العالم كامل مش حتى العالم العربي. كتاب معناها يعلمك كيفاش تخطي الصعوبات، عدم الاستسلام رغم الإعاقة، حتى كان ما عندكش إعاقة مثلا تجم تتخطى صعوباتك، ما عندكش معناها حتى سبب انك ما تتخطيش الصعوبات رغم الفشل، ويزم تحاول ديما وكل شيء.
1: وكان يطلب منك صديق تهديله كتاب، شنو تختار له؟
0: الحقيقة فما برشا كتب، معناها فما كتاب النبي، كتاب على رأس المروج، معناها فما كتب عديدة وكتب عديدة زادة، انه معناها حتى اصدقائي زادة نجيو مع بعضنا ديما المكتبة ونحاولوا معناها نلخصوا مع بعضنا، معناها صديقتي مثلا تكمل كتاب تعطيهولي نعطيهولها، معناها ديما نتبادلوا في الكتب.
1: نعم، وكان يجي اجنبي لتونس ويقول لك انا ماذا بيا دلني على ابرز الكتاب التوانسة وأبرز الكتب التونسي.
0: أبرز الكتب التوانسة فما عن برشا، مثلا نجم ندلو حتى على تاريخ قبل أبو القاسم الشابي، على الشعر، على معناها حتى مثلا كما قبل مثلا محمود درويش، أجانب برشا مثلا تحدثوا على تونس كيفاش بقت راسخة في بالهم وعبق التاريخ والأصالة أيضا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا ريتاج، تمنيتي لك بالنجاح وبالتوفيق.
0: شكرا، عايشك.
1: يعيشك، شكرا لك. نواصل مع العائلة القارئة بعد ما تحدثنا مع مدام نسرين وتحدثنا مع ريتاج، فرد آخر من العائلة ريان. مرحبا بك يا ريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شنو حوالك؟
3: لاباس.
1: نتعرفوا عليك، فاش تقرأ؟
3: ستيام باش نتعدى الثامن
1: للثابنة. المكتبة شنو تعني لك؟ ديما تجيها ترتاح فيها؟
3: كي نقرأ قصص نحيل الضغوطات وكل شيء.
1: شنية نوعية القصص معناها اللي تحب تقراها وترتاح فيها؟ قصص فيها برشا خيال، قصص تحكي على الواقع اللي نعيشوه.
3: تحكي على الواقع باش نهار آخر نعرف، مش نهار آخر نعرف برشا حاجات كيفيه يعني نجم تعاوني في حياتي.
1: تقرا طالع كان في المكتبه ولا في الدار زيدا يوميا انتوما؟
3: انا واختي عاملين عنا بارتي صغيره في الدار، مكتبه عاملين برشا قصص باللغات مختلفه يعني نقراو منها.
1: شكون يشجعكم برشا على المطالعه؟
3: امي وباب.
1: وقديش تقريبا هكا تخصص وقت في النهار باش تطلع فيه؟
3: نلخص انا قصص ساعه اثنين. ديما نلخص قصص عنا كراس.
1: تميل للتليفون أكثر ولا للمطالعة أكثر؟
3: أنا في الصيف بابا عملي بارتي شوي نشد في التليفون ونقرأ.
1: قديش مسموح لك بمسك الهاتف في النهار؟
3: ساعة اثنين.
1: مش برشا؟ معناه قد ما تشد الكتاب قد ما تشد التليفون؟
3: لا، ما أكثر نشد الكتاب
1: أكثر. وشكون يختار لك القصص؟
3: والله ساعات أختي تساعدني فيه.
1: اخر حاجه قاعد تقرا فيها تذكرشني؟
3: لا ولا نتفكرش خاطر كي نقرا برشا قصص يتلمدوا لي مع بعض.
1: فما الشخصيه هكا تاثرت بها برشا وقعدت في بالك؟
3: فما كاتب انا كان يعجبني ابو قاسم الشيب،
1: شاعر هو،
3: شاعر.
1: تحفظ له الشعر بتاعه ولا
3: نقرا؟ مش نحن.
1: شنو اشهر مكتب بالقاسم الشيب؟
3: والله
1: فما كلمات هزت العالم،
3: هي منها
1: اذا الشعب يوما
3: اراد الحي
1: فلا بد ان يستجيب القدر. يعطيك الصحة يا ريان، شكرا ليك وبالتوفيق إن شاء الله، ربي ينجحك.
3: يعطيك الصحة، يعيشك.
1: شكرا إذن لضيوفنا الكرام، وقد اكتملت هذه الجولة في رحاب المكتبة الجهوية بزغوان. دمتم على محبة، ودعوتنا متواصلة كي تقرأوا وكي تصاحبوا الكتاب. شكرا ودمتم أوفياء لإذاعة المنستير.
4: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
5: اقرأ لتعيش أكثر.
6: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بنابل حملات المراقبة، خاصة مع تواصل أزمة نقص التزود بالمياه المعدنية، وقد تم في هذا الإطار تدعيم الولاية بقرابة 36 ألف قارورة سيتم توزيعها اليوم، مع مواصلة الرقابة إلى حين توفير حاجيات المواطنين الإضافية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان. دعا مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة إلى فتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون، مطالبا بالتصدي الصارم لانتحال الصفة والممارسة غير القانونية للمهنة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد اتفاقا، لكن ليس الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار الضغط الاقتصادي والعسكري على طهران. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها نقلت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، وأوضحت أن الهجوم ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، فيما يتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العمانية. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصل إلى مذكرة تفاهم وعدم تنفيذها، وأنها لازالت ماضية في مساعيها. أفادت مصادر عسكرية سورية اليوم بأن 4 غارات جوية لم يتضح مصدرها استهدفت قاعدة جوية عسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم، وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت المدرج ومستودعات تخزين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
8: المنستير، جونا صيفي على كيفكم،
9: على كيف

0: الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح، حكايات الأفراح.
1: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من منوعة حكاية الأفراح. لقاء جديد يجمعنا بكم يتواصل إلى حدود منتصف النهار، ومن خلال كالعادة نواصل في أجواء أفراحنا، عاداتنا وتقاليدنا في ربوع بلادنا العزيزة الغالية. اليوم باش نشوفوا حكايات أفراح مدينة تخنيس، مدينة البحر والذاكرة، مدينة تختزن في تفاصيلها عديد العادات والتقاليد المتنوعة، وفي أزقتها وبيوتها الكثير من الأشياء الجميلة اللي الحقيقة ترجعنا إلى فترة زمنية متميزة فيها كثير من العبق الجميل. عادات وتقاليد أفراح مدينة تخنيس حكاوها لي برشا من الأصدقاء والصديقات، وأساسا صديقتي الغالية سميرة بوغامورة اللي نحب نقدم لها تحية خاصة جدا لها ولعائلتها الكريمة، وخاصة أمها وبوها ربي يفضلهم وربي يخليهم. طبعا ديما نستنجد بأصدقائي وصديقاتي أصدقاء إذاعة المنستير اللي يقترحوا علينا في بعض الأحيان عادات وتقاليد مدنهم، ولكن أيضا نمشي لهم ونقترحوا عليهم أنه ناخذوا من عاداتهم وتقاليدهم حتى نعرفوا بها سادة المستمعين والمستمعات. ما زالت حصصنا متواصلة وما زالت عندنا الإمكانية باش نقدموا عادات أخرى وتقاليد أخرى. نستنى مكالماتكم الهاتفية مستمعينا الكرام، نستنى اقتراحاتكم بخصوص أسماء مدن وأيضا أسماء بعض ضيوف اللي نجموا ينورونا يشرفونا ويحكيونا بطريقتهم العزيزة الغالية على عاداتهم وتقاليدهم. اليوم كما قلت لكم عادات وتقاليد مدينة تخنيس باش تكتشفوا برشة تفاصيل، باش تتذكروا أيضا برشة تفاصيل، على خاطر في بعض الأحيان تغيب عن ذكرتنا بعض التفاصيل في زخم الحياة وفي إيقاعها المتسارع للغاية. اليوم باش نذكركم بطريقتنا الخاصة، بطريقة ضيفتنا الخاصة جدا، بعض العادات والتقاليد التي بقيت راسخة في الذاكرة، البعض منها ربما ما عادش مستعملينه لأسباب عدة، ولكن البعض الآخر ما زالت برشا عائلات تحب تخليه مطبوع في عاداتهم وتقاليدهم. أكثر تفاصيل نتعرفوا عليها بعد قليل، تبقى معنا مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة منوهة حكاية الأفراح وحكاية أفراح مدينة خنيس. نحب نرحب ترحاب كبير بضيفاتي الكريمات العزيزات اللي نورونا في استوديو. نرحب مدام سامية ساكلي، حرفية في الصناعة التقليدية. أهلا وسهلا بك مدام سامية.
1: مرحبا. مرحبا مدام رفقة، مرحبا بك.
0: شني حوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: منورة
1: بوجودك، بوجود كل التونسيات،
0: يعيشك،
1: بوجود كل من يحب يفرح وربي يفرح من قصد الفرح.
0: أمين رب العالمين. مرحبا نورتنا برشا، وشكرا شكرا شكرا جزيلا على اللي عملته معي الكل.
1: عادي،
0: ربي فضلك،
1: متعودة كيف يقول عبد الإمام.
0: على على هالفرملة المزيانة وعلى هاللبسة المزيانة هذه الكل وعلى العريسات.
1: هذيك رايقة مجد أمي تاع عربين عملتها لي، راهي مش
0: نعم صلي عني به.
1: الأرشيف،
0: أرشيف وتراث
1: تراثي
0: وحاجة تقعد مع تنتيكا.
1: عمي ربي فضلها،
0: ربي فضلها وربي يخليها. نقول عسلامة، مرحبا مدام محبوب عقير، لو سهلا بك منورتنا.
2: بك أكثر، عيشك، مرحبا بك مدام.
0: يا عيشك، ربي فضلك. شكرا جزيلا، حرفية في الصناعة التقليدية، وشكرا جزيلا على الكسكسي بالفول.
2: شكرا.
0: كسكسي قمح بالفول، تو نحكي وحكايته
2: تاع العريس خنيس. العروسة في خنيس ضروري طيب كسكسي بالفول، لما حالة وقل شوي أما كنا ضروري الناس الكل، كل بنية تعرس نعملوا كسكسي بالفول.
0: قاعدك صح، بنين برشا، موزوز برشا.
2: شكرا.
0: مع فقدان الماء فماش ماء. مع الناش ماء. اللي عنده ماء بربي حاتينا دبو زمال اللي ذاع ريخنا شاعت وفماش ماء وكلنا كسكسي حار.
1: نعمل لكم كيما عملت حنا على الماء.
0: كيفاش؟
1: دون لي طون تبرش في السبعينات قبل ما كانش ماء في اللونجة، فما سيشما في السقاق. حنا حبيب الناس كل تعرفها، حنا الخنيسين كل يعرفوها، سيشما في السقاق يعبيو بينها الناس الكل.
0: أيوة.
1: نهارتها جاو بشي كسرها، هزت العصا وضربت العون، قطوا الماء، الناس كل تشرب نمش نشرب. أيوة. وقفوها مرة في السبعينات، وقفوها. بالصدفة نهارتها تتشي مركز خنيس، مركز الشرطة متاع خنيس، من قبل الله يرحمه محمد مزالي. قال لهم راكم هذه شتعمل هنا؟ قلت له ندافع على الماء. قال لهم مجاد هذيك تدافع على الماء.
0: بالضبط.
1: علاش تعمل هنا؟ قلت لهم العون شي نحينا السيشم من البلاد كل تعبي منها.
0: اه تو احنا باش نرجعوا للشيشم في الشارع وعلى السباله يا وارده.
1: يقولوا السيشم تاع حبيبه قعدت برشا. زدت 10 سنين بعد ما بعد الفازه هذه.
0: مدام امال علوي اهلا وسهلا بك، منورتنا برشا.
3: عايشك.
0: شكرا لقبولك الدعوه.
3: عفوا، ما عنديش مزيه وخيان ومرحبا وحاجه نقدر عليها، لما لا نجي ونزينوا على بنات البكر ونزينوا على العرس الكل. وتشرفت برشا بمعرفتكم.
0: يعيشك ربي.
3: بارك الله فيكم في الاستدعاء هذا، نورني وشرفني. ومرحبا بكم في كل وقت، اني تحدمتك قلت لي تفضل بحذايا نجيك على.
0: يعيشك ربي يخليك. نعرف اللي انتم عندكم التزامات، ونعرف اللي في الليل تسهروا برشا، ونعرف عندك التزامات العشيه والتزامات في اللي ربي يقويكم وكل. وقبلت الدعوه فمشكوره جدا، بارك الله فيك.
3: ما عنديش مزيه، وعايشك يرحم والديك.
0: يعيشك، شكرا.
3: فرحانة برشا، صدقني فرحانة برشا.
0: فرح قلبك، بارك الله فيك. يا عايش. كانت تمنيت مدام سميرة تكون حاضرة معنا. مدام سميرة بوغامور نوجه تحية كبيرة برشا، صديقة العزيزة الغالية، واللي نسقت لنا حصة اليوم. دونك أنا ديما نعطي حق كل إنسان أعد معي الحصة وإعدادها. مدام سميرة بارك الله فيها. دونك مدام سميرة أنت والعائلة أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله نعطيو ميساج مزيان ونعطيو رسالة حلوة برشا على مدينة خنيس في عاداتها وتقاليدها. نبداو كيفاش نبداو عرسنا في مدينة خنيس. نبدأ معك مدام محبوبة.
1: محبوبة،
0: تفضل. الله.
2: كانوا قبل في نقولوا احنا اللي حضرت عليه
0: قرب شوية الميكرو
2: في السبعينات، حاجة كيفك اللي حضرت عليها اني الحنة نجيبه، العروس يجيب الحنة، العروس يجيبها في الصباح.
1: الحنة الطعام، فهمها شنو الحنة الطعام.
2: اي هاوش نقول لها الطعام، الحنة هي الطعام. يعني العروس يجيب الكسوة ويجيب لها القمح، يجيب لها الفول، يجيب لها الحنة ورق كانت تجي الصباح، والزكرة والطبال
3: وتبقى الذهب
2: والذهب وما لازم العروس هالكل. ومعهم ما نعرفش كل عائلة شنو تقدر، فما اللي يجيب علوش، فما لا ما يجيبش، كل قدير وقدره. وكانت تجي الحنة في الصباح يتلم
0: وقتاش معنا وقت
2: مع 8:30 9 ماكس، خاطر ديما الحنة تبدأ بالخميس قليل في الأيامات الأخرى، الأغلبية بالخميس. يوصلوا الحنة، يتلقوا دار العروس ودار العروسة. في نهارها يطيب القمح، يتنقى، تدور بها الحراير والنساء، تنظفوا ترحيه وتطيبوا في نهار، ويأكلوا منه كسكسي بالفول، وتترحي الحنة زادة، وتحني منها العروسة في نهار.

0: هكذا دواليك معناها كان محلاه نعمله 4 أيام و4 ليالي إذا مش أكثر قبل معناها قبل حنا تبدأ الأيام العادية نقولوا إحنا السرقة. أما من نهار اللي العروسة تبدأ تعرس العرس الرسمي نعمله على الأقل 4 أيام محلاها كانت حنا في الصباح ونعمله الحنة العروسة يعني تتصدر العروسة وتلبس في الليل وتعاود حنتها من غدوة زادة يرجعوا لها كلما اشتكوا اللي يعملوا لها في الليل ويعاودوا نحتفلوا ونعملوا كما هكا معناها جو وكل محليهم عاداتنا وتقاليدنا انت
1: محليهم. أما احنا باش نرجع بالديتاي خاطر احنا ماذا بينا نعرفوا التفاصيل هكا انت لخصتنا
0: لخصتك
1: أيوة باش نرجع احنا كي تقول الحنة معناتها لوطية
0: لا الحنة نجيبوا
2: احنا وطيتنا وحدها
0: الحنة ايه. في الصباح يجيوا رجاله
2: ياكلوا شكشبة القرعة محبوبة طيب
0: ايه استنى يجيوا رجاله ونساء يجيبوا الكسوة والذهب والقمح والحاجات هذيك الكل ويكتبوا صداق رجاله ونساء ذاك في الصباح يروحوا الرجال كل حد ينصرف في الأشغال وتبقى النساء تنظفك القمح وتركحوا طيب منه الكسكسي
1: سميوه النقاية
0: لا نسميوه
2: محبوبة
0: نعم
2: ايه نقاية نقاية ايه
0: نقاية نقاية كسكسي نحضروا كسكسي نهار الحنة ونزيدوا نطيبوا كسكسي آخر نهار لوطية كانوا يطيبوا مرتين من غدوة أو من بعد غدوة هذا ينبيه فيما يخص نهار الحنة
1: قداش يجيبوا قمح تقريب
0: كل قدير وقدروا احنا بالكيال نقولوا 3 وبات ثلاثة ويبات ما يقارب منعرش أقل من قفيس تقريب شتر قفيس ثلاثة ويبات ويبة فوق ويبة ونص فول كل قدير وقدره ثلاثة ويبات هذوما ما شاء الله يفرقوا بلاد راهو كي كانت قبل خميسة صغيرة يفرقوا بالقدير
1: أما قبل كنتم ما تخرجوش معناتها حدكم حد مالي العرس
0: شوية شوية شوية شوية الأغلبية اللي يجي للدار
2: ياكل أهالي حاضرين قصعة دار العروس
0: ونعطيو منها قصعة لدار العروس اللي نعطيوها لهم بالفول يرجعوها لنا بالحم متسلفة مردودة مشيش نعطيهم ما يعطيوناش
1: قصعة قصعة
0: قصعة قصعة
1: معناها قد الكبرى نتاعها تقريب قداش ترفع
0: ترفع برشا
2: ترفع اللوش
0: قصعة أقل حاجة 15 كيلو
1: ما باش نعرف بعد احنا بعد كيفاش ترجع لنا بالحم
0: أقل حاجة 15 كيلو ترفع كبيرة كبيرة
1: أها
0: كبيرة كبيرة هذا نهار الحنة تكتب صداقها ويجيبوا لها حنتها في الليل أو من الليل الجاي باش تعمل حنتها تلبس
2: العشية في العشية تلموا بها
0: الصبايا
2: الصبايا العشية نتاعها
0: العشية يتلموا بها الصبايا وتغسل لها الماشطة وتلبس ذهبها وشنو آخر يديروا به صبايتها تلبس ذهبها
2: العشية يجيو البنات بداوا الحنة بتاعنا تبدأ من العشية
1: شو باش نبداو بالمراحل هي تعطيني جو النقايات نتاع القمح
2: جو النقايات
1: خاطرين توا كي سمعت مدام سميرة والدتها ربي يفضلها والدها حكيت لي بالتفاصيل قالت لي من الاول عندنا حكايه التقطير كما تقريبا اغلب الاسر التونسيه يقطروا الزهر والعطرشي وعندنا نهار نجبدوا فيه الصابون طيب معناتها نعملوا فيه الصابون لكن نغسلوا الصابون
2: احنا نقولوا نبردوا الصوف
1: صحيح
2: تبريد الصوف
1: ايوه
0: قبل بمده أي.
1: قبل بمده احنا استعداداتنا للعرس
2: الصوف
1: دونك تبريد الصوف النسي في خنيس هما النساجه ولا هما اللي حضروا الصوف والطعمه للنساجه
2: لا هم النساه حضروا
0: هم اللي حضروا الصوف والطعمة أني نتفكر الوالدة وجدتي ومعناه في الفامية الصوف من اللي هو في العلوش معناه بطانة نحيوه يغسلوه يحضروه يداويوه يركحوا الأمور ويخدموها تغزلوا المرأة وتنظفوا وتركحوا والراجل ينزجوا
1: تنزجوا معناتها تعملوا العباين تعملوا المنادش تعملوا الأشتار كيفاش تعملوا
0: كل شيء حاجة تعمل زوز كبار هذوما كاملين
2: لا كانوا 6 عباين و6 مناشف وزوز حرمة ما قلش
0: زوز حرمة 6 مناشف أقل حاجة دون الشتار
2: منشف ذاك المنديل اللي يقولوا المنشف
0: 3-4 شتار وزوز كبار أقل حاجة 6 قبل
1: المنادل متاعكم المنشف بالهذوبة
2: بالهذوبة وفيه الشرط فما بالروز باللعنة فما بالأقبر
0: هذيك المنشف نقولوا المنديل المنديل أحمر تتغطى به العروسة كي تلبس ذهبها
1: وتنوروه الهذوبة كما يتنوروه وقتاش يتنوروه
2: بعد الغسيل بعد الغسيل
1: ما يتنوروش قبل
2: لا تبدا النواره لفلوفه هكا تبدا بعد الغسيل ترخ تبدا قبل وتخزنوا تخبيه يترخ النواره تذبال كي يبدا في على الجده جمعه العرس مشي وما حدا ومش اثنين معناها تعطيه حتى لجيرانك تفرق عليك السلة الكبار القاعدين يبداو يفتلوا فيه وينوروه فما الا تعمل
1: نجاوب حدانا باش نفتلوا نجاوب حدانا باش نغسلوا الصابون صحيت ايوه معناتها جو اخر وصغاريت
2: لا جو كان بالحق توا ساعات كنقولش بيه وينك النكهه وكل الفيحه وكل بالحق كانوا بالرسمي
3: شيء حتى اللي ما فماش هذه فلانة ما بعثتيش ما نمشي لهاش لا بدأ ويبعثوا حتى صغير تجي برا امشي تنادي على
2: خط نقيت القمح يبدا يغني يفرحوا لي جيراني
1: هي كي تتقام الزغراته في الدار وتتحل بيبان الدار عشان انتم تهبطوا الخيشه ولا اي
3: اي اي
1: فمعناتها نسيت جي جيراني جي
3: مش حتى سامحني مش حتى على الزغراته انت وقت اللي تبدا انت جايبه كانوا قبلك شكاير ولا الجير حاشاكم الجير العربي
1: اي
3: كيف يبدا الكريته جايبت لك الجير اه دار فلانه باش يحرسوا هان ما يبيضوه ما كانوش كما تقول لك عطيتين تعمل في الديكور ده الجير تشم الريحة متاعه تبدا مرس النهج تشوف القصاح قدام الدار وكل برامل منافخين الجير وكل المصالح اللي كانوا يلموا بيت تشوف الطش نسيه ورجال تلقى مال الدار ما جيبوش براني يبداوا يطشوا باك الجير وتبدا الريحة فايحة لبرك ريحة الجير اه دار فلانة باش يعرسوا هم جايبين الجير ويبيضوا من بعدهم فميك يعرفوا ان الدار هذوك باش يبداوا يعرسوا وبعد يبداوا كلهم يمشي والناس الكل ما استناش حتى باش نبعث لك تدعاني ونجيك لا دز الباب وادخل دز الباب وادخل نمشي نعم مع الجير نمشي نبيض معاه نمشي نخمل معاه نمشي لكن لازليز لا فيونز
1: اي درستك
3: كانت تراب وستيك
2: ما تجهز العروسه
3: كانت تراب وستيك وما كانوش كانت البير في الدار وكانوا يجيبوا الماء على القلال على ظهورهم السباله كما تحكي مدام سامي من سباله السقاق راس النهج تشوف فيهم يكركروا بالقلال وكل حرام تلقاها المراه الخنيسيه الزمنيه وتلقاها ولا بالمنديل لك منديل اكحل تاع نسيل في الدار نسيل معرسين بالمنديل الاكحل كان في الشتاء بالمنديل كان في في الصيف زاد كذلك بالمنديل تلقاها عملت لك الغمبوز هكا ما تنجمش تعري وجهها مازال توا عنا مازالت الان هذايا بنعرف نساء ما شاء الله الحراير الا مازالت تغطى بالحرام كي تخرج لك ما تشوفش وجهها تلقاها الغمبوز هكا دوب لا تشوف طلعها بالصوت ولا تعرف هذيك مرت فلان بالحق كانت عراسنا وكان جونا في خنيس بسم الله ما شاء الله وحتى التول توفيه فيها
1: ما مش كيف ما زلت ما تقول انت معناتها كتعرض الأسري معناها وكل الجيران وكل نقصت شوية العزاير بتتر أكثر من أي حاجة أخرى يعزوا برشا ما نديتنيش بالباهي ما قلت ليش ما كلمتنيش
3: تو سمحني مدام رفقة تو تعرف العزاير والمشاكل والغضبان الغضب تجيك وفرحانة وتعمل لك وتوقف معاك وجي على الكسكسي بالفول صدقني على الكسكسي بالفول
2: ما نمشيلاش
3: اي علاش خاطر توا مش كما بكري كما تحكي انت بكري لفتنا نظرنا على حاجه كما هذه ما نخرجوش معناها قلت لك كيف يجي وتبارك الله بالمئات البنات
2: يبداو قصعه قصعه
3: قصعه في وسط الدار ما فماش لا طواول ولا مغارف ولا حتى شيء على كرسي ولا ما ادري وتشوف البنات تبارك الله بيديهم
1: بالضبط
3: بيديهم
1: قالوا لي والصغار من روع عروس معناها يخطفوا معناتها الكسكسي خاطر ما
2: حتى من غير مغرفه بيديهم
3: بيديهم كل بيديهم كلهم الناس كل ناكلوا بيدينا وتبارك الله وتشوف الفرحه وتشوف الكسكسي كيفاش والكل اللي كملت اخر طفله كملت تهز القصعه تزوزها وتاخذ المصالح وتبدا تلم في الكسكسي اللي طيحته تو تجيك وتقعد معاك وتطيب معاك وتنفخ الفول وتخمل وتعمل بارك الله فيه وما نكذبش اكل اهالي بارك الله الناس اللي عندهم عائله كبيره واهل كبير سبحان الله تواتي هفوه تواتي وتو ولاو بالورقه وستيلو يقيدوا باش يحطوا الستيلس مع الصحفة الكسكسي
1: باش ما ينساوش
3: باش ما ينسى وتواتي الهفوه وتنسى تجي في اقرب للناس تجي في اقرب للعائله وتاخذ بتقول لك شبيك انت نسيت لي راجلي في الدار انا قلت له ماشي ولا نسيت لي بنتي شبيك ما عطيتش لبنتي وبنتي تتوحم وبنتي الاخرى تقر شك ما فهمت تغضب تقول لك مش
2: يوصل يعاود يطيب وراه باش يفرق
3: ويعاود يطيب
1: معناها الكسكسي قبل ما يتفرقش كان يتاكل في دار العرس
3: في الدار اي
1: توا ولا يتفرق وحنا فرق. بكري شويه شفنا تصويره معناتها نتاع الكسكسي بالفول قصعه تبارك الله وما شاء الله كسكسي بالفول وحده وفوقه توا ولات بالفواكه الجافه
3: الجافه
1: عمل فينا التطور وصينيه اخرى فيها الفول طيب وفيها الفلفل المقلي باش معناها كي نحيه في وسط الصحين ولا في وسط الصينيه ما يبداش مسخ يبدا معناتها العدو نتاعو نظيف هكا تفرج معناها الصينيه هذه انا القصعة الكبيرة هذه ومعها القصعة الثانية متاع الفول ولا متاع الفلفل مع تحية الكبيرة برشا مدام سميرة بوغامورة تقول معناها الكسكسي يوصل طول للمعتمديات المختلفة والمتنوعة يوصل. خرجنا حتى من مدينة خنيس خرجنا. خاطر كي تسمع خنيسية ولدها وبنتها باش تعرس دونك تولي تشتهي تقول لها اسمع نقرا لي حسابي معاك في شوية كسكسي بالفول
0: نوصوه الكل بلاصه
2: ومع العلم المكيكني يطيبوا كسكسي بالفول يطيبوه بالقديد مش بالقديد في بنبلة يطيبوه أما مش كيف كسكسي
1: في تبنبلة يطيبوا كسكسي بالفول ولكن يقليوا معها السردين
3: سامحني يا أي. مدام سامية كسكسي المكنير سميت
1: أي سميت
3: كسكسي بنبلة سميت مش كيفنا احنا قمح
1: قمح وقمح طري مع تفرش
3: قمح طري مش الشايح طري تكسكس في ساعته
1: به باش تحكي لي تقول لي على النقايات كي يتلقاو باش ينقيو القمح ويظهر لي نهارتها يتنقى ونهارتها يتبعث للطحونة
3: لا سمحنا فماش طحونة برحي الدار
0: ترحي في الدار
3: الرحال عربي الدار تشوف فيها
2: دار وجار
3: ثلاثة أربع رحي هيك محطوطين وقلوا رحال كتاري ورحال عادي رخام تشوف فيها متبارك الله ثلاثة أربع رحي ونسي ثلاثة
0: تبادلوا على بعضها ترحي هيك شوية وتقول الأخرى ترحي عليها
3: ترحي شوية ويبدأوا يغنيوا
2: ترحي واحدة العربي
1: ونهارتها يطيبة
3: في نهارها
1: وباش يصبروا رواحهم يأكلوا شكشوكة القرع
0: في
3: الصباح هذيك
1: ايوا شكشوكه القرع كيفاش تطيب
0: سهله برشا
1: اي قولي
0: تحضر القرع تغسله وتقشره وتقطعه تحضر في الفليك زادة تقصه وتغسله وتقطعه طماطم الخضراء الكعب كيف كيف تغسلها وتقطعها كل وحده وحدها وتقشر برشا روس
2: بصل وثوم كروي
0: بصل في نتاع دار العرس لا ثوم كروي والثوم برشا بالباهي ومن بعد تحط الزيت دي تحب الزيت الشكشوكة ترمي لا إله إلا محمد رسول الله ترمي القرع في الزيت تلحق عليه الفلفل تلحق عليه الطماطم الكل يدوروا ياخذوا وقتهم يطيبوا بالباهي في حقهم وتلحق الفايح متاعك اللي هي
2: ثوم كروية
0: نهرسوا ثوم كروية وتريف ملح
2: تحط ليش مي
1: بلاش هو دجال القرع يسيب روحه بالماء متاعه
0: شوية باش يدبك لك الثوم ومن بعد تزيد الملح قد الذوق اللي تحب يدوروا الكل مع بعضهم تقف على زيتها ما تستحقش ماء شكشوكة القرع ما تستحقش ماء
1: قرع ما تحطوش بطاطا معه
0: لا لا
2: بنا أخرى
0: تقف على زيت
1: قرع أحمر ولا كيفش الأصفر كنون
0: قرع الأصفر إحنا الأغلبية
2: قرع قرع
3: قرع
0: مش شوية طيب وقرع
1: معناها من القضيات اللي تتقذى في دار العرس وجود القرع
0: قرع اثنين كل قدير وقدروا كيش يحبي طيب وبرشة فلفل أخضر وبرشة طماطم بالصندوق طماطم تستحق والثوم برشة وطيب كيما هكا ما تستحقش ماء ومن بعد زيدها شوية طماطم مرحية ولا شوية فلفل مرحي كان الفلفل الأخضر ما هوش حار أما كي يبدأ حارك الفلفل البقلوتي كيفي وافي ما يسحقش وطيب كيما هكا تقف على زيتها
3: ومع الذكر سمحت مدام محبوبة معها خبز القمح خبز طابونة القمح ما يكون مش خبز سوق وقتها سوق الكوش هذا ما فماش خبز الكوش فما خبز طابونة قمح
0: أيه. نحمي واني في عرسي مثلا الحاجات هذه قمنا بيهم عملنا شكشوكة القرع وكسكسي بالفول وحمينا الخبز عملناهم الكل معناها تقريب عام 95
1: خبز موجود. معناها قمح صافي
3: قمح صافي
1: القمح.
3: قمح
1: اللي زادة كيف ترحاب برحاء العربي هذيك في الدار
3: أي أي
1: أي. والخميرة متاعنا خميرة مع تمربية في الدار
3: العربي العربي هذيك شوف فيه مقبل مفماش السكريات والتبروان في العجان في العجان هذيك العجان هذيك مش العجان السوري تو العجان الفخار والا في المخفيه امي مخفيه امي التو موجوده صدقني التو حاطينها في الكوجين تربي فيها الخميره يقول لك فلان اخذت من عندي شويه خميره تربي فيها تتربى الخميره تبارك الله وقت اللي تعمل انت الكونتيتين تاع الخبز الطابونه وقتاش
0: وخبزها بنين مش كيما خميره السوري
3: مش كيف
1: ايش نقول لك ما عندها حتى المسار ان كان تقبل مرتاحه اكثر من توا والخميره تاخذ وقتها وتتربى وتتعطى من من من شخص لشخص معناها باش يربي الخميره في داره حتى هو معناتها فرق كبير ما بين خميره مرتاحه وما بين خميرة فورية
3: خميرة العربي هكا نبدأ نشمه في الخبز نقوله هذه طيبة بخميرة العربي
0: خميرة عندها نكهة خاصة
3: عندها نكهة خاصة
0: ريحة
1: قمسية النقايات القمح فما غنيات تتغنى
3: فما غنيات
1: شنو نغنيه مثلا
3: غنيه وفرحوا لي يا جيران وإلا نهار المبروك
1: هي تعطينا منا ومنا
3: منا ومنا
1: بارك في صحتك وشبابك إن شاء الله
3: يعيشك يرحم والدي في اللي بدأوا ينقيوا في القمح وكنسي الكبار ضمن يبداو هما اللي يرحيو في القمح مالي العرس. اما المراه هذه يرحمهم ثلاثه نساء كانوا يبداو مني وزنانيه ومحليمه يرحمها
2: دربكات
3: اي ومحبوبه شبت يقولوا لها الله يرحمهم يبداو قاعدين موجودين من اللي يهزوا الحنه الصباح حتى لليل ما يروحوش يبداو قاعدين غادي يبداو
2: عم يجوا يقضوا عرس كامل في دار العرس ما يروحوش
1: ايش عم ساعتين يروحوا
3: اي
1: معطي ويكبوا
2: العرس كل
3: ما يروحوش ما يروحوش بالاخص كان كيبداو قرابته وكما ساميه سكلي ضربها جيران تومي يرحمها
2: تومي وداد مني الله يرحمها
3: وداد محبوبه هذوما ثلاثه كفل في الحومه فرد بلاصه يمشي ويقعدوا غادي حتى لين العروسه تبدا خارج لدرجلها. على ذكر الواحد داد مني يرحمها كانت هي الحجامه نتاع
2: قلتوا لها الحديث هذا
1: قولوا لنا
3: كانت الحجامه نتاع العرايس من هي تخدم
2: الحجامة
3: من هي ماشطم اللي حجامة هي اللي تقدلها المرواح ما شاء الله كانت وطلعها خير من أعز سونتر وعز حجامة
1: طبعا نستعملوا الأدوات متاحهم بعد في حطان المكياج تدخل لنا مدام سامية زيد أفرحوا لي يا جيرين أعطينا شوية منها
3: هذه متعلق القمح ومتاع كيف يبداو يغنيوا على الطبق بق الحنه نفس الغنايه من سيل كبار ما يبداوش معنا كل واحد يبداو يغنيوا نهار المبروك نهار الليل مبروك يا مبروك نهار يعيش ولدي ويعمر الدار كن سيل الكبار يبداو يزغرطوا ويعاودوا عليها وفرحوا لي يا حما ويا جيراني فرحت وليدي في بالي بداو كنسي فما الأم لا تبدا عند بنيه بركه ولا وليد شو كان في الدمعه تبدا هابط تبكي اي وكنسي بداو يزغرطوا ويبداو زيدنا زيدنا يبداو يغني وزيدني وهي تبدا تغني وتبدا توصف كيما هكا ومحلا غنانه محلا محلا
1: زيدنا شويه ترى
3: يزيدك من خير فرحوا لي يا جيران ويا ناسي فرحت بنيتي في راسي بداو يزغرطوا وهي تمول كيما هيك وتغني وتعمل لك الراحه والاخرين بداو يزغرطوا بتعاود ترجع افرحوا لي يا حما ويا اخواتي فرحت بنيتي في بابي وفرحوا لي يا جيران ويا اهلي فرحت بنيتي تعز عليا كما كان نبداو نغنيو فيه ومحلاه وتلقاهم يتبادلوا كل واحدة اللي حافظة حاجة بيت منها زاد كذلك يقعدوا بالساعة وبنف الساعة وبسبعة دراج ويعاودوا نفس الشيء ما فماش كانت كما توا البنات بارك الله ما شاء الله الفيسبوك واليوتيوب وكل علمت تلقى شادة دربوك وتبارك الله تلقى تغني في كل وقت لا نسيك بات القامت ما شاء الله يغني وفي غنانة محلاه محلاه محلاه
1: هو يتهز الصوت قبل مع
3: النساء
1: اللي معروفين في العائلة
2: يغني لي صوت على بنتي
1: صحيح تلي تبدأ واقفة يا ما في باب البيت وإلا تبدأ واقفة على المجموعة وهما يبدأوا معناها يقضوا في شوارهم ويتهزك الصوت ويبدأ يتريح ويردوا على بعضها
3: كل وقت
1: ما كانش ثم نغمة الدربوكة بالأساس
3: لا لا لا لا الصوت هو اللي يطلع الصوت الصوت كاك يغني وكما يقولوا احنا الجحافي يبداو يغنيو كاك في الكلام وغناء حتى اني عندي امي الله يرحمها نبداو في الدار اني اول ما عرست اختي الكبيره ومن بعد اني وخويا اختي الصغيره الله يرحمها هكاك تعشوا ترحم يرحم والديك هكاك وحده وحده كنبداو نسمعوا كان في البيت وحده
2: ودد حليمه عاشق في النبي
3: نعم
2: دد حليمه قبل الله يرحمها عاشق في النبي
3: صلي عاشق في النبي ونجيبها هذيك دد حليمه قبل حتى في تبيض دد حليمه نبيض ونجيبها تبدا تغني والله سنه سنه كانت محلاهم في الاغنيه كيما تو صدقني هكاك باش نشتي باش ندخل اليوتيوب ونسمع نحب نسمعك الاغنيه الزمني وكل بالحق لين لحم يشوك وكبش علي والله الدمع ساعات بنتي يقول لي يا ماما يا ماما قول لهم هذاك أصاننا هذاك متاعنا هذاك الأسس اللي تربينا عليه وقعت في وضنينا ناسخة بالحق توا ما شاء الله بارك الله
1: ما ساعات النكهة تغيب أنا توا نتفكر حطيتني هكا هزين الصوت هذايا في قصيبة المديوني يعني خاطر امي اصيله قصيبة المديوني مرت خالي البشير ومرت خالي الهدي ربي فضلهم ربي يخليهم يغنيوا يهزوا الصوت ويك الصوت لحنين لحنين لحنين اللي وقت اللي تسمعوا لحمك يقشر عينك تزغلل
3: بالضبط
1: من غير ما تشعر معناتها كبير وصغير ومن غير دربوكة ومن غير إيقاع ومن غير حد شيء ينكو الصوت
3: من غير دربوكة ومن غير حد
2: شيء حس بالفرح في الدار
0: بالضبط أكثر من أي آلة ساعات
1: أي أي
0: الصوت يغطي على أي آلة يبدأ صوت حنين تاع الزمنيات تاع قبل كما قلت أنت تهز الصوت ساعات يغطي على أي آلة تقول ماش مستحق الآلة دربوكة ولا العزف ولا يبدأ صوت حنين محلى
3: ستانسو وكاكا وكل ليلة وكل يوم معناه في الصباحات في العشية ستانسو معناه بك الريتم وكل قرجوم أخذت عليك الخامة وأخذت عليك الصوت هذاك تبدأ هي في روحها تبدأ كتغني فيه تبدأ ب ب ب حنية تبدأ هي عاملة كيف
2: تبدأ في حنية في مغنيات ما سمعتش تغنى في حتى بلاصة
1: مثلا
2: كتقول عينية يا عينية
3: لا عينية عينية وذيك والله ساعات
2: خمسية
1: بس هاي وقتش تغنى العينية يا عيني
3: في الحنة والله غني وفي تو في بالك في بالك هذبها تو ولات يغني فيها
2: وعندها شطحة خاصة
3: يغني فيها محلاها يغني فيها بدلها للقاع متاح يغني فيه محلاها
1: لقاع القديم كيفاش كان يتغنى عيني يا عيني
2: ومال تدربك هذا هيك وحده
3: كان والله يطلبوني فيها
2: وشتيحه وحده راهو عندها شطحه
3: رن هكا بالمحار
0: مش يجي اللي يبداو يشطحوا ما يلزمش اكثر من زوز
1: هذه في الحن
0: قادرين بعضها
1: ايوه بالدور معناتها بالنظام مش كيما توا ترى الناس كل صفه جات
2: تبدا من العروسه ومن العروس
1: اي
2: اول ما يحلوا الباب ام العروسه ومن العروس
0: يشطحوا عليها
3: هكا
2: ويرميوا عليهم بال100 فرنك
1: اي هاتوا نرجعوا لها بعد الحنة احنا عملنا النقايه نتاعنا عملنا كسكسي بالفول نتاعنا فما حمام في
3: لا ما كانوش
1: بك فما كباسه فما تكبيس بالحنة
3: كانت في الدار هذيك قبل برشة تعمل التكبيس للحنة
2: حني راسها
0: العرس بايامات اسبوع اسبوعين حاجه كده
3: فما اللي تعمل الحنة ذيك وكانوا يحطوا فيها الصخاب يعملوا الصخاب اني امي الله يرحمها خلطت عليها الدبوس الصخاب نتاعها ما تنحياش من الدق ما تنحياش تشم في توا كيما توا البارفان هذيك الصينيه وكل نتاع 400 و600 و800 والصخاب والشنت شنو الشنت يعملوا به يعملوا به حواجبهم
1: كي الدبغه معناها
3: اي
2: كي الدبغه
3: الشنت تبدا الريحه نتاعه وتقعد في ريحه المراه بسم الله ما شاء الله
1: تحسها حافله نتاع عرس
3: بالطبيعة بسم الله ما شاء الله قلت لك الريحة وتبدأ نرجع لذكر عيني عيني بالمحارم متى ما كانوش المحارم
1: الحمراء ومحارمة خضراء ولا كيف
3: المحارم قولوا قلت لك كلام أمي قاعد ناسخ في وضني قشقاش غابة
1: اللي هو
3: اللي هي توك اللي يعملوا فيك البارة ببارة كيما الفعد الحرامة ذيك كيما هكاكة كانت
1: كانوا يتعصفروا بيهم قبل
3: يتعصفروا بيهم يغطيوا بيهم روس
2: الحمام
3: يعملوا بيهم
1: التخنيس
3: يشتحوا بيهم تبدأ بالذيول هكا وبالركزة وبالرن هكا تبدأ عيني
1: نخة قولوا تنخة
3: مش نخان أبش نعطيك أني اللي قاع الغناية وهم يتبعوا في هكا بالرن تبدأ
2: للدور حزامة ما تدوروش
3: حزامة ما تدوروش تبدأ أنت تقول لهم شعشع يا نور اللوز ويعملوا كي مكة انت تعمل الدور يا نوار اللوز تبدا برنا وتعمل كيك الدور
2: دربك كمان دربك ما تحكيات دربك كمان
1: خلينا نعيشوها هكا بالخيال نتاعنا ترى
2: دربك كمان دربك
3: بسم الله

0: ما شوف فيهم كيما كيك. بعد كي تكمل أم العروسة تاع مش مرة مش اثنين تتغنى راهو كل واحدة كيما توا معناها يحبوك الأغنية توا.
1: احكي لها رمو.
0: نعم
1: كيفاش يرميو على الشطحات.
0: اي كي تبدأ تغني غني عيني عيني والبنات تبدا حاطه صحن ولا سحف الماشطه قدامها على الطاوله صحن وتبدا بالمئه بالعشرين ثلاثه عشرينات تزع عشرينات اربعين فرنك والله
1: يعملوا بالمئه
0: فرنك هكا يا اما هنا ولا على راسك وترشق وتحط
1: كيف ممكن
0: ترشق وتحط ترشق
1: مقنينه كذا
0: مقنين توا مازال ما عادش الرشقه هذيك في مقنينه ولا تبارك الله بالكبير انا بالخمسه وبالعشره ما يحشموا باش يمدوا 1000 ولا 2000
1: اي ما يخطر هذاك توا تبعت السوق وتبعت الحكايه معناتها القدره الشرائيه وحتى الماشطه كي تراه باش عمه باش تعطي حتى دينار لا هذاك ما وصلناش ل 100 فرنك توا توا الدينار ونغزروا له
2: بالدحره حتى وكل ما
1: عادش اما انا خلطت معناها من الاولى بدينا حتى بالدرو بالعشره مليمات
0: يرميو اي يرميو يرميو وكانوا ما غير ميكروات ما غير بافلوات تسمع فيه امال رمات يا حوات على مال ان شاء الله فرحتها والعقبه ليها ونجي في حنتها شوفي مكاك الكلنسي ورش وكل وحتى تبدا تغني هما كل معاها ثلاثه هذوك يبداو يردوا عليها وهي تبدا تورش اني مقومه رشقت على سامي ولا على محبوبه ولا على مدام رفق كان انك معناها اني بعزازه وباش تورش عليا وحتى التو حتى التو حتى التو
1: قلت لي معناتها الغنايه هذه بالذات ينجم تطلبها اكثر من مرأة
0: برشا مرات تتعاود
1: برشا مرات تتعاود تقول نحب الغنايه هذه معناها
0: عيني عيني عيني عيني
1: وتحط فلوس قبل ما تشطح ولا تحط في ده الفلوس تشطح بيهم بعد تحط فلوس
0: قبل ما انا طلبتها باش نقول لك غني لي الغنايه عيني شنو بلاش على عيني عيني اني شنو نحط في الصحن 100 200 30 20 فرنك انت وشنو تقدر علي
1: اما يظهر لي قد ما تحط اكثر قد ما يفرحوا بك
0: لا والله لا مش تقعد تغزل الصحن هي مش تقعد تغزل الصحن هي قداش رميت هي العبره في انت كنت رشقت وحطيت لهم لا اكثر اي مش يحسبها في الوقت هذاك قداش ولا باش يوزنها بالرشقه لا لا
1: لا هو ديجا احنا هذه تتغنى في الحنه قبلها كانت عندنا حنه تسرقه ولا لا
0: وحدهم
1: حس نسرقوا وحدنا مع
0: وحدهم عائلية وعائلية ما يعملوش
1: ما فيهاش عادات وتقاليد خاصة احنا الجمعة اللي فاتت حكينا على جمال الحمام معناها عنده نهار خاص ودجا مع تغنيات خاصة معناتها تمشي للحمام وفي الليل لك الحضرة متاع موزين وغنيته موزين والوراد متاع موزين
2: الحنة ولوطية عندنا
0: هذوك التوا هما عندهم
2: الحنة ولوطية
0: احنا عندنا كان الحنة هذية قلت لك نبداوها من العشيه تبدا ما شاء الله لاخر الليل وقت اللي تخف رجل مش بالوقت تمشي كيما توا تمشي اخر وقت
1: من العشيه ويتعشى ولا
0: من العشيه تعشى كسكسي بالفول هذاك
2: تمسح وجهك وتمشي تشطح في الحلق
0: اي كسكسي بالفول هما كيف يجيو هما كيف يجيو البنات يجوا حافلين
2: كان مكياج سامبل تشيش سوك عربي وكحلو تشيش القلم السحري كان مكياج ولا مزيننا كنا ولا محلانا
1: والله والله
2: ما كانش على مزيننا ولا محلانا القلم السحري كحل عوناتك وحكسيناتك بالسواك
3: تاكل كسكسي حداش
2: تاكل كسكسي ومحلانا وتدرق ما تعملش تعودش فما قدام النسي
1: تدرق قدام النسي لا
2: اي تدرق اي تدرق قبل نجيب الله يرحمه يزي سامي
0: اي وكل
2: نقدروا نسير كيف ام سميرة وفي امري وفي الكاب نقدروا كنا كيفاش كيفاش
0: وكتفاير كتفاير مع عزهم تشوف كان
2: شعرها مبلول من ماهو
0: شابك الصبية الظفرة تبارك الله تلقاها هيك ملوحة على الكتف وما شاء الله والشعر لهنا تلقاه فماش كما تو ولا جبادي ولا كيراتين ولا ششوارات ولا شيء
1: ولا ثم تربيون قبل
2: تربيون
0: ولا في العاده نتاعنا احنا
1: تربيون والعكسه
0: اما في العاده نحكي لك عليه نتاع الجدود ولمات فماش فما كان الظفره تمشي
1: اللي اما شنو باش يهدوك الشعر اللي هو يبدا قد القفه
3: نعملوا
0: التربيون فما التربيون فما الطفل
1: والتربيون والعكسه هيك هما معناتها من الحاجات اللي باش تخلي شعر للهيج
3: الناس كل عندها سيشوار
1: ومش فماش فماش فماش
0: فماش سيشوار لحد شيء فماش
2: ولا ولا ولا تزينت وحضرت في العرس ما تروحش لا تغسل صابونه تمشي تقفي درجين تروح متزينه هي عروسه في دارها
1: هذوما بالنسبه للسيدات
2: الا تزينت وحضرت في العرس
1: احنا باش نرجعوا للحنه شنو هي الزينه نتاع البنات ونتاع النساء فماشي لبسه تقليديه خاصه
2: التخليل
1: في مدينة تخنيس
0: تخليل
1: خاطر الوقت مش بشي كافينا تو مش تقعد معانا مدام أمال نكملوا شوية
2: مش تقعد مش تنقعد
1: يا عيشك ربي يفضلك ربي يخليك
0: نقعد نقعد نخلي الجو هذايا ونخلي الجو النيره ونروح
1: نيتي نور ذاتك ان شاء الله في
0: اكيد فرحت بنتي اكيد حتى مدام رفقه تنورنا
1: والله باذن الله هنجي مدامك خذيت بخاطرنا وجيت حتى احنا ناخذ بخاطرك ونجي
0: يا عيشك ربي يفضلك
1: ربي يخليك ربي يفرحك بها وان شاء الله ربي يقوي ساعتها
0: عيشك
1: باش ناخذ موجز رقم بي ونرجع مباشره لمواصله افراح مدينه تخنيس تبقى معنا مستمعين
2: الكرام هنا والمسج هنا

0: من إذاعة منسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين. جاء ذلك خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج أمس. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 26 و2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير، وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسية سمير الملهي للإذاعة الوطنية. وأوضح أن إنتاج الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي تراوح بين 20 و22 مليون كراس من مختلف الأنواع، وأكد أن أسعار الكراس المدعم لم يطرأ عليها أي تغيير، وموضحا أن تحديدها من مشمولات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في حين تلتزم المصانع باحترام الأسعار المحددة وطباعتها على أغلفة الكراسات. بمبادرة من منظمة الأعراف كونكت الدولية، تستضيف تونس اليوم منتدى الأعمال المشترك بين تونس والهند، وذلك بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين. ويركز المنتدى في لقاءاته الثنائية على مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والمحورية المشتركة، وفي مقدمتها صناعات الدوائية وصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية اليوم إن مضيق هورمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وكانت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قد نقلت سابقا عن حسين طائب قائد قوات الباسيج شبه العسكرية قوله إن مضيق هورمز تحت سيطرة وإدارة إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: حكايات الأفراح.

0: ربي يهنيكم الكل مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه منوعه اليوم حكايه الافراح، حكايه افراح مدينه تخنيس. ومازلنا مواصلين مع مدام ساميه، مدام محبوبه ومدام امال، الحديث على عادات وتقاليد مدينه تخنيس القديمه الزمنيه الحلوه الفاوحه البنينه، ما بقي منها وما بقي عالقا في الذاكره. خاطر فما حويجات قاعده توا مازلنا محافظين عليها، منها عادات والتقاليد، الكسكسي بالفول مثلا والنقايه نتاع القمح وغيره، ومنها اللي اندثر ما تقعدك اكل الحنين ليه. وخاصه احنا اكثر حاجه نحبوا نحيروا عليها، خلينا نقولوا هكا شويه تراب ونحيوها من جديد وترجع لنا لحياتنا اليوميه، هي عاداتنا وتقاليدنا في التضامن العائلي والتضامن ما بين الجيران. معناها العباد ما بعضهم يد واحدة، معناتها ريحة الفرح يزمك تشمه قبل مدة وتعيش على إيقاعه مدة العرس كامل. مش أغلب الناس تلقاها مغذابة، ولا الناس تجيك البرينية، معناتها سينا عرس بنت خوه ولا بنت أخته ولا أخته في بعض الأحيان، ولا لوزة ولا سلفة، تلقاها معناتها جاي كأنه براني دوبها دوبة سالة ويخلط خلوط، معناتها ما ميعيش شكل التفاصيل. هوني جيت انا نقول لهم كيما نبداش من الدقيقه الاولانيه ملي يقولوا بسم الله بدينا الفرح، ما يتسميش عندي فرح. معناتها نرجع لك العادات والتقاليد هكيه، محلاهم عادات والتقاليد الجيران. انا خاطر كيما غنيت منذ قليل مدام مال، افرحوا لي يا جيراني، ما قالتش افرحوا لي يا اختي لا بنت اختي لا يا خويا، يا جيراني. والجيران كانوا معزهم، فما توا شكون قاعد
1: جيراتي عزيز وغالي
0: هاك كنا عارف مليت
1: مليت
0: اي فما كعبات اللي سماح معناها
1: صحيبات
2: تبدلت الدنيا تبدلت ما عادش كما بكري. بكري ما فماش هتقلقيل ولا عزاير ولا واحد تجيك بفرحه.
0: لا هو فما العزاير وفما تقلقين،
2: مش كما توا
0: موجود معناه فما العارك على
1: بتاع الفرح. مش نحكي على الفرح، مش نحكي على العارك.
0: أنا مش كيما توا نشدوا فيه بصحيح لدرجة اللي نتقاطع ما تقبل. حتى كان عنا مشاكل، شفت وقت الفرحة تمشي تستاذن عبارة تطلب السماح، نقول له أنا قبل كيف اللي يبدأ ماشي العمرة ولا الحج، كيف اللي يبدأ عنده عرس، كيف اللي قدر صارت له حالة وفاة. معناها كل إنسان يتيح ما في إيده ونفتحه صفحة جديدة مع العروسات مع الحج مع العمرة مع التماشي اللي بتربي، وإلا ألا لي قدر مع الموت لعبت تنسى تفسخ الأردوازة وتعاود من جديد. اليوم راهو ساعات بالعكس، أنت عندك عرس وقت باش نشيخ عليك، باش نخليك تقرق بيا وباش نخليك بعد بشوية بشوية تقول لك محسوب. زيد أغلبية الناس ما يسألوش ويني سلفتك ويني لوستك ويني أخوك ويني مرت أخوك ويني كده،
1: وكما جاتش العرس الشبطل
2: تقول لك العرس الشبطل وش نكمل.
0: العباد قلوبها
3: قلوب تباعدت
0: صحيت اللي ما يجيش.
2: قلت لك مش كما بكري، كما تو بكري فما الحشم وفما اللحية وفما القدر وفما الناس كبروا بعضها وناس تحب بعضها وناس بالحق. ما فماش الديانة إلا باش كيما توا حتى خذيت روبا شوفها والله عجبتها روحها وكيفاش لابستها. بكري ما فماش، بكري كيما تشوفك تقول ما شاء الله وربي يتم عليه والله. وتزيدك الروبة هذيك ولا ما كانوش روابب، كانت تخال البكري تخليلة.
0: هو فما ما نقولوش روبة زيدا، نقوله بنوار قبل
2: بنوار صحيح
0: خاطر بكثرة
1: بنوار بالنوار
2: بالحق ما فماش خياط
0: بنوار عادة ما يلبسوا تحته خاطر ما تخلصوش من التخليلة هكا فجأة. معناها تبدا لبسه تحتها سوريه ولا تبدا لبسه تحته مالو الفضيله البنوار نتاعها معناها
2: بنوار كل كاكه. وكل بنوار هذاك يقعد كان عند رفقه يزم يدور بلاد كامله، كل وحده اني عندي غدوه اني عندي عرس تاخذوا محبوبه اني عندي عرس ناخذوا من عندها سامي زاد كذلك يدور هكاك يقعد يدور
0: في تار تضامن.
1: تعطيني بنوار وني نعطيك بنوار تبدل
0: صحيح توا كيما القفاط نتاوا قاعدين نبدل
2: ولا الشلايك اشلاك في مشلاك توا
0: عائلينا نبدل الحقيقه عائلينا في عودنا كريم نبدلوا معناتها كل واحدة عندها قفطانه من بدلوه مع بعض
2: ياخذوا توا ولا اشلاك ما فماش اشلاك اظن فما كانك القباقب
0: اي
2: القباقب
1: رقبوش
2: اي هذوكني الخبخبه ذاك تسمع فيه من راس النهر تربق تربق تربق يدي قربع في القاعه
0: رنت اب ابي يا
2: اي والله كاكا اي
0: شفت القبقاب هو قعدنا محافظين عليه شويه في الحمام
2: هذاك هو ولا عند المنشي
0: بالنسبة للعادات والتقاليد في الحنة احنا وصلنا للحنة اللبسة التقليدية الخميسية فيش تتمثل جي عندك مدام سامي
1: تتمثل المري والفضيلة بأس
0: اي
1: هذيك السروال قبل العروسة ام العروسة واللي عندنا طرازات اللي هي امي كانت تخدم في البروديل المنقب ماهوش لا دونتيل لا بروديري انجليز. تخدم السروال قداش كاين السروال ب 7000 6000 5000 السروال المنقب ابيض هذاك تلبسوا العروسه ابيض منقب هذاك وتخدم لك زاده سروال اخر يبدا اخضر وتريستو اورانجي ولا اخضر وتريستو صفراء الخيط بروداي راه مش كتلام هذيك العروسه ومري الفضيله ساعات تعمل فوطه كما هذه مثلا تتفوت بها وتتعصفر هيك هذه في الليمات نتاع الحنه اللولانيين تلبس القمجه هذيك
0: معناتها هي مات الحنه معناتها
1: قبل مش تحني في العشيه والبنات الصبايده ولابسين مريو الفضيله والسروال التخليل احنا نقول
0: ترمي على وجهها محرمه الخضراء
1: ترمي على وجهها محرمه الخضراء
0: تعمل الباروق
1: تعمل الباروق وتعمل كل شيء وعلى فكره راهي الماشطه اللي تدرب كلها تعملها كل شيء من حنتها من حرقوسها من تفاصيل العرس
0: اما حنتها وحرقوسها يطلعوا لك القفه هيك هي ولا العلاقه
1: العلاقه دي تحكي لك عليها كيفاش فاست العلاقه اما انت نحكي لك اني على اللبسه لبستش هذوك وقدت ولبسه وقدها وردها نار الحنة مش تصدر بالقمجة القمجة تخرج بالشمع ومعها صبيتها القمجة اللي هي ذيك رزينة وبدأ وتبدأ قاعدة كي تبدأ قاعدة ما كانوش لا كراسي ولا حتى شيء كانت كل منصة
0: مدرية على البرامل
1: على البرامل يجيوا صبيتها شمشي الوطية متاع فلانة وعرس فلانة يتزينوا بالتخالل يبدأوا يطلبوا من عندك ما كانش كرارة من عندك ومن عند غيرك من الفضيلة تزينوا صبايا منا ومشيرة الأخرى صفة من فوق الصبايا ولا صفة اللطانية والفوقانية هذه من مش متأكدة منها الشابات اللي عرسوا عرايس جد
2: فوق بحنا
1: العرس اللي قبلها عرس قبل بشهر ولا حتى قبل بعام تبدو مثلا يتصوروا هذيك كانت فلان مزينة عندهاش أختها نخطبوها
2: يقعدوا الفوق في صفة العروسة
1: وهذيك بتكون متزينة واخذة
0: وكيفاش تفرق ما بين شاب العروسة جديدة
1: العروسة مكياج وشبية. مكياج العروسة ظاهرة مكياج العروسة
0: واللبسة
1: ساعات تبدأ العروسة ما تخرجش من لول العروسة تبدا ساعات تبدا حبلة العروسة ولا تبدا والدة تخرج من شهرين لولانيين قبل
0: ما همش خفاف كيما نتاع توا
1: يا ودي ما كنتش خفاف زي نساعد ام احلام توا جينيريك
0: نستعمل في المصطلحات التقليدية
1: لا لا لا اني نحكي على التقليدية
0: المصطلحات التقليدية
1: ام احلام ومحلى زينهم
0: به تغطي راسها ما تغطيش راسها العروسة
1: كيفاش تغطيش راسها ساعات عم بالعصابة ديما ديما القرون ديما الفايل وقال باش تخطب كلمة زينة هذيك بنت شكون عش بنيتي برا تزين ما تخطبك حتى حد برد زين حند بنت فلان كنت تزين الصبية
0: الخليلة كفنية خليلة حمراء
1: خليلة حمراء زعيفة حمراء حمراء حمراء
2: حمراء
1: وإلى حرامنا هذا حرام
0: فما شملة
1: شملة وكل شيء وحزام وكل شيء أقل شيء بحاجة بسيطة راهو تتزين البنات معك العروس
0: إيه أنا حبيت شنو حبيت نعرف اللبسة التقليدية الخنيسية طو احنا أشوفه
1: تخليلة
0: مريو الفضيلة خنيس
1: تخليلة مريو الفضيلة معنيش سوري كلمة كاكنية باش مكنين خير من باش نابل في مرة عنا قدك الفرملة وإلا تبعنا المستطيقة نتربط في مستير العبي وإلا البوست نقول بوست التخليلة فوقك المر الفضيلة فوقك التخيل سامبل ومحلة فيها زوز تلسلات هكا
0: لا فما قلادة لا فما كليلة
1: لا فما الحجر وفما القلادة وشركة الليرة
0: أي عاد
1: شركة الليرة
0: شركة الليرة معناتها تابعة للبس العربي ولا تابعة للبس السوري
1: شركة الليرة العربي طلعها الطفلة تبدأ ما بدأت تضرب في الزربية أو ما تشيش
0: شركة الليرة قداش من كعبة ليرة
1: خمسة كعبات
2: أول ما تشي كعبة أقل
1: أول ما تشي أول ما تبدأ تجهز
2: خمسة وسبعة
1: تشي شركة الليرة تبيع الزربية في قصبة أول ما تشي شركة الليرة
0: خاطر أنت ولا عادة التقليد نتاع الجهات خاطر فما شكون تلبس لحناش قبل
1: فما شكون الليرة
0: الشيشخان
2: شركة الليرة
0: فما شركة الليرة أيوة
1: وتزينوا مع العروسة
2: وسامحني السلسة اللي تتعلق في الوحدة خمسة خمسات حاشا عينيك هذيك ذهب زادة هذيك بتوع ولاتك السلاسل ولاتك الاكسسوارات هذه طالع بكري ما فماش فما كل ذهب
0: المداور ذهب زاد
2: كل ذهب الخلة خلالة ذهب, ذهب
1: اقل شيء جي عروسه برانيه مثلا ماخذ خنيسه ولا مش ماخذ خنيسه ولا عروسه حضاره هذيك دبسيه هذيك شو لبستها تختلف علينا احنا تظهر في دار العرس
0: انت تحافظ على لبستها
1: عادات وتقاليد مثلا هذيك كانت دار فلانه وسمح لها ما لبست ظاهره اللي هي مش خنيسيه يعني بكثر ما البنات يبداو لابسين تاعنا كيف كيف ظاهره حتى مكنية ظاهره مكنية قبل نقولوا دار العنس كنين فلان زينين بالعربي الحلقه تتميل تجي مكنيه في حين تخنيس الناس كل تقعد
2: لبستهم مختلفه
0: لبسه سبيسيال
1: لبسه سبيسيال ما احنا مزيانه وخفيفه نتاع الزوالي ومتاع المبسوط عادي
0: قداش طلع من مرو الفضيله العروسه الخنيسيه قبل في عاداتها وتقاليدها
3: مش اكثر من مليون زوز
1: لا ولا طلع العروس يجي العروس يجي راهو على الطبق من الفضيله
3: مريو الفضيله
2: والله اربعه انا طلعت
3: خاطر ما عادش
2: خاطر لا

0: القماشة تحط على راسها فايزة واليوم عند بنت فلان وغدا بنت فلان وبعد غدا بنت فلان. حكاية فارغة متاع 15,000 20,000 كريان للقماشة كام تلبسها حنة وطية العروسة.
1: اي
0: لا تتعبهم العروسة ولا تتعب.
1: تتجلى بها القماشة في الحنة ولا ما تتجلاش؟
0: تتصدر ما كناش نتجلاه ولا لا ما
2: تتجلاش
0: تتصدر وعيناية عيناية تخبط
1: به الغناية أبار عيناية عيناية في الحنة. شنو ما من الغنايات مثلا اللي تحسوا من التراث الخنيسي معناها في الحنة؟
2: تو احنا انه نجزنا شويه القدامه باش نرجع بيك انا
1: ارجع مثال
2: شويه من العشيه نتاع الكسكسي بالفول بداو باش يلبسوا ذهب الا جابوا العريس به كي تلموا به البنات وبعد لتعشى وكسكسي بالفول وتنظفت هكا الدنيا الكل وشدوا الصف والكل يجيبوا بان وماء وصابون وكاسه ولا حكاكه كانوا قبل الحكاكاتك النشافه ويدوروا بها للبنات تجي بك تخرج بك الدبش متاعها
0: الدبش العادي متاع الدار
2: لبسة اللبسة العادية وجيبوا على الطبق هذاك باللبسة اللي باش تلبسها وحطوا لك البانو صابون يبداوا يغسلوا لها في حالتها
0: يغني
2: بالصابون الأخضر تبدا تغسلها في وجهها وفي يديها وساقيها وتبدا تعمل وتبدا تلبس فيها في الذهب كي تبدا تلبس فيها في الذهب تبدا تغني لها قدموا له ما يلبس يلا الباسك تبدا كيما
0: يقدموا له ما يلبس المال
2: نعم
0: قدموا له قد ما يلبس
2: نقدمه ما غير دربوك تبدا تغني وغني عليها بالصوت اي وحده تبدا تغني والاخرى ترد عليها محلاها محلاها بالحق والعروسه وين عاد القامه مسكينه كيما يقولوا تو خلق ذايق مسكينه تبدا مفارقه درباها وتبدا عازب تشوف كان في الدمعه الدمعه اكثر من الغسيل اللي خسلت وجهها تبدا تبكي شيء ما نعجب والبنات القام هي تعمل ومسقفوا زغرتوا تبدا تبكي والمرأة تبدا تغني تغني عليه قدموا له ما يلبس
1: نسمع منها شوية
2: إن شاء الله يا بسم الله يا الله قدموا له ما يلبس الرأى الباسة والعمى يمع الرأسة وقدموا له ما يلبس والباس حرير سلم ولدي على قديم قدموا له ما يلبس الرا الباسة والعمى يمع الراسة وقدموا لها ما تلبس وبالذهوبة والكراسي منصوبة تلقى كيما كاكي غني مش مستحضرة برشا برشا خاطرات بالحق ما تركت برشا الغناية هي حلوة برشا ما تركت بالرسمي إلا الغناية هذه ما تحاولش تهذبت وتغنات
1: وهي من الغنايات المزيانة برشا حتى في المقيم تتغنى
2: حلوة
1: برشا
2: حلوة لا هي تو فيها بيات كما الغناية بكري نسمعوا فيها متاع يا وليدي يا غالي فيها كلمات فيها متاع الغناية بكري أما حلوة برشا
3: جاي سمحني غسلت عليك تفكر بعد ما يغسلوا حالة العرس
0: ما هذاك يعطيه البنات
2: يغسلوا بيه يغسلوا بيه الصبايا كل
3: باش في الجرة نقولوا
0: مالي فضلته العروسة
3: تخطب في الجرة مالي خسلت فيه العروسة البنات الصبايا بدوا يستناو يغسلوا به وجوههم بداو يدوروا به يتحشم هي باش تقول يغسل لي تبدا المعشره ولا
0: العروسه
3: يغسل ولا حد يقرب للعروسه
0: يتكبش الماء ذاك
3: يتكبش نغسلوا به وجوه الصبايا
2: اخر قطره
3: تاخذ في جرتها هكا نقولوا
2: اخر قطره
0: كيما نهار ثلاثه تنقش العروسه تنقش ولا شكون تنقش
2: ايه
0: في جو في جرتها
2: هذايا تو في لبسان الذهب انا احنا داخلين ما بين مغرب وعشيه هذايا تلبستش ذهباتها تمش تدخلها العروس
0: للمعطى الفضيله وسر التخليل
2: وتعاود تلبسها اللبس التقليدي هذا اللي كنا نذكروا فيه المارون الفضيله السروال العربي المحرمه
0: ساعات بده شامبر حمله والا فوطه تتفوت بها
2: فوطه كانوا في مشرب الشامبر
0: كيما هذه كيما هذه
2: لا لا في البكري نحكيوا في البكري في العادات نتاع بكري اللي حضرت عليه وقت وانا صغيره نمشي في جره امي تاع نذكر بنت عمتي السيده وقت مشينا ديك نذكر يعملوها بكل الحزام الخلالي الاحمر كيما هكاك نتاع مقني تولات يغطيو بها الناس كلها في روسهم تتلحف بها على كسروال العربي وتقعد فك المريول
0: تستروح الفضيله ما تقعدش قدام بها تمشي وتجي
2: المريول الفضيله والمحرمه الخضراء مغطيه بها راسها ووجهها والواحد الحصاره
0: والمنديل الاحمر
2: حصاره والمنديل الاحمر صوف الحصاره تبدا كشدتها بها كيما كاك ما تخرجش من البيت
0: تبقى
2: تقابلش لباها لا اخواتها
1: منديل الاحمر الصوت.

0: في الصوف. في الشتي اما في الصيف
1: في الشتي تلقاها مغطيه
0: كيف كيف معناتها بنفس منديل الصوف
1: كي تبدا تلبس في الذهب ولا في حنيولها تبدا هكا غامه بيه راسها هكا غامه هكا يبدا هكا
2: تبدا خداح من الروس خونه تطلع تظهر الخدين نور ما عند ربي
1: ما عند ربي كيما المنديل كيما وجهها ما شاء الله اي كولير كانت وجهها سمرة بيضة قمحوي
2: نور ما عند ربي
1: ما شاء الله النور ما عند ربي يهبط تبدأ حمرة كيما الوحدة ذاك المندي ما شاء الله بعد تخرج بك اللبسة متاحة هذيك تقعد تكمل قاعدة مع البنات تبدأ تخدم الماشطة تبدأ تغني ودربكو أي غنين كان بكري كالغناء متاع يا ليلي يا ليلي يمي العبيدية وكل الليري يما وكل ما كانش كما تور غني زملي لتور هذاك الغناء اللي كانوا يغنيوا فيه بدربوكا كيميكو وبندير ودف تبدأ صاهرين بعد يولي كيمشي قربوا جودة العريس تمشي يلبسها تدخل يلبسها العربي هذا
0: كي يبدو لبسوا فيها في العربي فماشي غنية سبيسيال
2: الماشطة تمشي معها للبيت
1: قدموا لما تلبس هذيك هي
0: هذيك هي,
1: هذيك هي.
2: الماشطة تبدو معها في البيت تلبسها وتخرجها
0: ما غير مكياج في وجهها ما حتى شيء
2: بدن
0: تقعد كيكة
2: حتى بلسها مش عاملة
0: أيوة.
2: حتى شيء
1: مازالت ما مش عامله حتى شيء
3: حتى كي تتصدر ليله الحنه من غير مكياج حتى شيء
2: حتى شيء بنور
1: شي
2: ربي
1: حتى شيء بنور ربي
3: ليله العرس مكياج
0: وهيك علاش تنياري يقولوا معنا
2: نهار لطيه تبدا وجهي
1: يشرب
2: تبدا لازم حمام الشروج العروسك وجهي
0: يشرب هذه في الحنه هكا في الحنه تعاود تحني في الليل مره اخرى
1: تعاود
2: تعاود حتى تحمر اربع ايام تحني
0: وكما تحمرش احنا شحما
3: تعاود لا تحمر مرتين ثلاثة تحمر
1: تعاود
2: خاطر برودوي ولا حد شيء
1: علاش خاطر مش بالطابع كما توا
2: ما تحنيش بلا الجيران ولا
1: السوالف كلك تتعاود وبكري ما كانتش السوالف كانت الفلالس كما نقولوا احنا كنت
2: فلوس دجاج
1: كنت كنت
0: هذيك السوالف فيها في الصواب كبابس صحيح
1: كبابس هذه يعني فلوس كبوسه كتلقاها كبابس ما هناك تلقاو نعد كما هكا لطفر لك الكرسوعه كلنا امي اللي ماتت يرحمها تحني كيك والله قولي لي
0: هي حن تنزل كبار
1: هي كيك قولي لي شنو هذاك تريف هذيك تفر لا نحب انا الكبوس تعني كنس
0: وحتى في الساقين تلقاها طالعه برشا
1: والله للكعبه هكا للكعبه ومتعملها والله قولك لا ما نحبش هذاك الخط هذاك الدواء تقولك مشي دواء وشوفها الناس
0: اي والحين شكون تحني معناتها تحني لها العروسه
1: سبايل سبايل كل سبايا اللي دايرين بير كل كاية
2: ما كانش العمل نظاف لحزينه
0: كيفاش نستويوها ما فانش صار دراء قبل كيفاش نستويوها الحنة
1: لا لا لا, لا كانت كاكا بالعشق هيك بالشوليقة
3: بالعين
1: اسمع بالشوليقة حتى اللي زالتك شوية منه ولا منه تلقاش تنصح بالشوليقة مبلونة تلقاي تحفلها فيها كاك
0: تتردع وتسوي
1: وتتردع ما شاء الله
0: وكيفاش نلفوها بعد نلفوها بالمحارم بيش نحطوا الحنايات
2: شوية طن ولا شوية صوف حنايات حنايات وخديدية يقول لك حمر طلعهم في الزاز
0: بالضبط
2: مخدة حمرة ذيك مطرزة بالتل ولا بالفضة ولا حاجة حتى لما عنداش نطلبوا له طلعوها في الزاز حنايات حمر وتحطك على مخدة تحط على ودايتها ونار الحنة كي تتصدر الحوتة ذيك تبدأ حطت على حجرها من العروسة تبدأ متصدر بالقماش تكت في ديها تبدأ حط يديها هكا بحنتها نور عند ربي كل شيء مش تراح حنتها فوقك الحوتة ذيك
0: معناتها أما حنتها بتحنيها بعد ما تنحي القماش
2: لا قبل تحني
0: لا معناتها في اخر السهريه
2: اخر لا السهرية. لا قبل تحني
1: تحني كيف
2: تبدا متصدره محنيه
1: احنا ما غير حنا
0: كيف اي اما باش تعودها حتى اللي نحاول احنا
1: تعاود في العشيه تعاود في العشيه في القايله هذا نهار الحنه نهار تبدا الناس الحنه ريت بعد الترحات تتغربل وتتقد في ساعتها وتتخلط منها العروسه
2: وتحني في منها وغدوه تحني منها قبل الحنة.
1: الناس تطيب في الكسكسي لداخل الناس تحني وترحي في الحنه والعروسه قاعده لداخل يحنيوا لها
2: عرس كامل ديزونا من تتلفت تلقى الفرح
0: مصلي عن بيه ما برشا مشغوبين معناتها برشا
2: لا مشغوبين شي والله ما
1: شاء الله
2: ما كانش تليفونات في ايديهم
3: يوافقوا
0: يعملوا من
2: كل ما كانش تليفونات في ايديهم كان فما تليفونات في ايديهم
1: زازي ما شاء
2: الله شغلهم كان التليفون
1: بنت العم واللوزه واللخت والخال كلهم تبارك الله
2: اجا بنتي باش تحني
1: كلهم يتلموا
2: بنتي بنت خالتي
1: لا ما نادتنيش في الحنه ما نادتنيش في الترتيب لا الناس الكل تبارك الله تلقى يد واحده كما قالت لك تتبسي
2: تسقيش كسكسي لما تبدا مرت عمك الكبيره حاضره ولا مرة ولا خالتك الكبيره
0: يعني واش تقمر لك وقت تسقي وما تلقاش ريحتها
2: لا لا لا لا
1: يبدا فما فما فما, فما.
2: ماهوش جبيري اما يبدا كل شيء واحد يعرف يستنكر
0: باش ما يعذرش العبد من بعد
3: كيما توا يجيو سويعتين ويمشي واللي عنده فرح راهو يبدا من الصباح للطيح قاعدين بحبي
0: غير الصباح
3: الدار وبركه
0: فماشي غنيه على الحنه
1: فما
2: حنيني
1: يا يما من الحنة وحناني
0: والله
1: حنا انا حنيني ليدي حنا ما حنا سامي خانتك الذاكره ساميه خانتك الذاكره
0: حنيتو كملتي حتى جبت حنا احنا ان شاء الله يلا
1: ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله في دارك يا ربي
1: عايشك
0: ومع العلم اللي توا قاعدين تشوفوا فينا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اكل المحرمه الخضراء على راسك مدام اميل هي المحرمه اللي تلبسها ام العروس ولا ام العروسه
2: زوز
1: هذه بصح الزوز
0: اي
1: وحتى العروسة تلبس هذه تبدأ العروسة مغطية بها شعرها خذ شعر مقش عريان من كما قالت محبوبة من التياح
3: للصباح للطياح
2: تصبح العروسة
1: هذه تبدأ مغطية بها العروسة والعروسة على فكرة ما تبدأش كما العرائس توا ما تخرجش ما تمشي تحت الكليماتيزير وقاعدة وعامل كاك لا العروسة بكري تقوم تغسل الصابون كيني مش عروسة تقوم تغسل الصابون وتصيق وتخمر وتطيب وتوقف مع دارهم كيني ما يش عروسة علاش تتعاود الحنة مرة واثنين وثلاثة
0: خطة تتنحى
1: بكر حركة لحركتها وكانوا ما كانوش برشا للديارة اللي فيهم سبابل وفيهم تولى فبوات ودنيا ودنيا مفماش كانت ميل بير من البير
2: تترك في زازها لخطر الزازي تزنر العرس
1: مسكينة تجبد من البير في السطل وتصب في القصع وتصب في الوصلة وتصيق ويعمل ويقد تتنحى حنتها هذا كعلاش يعاودوا الحن مرة واثنين وثلاثة فما الحن العروسة طلعها فيها الحنة يعني نشوف فيهم ساعات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تقول لك حنة واحدة عملتها
0: كيف تطلعش شنو تسمى
3: حماتها
2: متحبش
1: وفما عريس ما شاء الله من أول طالع من أول حتى بتحط الحنة
2: غني غني
1: بسم الله ما شاء الله
2: غني من الوقت
1: وفما عروسة وفما عريس كما قلت والله بالثلاثة وبالأربعة يخليهم يحطوا فيه البرودوي السكر القارص اللي هو مسكينة تطلع
0: أما جس الملاحظة المحرمة ما تهبطش على الوذنين ما تغطيش الوذنين تتعمل لها عصفيرة كما
1: تعصفر بيك قلت لك كيما كاكا عروسة مرأة شاب كبيرة صغيرة تلقاها بالمحارم هاضم هذا أما الصبية كتابة تطلب في السول تطبخ نقبها هكا تعمل
2: يعني ذيك مثلا لبستها في عرس وديلو
1: الشعر ملموم هكا تلقى ليش أنا حطيتها على راسي وجرب سامي قلت لي خليها
0: مزيانة
1: خط أني نحبها وغطيت بها في عرسي صدق أما مش خضرة كيما كاكا الأكثرية في البردوم هي كيما كاكا مخطط
0: محليها عسل والله محليها إلا الحقيقة تجيني أم العروسة وأم العروس باش نعرفها ديستانجي معناتها مختلفة لازم محرمة خضرة ليش لازم محرمة خضرة ما عنديش عروسة معناتها أم عروسة ولا أم
1: عروسة زوز بلدان كي يطلعوا سادنو يطلعوا بالمحرمة مش هذه المحرمة الخضراء تلقاها متغطية بها هكا متقرطة راسها بها يعرفها اللي هي طلعت السادة
0: حلوة برشا مع حنتها عادي عمري
1: يا عمري يا عمري تلقى حنة وكل شيء
2: حني لها والسليفة والوزات أحمد باش يستاذنوا معها
0: أي مالا أم العروسة الناس كل تبدأ حافلة تتفرق الحنة من قبل يجوهم حنين
2: يجوهم في السطلية
0: أي في السطلية
1: فكرة أختي سنية في السطلية مدام رفقة العروسة بكري ومزالت حتى مزالت تو أنا يعني نخدم فيها الحكاية ذي في العرايس أغلبية العرايس تقول لي بربي أمال لا عندك شي مع اللبسة خلخال قل له موجود فما عرايس مزالت محافظة تقول لك لا منحب نلبس ونطلع للحنة إلا بالخلخال في ساقية
2: لازم الخلخال
1: خلخال في ساقية فما عرايس تقول لك لا أنا رزينا على ساقي ما نجموش
0: لا رجعوا له عزيزتي الخلخال
1: أما الخلخال
0: سيبا رسمية بيهد نسمعوه

0: من يعشقني بي زغرت علي حوات يا حوات
1: الفرح يا امان ربي يفرحك ببنياتك
0: وليدك يبارك لك يعطيكم الصحه ان شاء الله ما ترافد ويراتكم هكا يا رب
2: يعني
0: حبيت نعلل على بناتي على خاطر بنتي فرحه قريب ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي يوصل بالسلامه ان شاء الله يكمل بالهنا
0: عايشك عايشك مدام يبارك لك
2: يعيشك ربي يخليك دونك احنا توا حنتنا كملت في الليل سي ما عندناش حاجه اخرى
0: كملت الحنه توا
2: عندناش تطيب باش نعملوه نحضروا له منه غدوه ولا كهو اكتفينا بالكسكسي بالفول
1: كما فوض التويني
2: ولا
0: من غدوة لوطية من غدوة لوطية اللي ما كلاش الكسكسي وحضرش في الحنة يعاود يطيب كسكسي
2: كمل ما عندناش تفريق قبل ما يفرقوش الحلو
0: لا ما يفرقوش ما يفرقوش احنا
2: سامحوني الساعة تو انتم ما جابولكمش لوطية مع تدار العروس جاب لكم القمح والزيت وكل ما جابلكمش علوش ما جابلكمش الحمى
1: علاش علاش ما فماش نسب الزولية
0: ما فماش علاش لا ما فماش علاش
1: الباهي يقري وليدات وشنو علاش نساج راهو البو البو نساج ولا متخدم في الزربية في الدار
0: بكري كانت رخيصة كانت رخيصة وكان الخير موجود الحقيقة كان الخير اما ما كانوش
1: جيب لها سلطة تتحكي لك عسلت
0: اي باش نحكي لك عسلت كان
1: في سعمان
0: جيبك شكاره القمح هذيك وجيب لك البيدون الزيت هذاك فيه 3 4
1: دقائق شكشوكه من الخبز القمح من كل شيء
0: وجيب لك
1: هذوما
0: الا مع الحنه هذوما مع الحنه الهم المهمين الزيت والقمح
2: اكهو
0: اكهو هذوك ني طيب كانوا فاو نهار الاول تعاود تكيل لهم كان
1: تعمل لطيف
0: كان ما زالت فيهم المضر فيهم البركه ربي سبحانه ونزلت البركه فيهم
1: يعاودوا طيبوا
0: تعاود مر يطرحوا الكل هذيك الساعه او الحاجه باش من غدا ما يعاودوش رحيان اخر وتعاود نهار لوطيه كسكسي اخر
2: ومعناتها كي تهزوا لدار العروس وقتاش يرجع لكم الكسكسي بالحم
3: نهار المروح
0: نهار المروح
1: قصيت له شيء
0: الثالث نهار الثالث نهار احنا تو عنا نهار
1: كملي لوطيه في سفيسك كيف الحنه لوطيه
0: تو لوطيه
1: اما نهار العرس فما طقوس
0: تبدا لوطيه تبدا من ماضي الساعتين
2: هذه نهار تاش لوطيه
1: من غدوه صباح الحنه
0: ثاني نهار صباح الحنه
2: ايوا
0: تبدا ماضي الساعتين في طنبك القوايل
2: ثم يصبح يا قايله
0: يصبح يا القايله
2: أيوة.
0: في طنبك القوايل عشيه عشيه تشوف
1: المغرب الناس كل تروح لديارها
0: ولا على فكره لوطيه يحفلوا له اكثر من الحنة علاش اكثريه الشابات يمشيو مشيو صبايا في اللوطيه اغلبيه تمشيو كل
1: حتى الصبايا يمشيو
0: الشابات المعرسه جديده ولا قديمه كل بالتخليله كل تخالل تشوف العروسه الا تلبسوا في الليل تلبسوا مرغوده في النهار ما فماش تو كيما تو اربعه لبسات لا هذه تمشي نهارين القماش هذيك تمشي نهارين وتمشي تلبس وتقعد بها العروسة على الكلمادرية تقعد متصدرة والصف الشابات قاعدين بحذاها
1: من ذيل للذيل
0: من ذيل للذيل وتربخ وتفم الأغنية كما قلت لك الأغنية الزمني يبدأوا يغنيوا فيه ويخدموا به وتتكمل وقتها تكمل مع الخمسة الستة هي ولا الجو
1: بتاع في وسط لوطية ألا مخطوبة ولا اللي باش يخطبوها
3: يرميوا عليها
1: يرميوا عليها دار العروس مش العروسة المتصدرة فهمت كيفاش يرميوا عليها الكل كي
2: ايوا
1: أي. دار العريس يرميوا على العروسه
0: ودار العروسه كيف يجي وزاد نفس الشيء معناه يدخلوا يحفلوا يغنيوا مع العروسه يشطحوا ما كانش قلايد كيما تو هكا الوحده كي ترشح العروسه يرشقوا عليها بلا على راسها كيما كول على كتفها ويحطوا في الصحن كل الماشطة يمشي
1: المغرب يتفرق المليح ما عادش لوطية لا شيء
0: لا لوطية لا حد شيء
1: المغرب الناس كل شد ديارها
0: شد ديارها وترجع العروسة تقعد
1: ترتاح العروسة
0: ويعاودوا للحنة تعاود تطبع الحنة من بدو جديد ومن غدوة يباتوا على الليلة هذيك ومن غدوة بخذ تربي فما كان ويباتوا بحذاها الماشطات راما
1: يباتوا الماشطات
0: ما يروحوش ثلاث أيام ما يروحوش
1: الماشطات والصبايا تقوم الصباح يدوشوا لها العروسة يتلموا فما ماشطة منهم تعمل الحرقوس وواحدة منهم تنقش ينقشوا العروسة
2: الحرقوس العفص والحديدة وكل اللي جبدناه من القفة متاعنا
1: القفة من العلاقة نهار لوطية تتحل
0: لا لا لا لا لا نهار المرواح
1: نهار المرواح
0: أصبح قبل ما تدخل الدوش قبل ما تدخل الدوش تحل علاقتها وتدخل الدوش قل لي علاش قبل باش تجبد المشط منك العلاقة وتغسل به وتجبد الفلاية كانت المشط والفلاية جيت تغسل بيه العروسة والطفل زاد كذلك من القفة كانت الناس يحطها فك الطفالة البلارة ديك وتوا ولا يحطوا فيها كيكة شوية على عاداتك أما بكري كانت الطفالة هذيك يجيبوها معبية ومن بعد ولا يحطوا منها في القفة العلاقة وتتحل العلاقة وقلت لك ياخذوا منها المشط والفلاية والطفل والكاسه مش كاسه
3: لازم الحرقوس باش
0: هذاك ما لازم الحرقوس
2: باش تحرق لا لا
3: هي تدخل الدوش والمعشطه
0: تبدا تهرس
1: وتبدا العروسه مغطيه بالمنديل المنديل ما يتنحش الصوف الا لا لا محبوبه عملته لنا كوسونات ودارت به معرض الكرم وعملت به موديلات موديلات موديلات
3: عملت به الكاب المنديل عملت به لي كوسان عملت به الريدو
1: مندول العروسه
3: لا خطرته ما عادش يلبسوه معناها عملت فيه ابتكارات كيكة وفيه اقبال زاد يحبوه
1: قشبيه خيطت
3: وسنات يحبوه قشبيه يحبوه عملنا له هكا شويه اضافات
1: ما لوحناش
2: صح لا لا كيفاش يتلوح
3: معناها دخلت عليه الشمله زاد نتاع القليله عملتها بورسوات لل معناها للكاب عملت بها الكابيش زي انتبه الكابيش عملنا فيه شوية هكا تحويات عنده إقبال نخدم فيه ليوم الناس هذا
2: تخيطتي في الأصل مدى محبوبة
1: محبوبة غرافية بس تقليدي الصوف
3: الحقيقة كل المفروشات متاع البيوت معناها الريدوات لي بوف لي ماتلا لي كوسان اللي قال الديشيز اللي نعمل حتى التابيات نعطي لشكون يخدم لي
1: وزاز العروسة يتعدى على يديها
3: كل ملاحف الفروش الكويت الحاجه تاكل
1: حتى المضربه الصوف صوف نتاع قبل تخدمها
3: نخدم
1: مغرزتها طول اليوم
3: والحمد لله
2: يعطيك الصحه برافو عليك
3: ميرسي
2: عملنا طرف الحرقوس نتاعنا حرقناه حضرنا زليزيه
1: تاعنا شكون ينقش معانا
2: شكون ينقش
0: الماشطه
1: العروسه محضراتها وبنت
0: بكر الا باش تزينها في الليل هذيك كلها على فرديد الماشطه هذيك قولوا لها دمنيه الله يرحمها
2: الله يرحمها
0: عندها صفة نقشة وكان ثانية نقشة قولوا احنا كعبة الغريب العربي هذيك هكا القبة هذيك هذيك بالقبب
1: الليبرة تمدها من العلاقة
0: من القفة من العلاقة كل شيء من العلاقة فماش شريها كل من العلاقة تمد وتبدأ تنقش لها كي تبدأ تنقش لها فما اللي تبدأ كان مازالت موجودة غادي ما روحتش الماشطة الأخرى اللي تغني هانم يبدأوا يغنيوا عليها ما كانش تقرب اللي هي باش تدخل بكري كانت تدخل دارها متزين في بيتهم توا اني في عرسي اني في الحجامه وخرجوني من الماشطه ام داد منيه يرحمها وداد توميه وخدوجه يرحمها
1: نحكيوا على داد منيه توا الحجامات الناس كل تمشي على الحجامات على داد منيه كيفاش تعمل العروسه وكل شيء
0: كل شيء
1: كل شيء عروسه عروسه بمشطه بمكياجها بكسوتها وكل شيء وكي العاده تمشي لداده فايزه اللي هي امي تجيب كسوه بيضه وتلبسها للعروسة وتطلع أحسن عروسة تتفرج عليهم فيش حتى دفو أني أول عروسة حضرت عليها بنت عمتي يمكن 81 82 التو نتفرج نزيها ذيك
0: نزيها حتى صحيت أنا حرشت نزيها
1: ايه. عملت لها داد منيه يقول كيفاش أني وكيفاش عملت كيفاش عملت فهمتش الحكاية لحجامة لا شيء
2: زينت لها
1: وجهها زينت لها عندها كاسك هيك كنت قبل تجيبه من دارها وعندها سشوار
2: اي قبل حجامات ايه. معناتها يجيو للدار
1: عندها كاسك تجيب وعندها كل شيء يعني ماشي
0: نقصات وشيء المشطه اللي تو بالحق
1: تخدملها تخدملها
0: رجعوا لها تو بالحق المشطه
1: نتاع بكره رجعوا لها تفكر العروسه عطاها 30000 والحكايه كما هيك وقتها كانت حاجه مزيان
2: معناها الحجامه اللي تو معناتها العروسه تقريبا من 10 نتاع الصباح تمشي للحجامه ما تروح كان قبل العشيه ولا
1: ليل البيت العشيه يطلعها وبعد
2: صبايه اما هذه في دارهم كل شيء في دارهم تبقى كالشارمه نتاع العرس في الدار حجامتها تكون في دارها معناها
1: في دارها ما كانوش يخرج
2: شو نغنيوا على العروسه وهي تلبس في حوايجها
0: نفس الشيء قدموا لما تلبس هذيك هي انا قلت لك ديما هذيك عندك كان في نتاع كي تبدا خارجه
1: احكي لها على قصة توشي تبدا العروسة مازالت في الدار
0: مازالت العروسة في الدار وما جابعتوا القصة دار العريس
2: هذيك اللي سبقت بالكسكسي بالفول
1: يجي كسكسي, كسكسي بالحم
3: ترجع كسكسي بالحم
0: ترجع كسكسي بالحم
2: ما عندكمش قصعة حلوة
0: لا العروسة هذيك تطلعها
1: مع حاجة ولمها تعمل
0: العروسة ما كانتش نوا
1: لا وصلت يعني
0: طلعوا العربي
1: الصباح نهار العرس
0: كانت العربي غريبة وكل بشكوت وكل مقروض واحدة ذيك قصة الحلو أما نهارة العرس تبدأ العروسة
1: أصبح يجيبوا لها السلطة
0: تنقش في الدار الصباح هما في الليل يذبحوا دار العريس في الصباح وإلا في ليلة يجيبها أما توا ولات خاطر
2: شنو يجيبوا
0: سلطة
1: رجل علوش
0: توا على خاطر ولات فريجيدارات ولات فريجوات الواحد يجيبها من الليل أما بكري يذبحوا صباح بكري يذبحوا صباح بكري ثمانية سبعة تكون السلطة في دار العروسة يطيبوها قلاية للعروسة تفطر منها العروسة قبل ما
1: صبيتها معاها
2: ما تتزينوا
0: قبل ما تتزين تفطر منها وتشبع منها العروسة ولا الحضارة وكل وتفطر منهم بعد يبدأوا ينقشوا لها إنه فبدت تنقش ما معش نجم باش تتحرك ولا تعمل حاجة فهمت وقبل ما تدوز إذا خدم يدوز من جيش ينقشوا لها
2: بدأت ما دوشت تقعد الريحة وتقعد ما تطبعش في تبشها
0: كل كل هذوم الكل كاي النقش الكل بعد القضية نتاعها بعد الفطور ودوش وكل
2: لبستها بتعليل العرس هي بالقمجة هيك هي اللي تصدرت بها في الحنة
0: لا لا لا, لا, لا,
1: لا, لا كان يروحوا بالعرب يا
0: بكري بالعرب اما بعد ولا طلعت كبوس الغارق انت في
1: كبوس الغارق
0: هذاك كانت هما قبل يقولوا فوطه وبلوزه
1: هذه من السبعينات اللي فصلتها تو
2: تبل
1: عقيقه
2: اي
1: وبتاجيه
2: ايوه رئيسات مدام ساميه معناتها عسل الدنيا معناها كلهم معناها كل العقيق التقليدي التقليدي القديم القديم رئيسه معناتها بالتل بالكونتيل معناها
1: هذه حضاره جات من جيبس
2: هذه من جيبس انا العروسه المكنيه هذيك العروسه المكنيه
1: هذيك
2: وهذيك هذيك عروستنا الخنيسيه بالكبوس الغارق البيضه هذه
1: ودي جت من الجنوب باش تحضر
2: حضاره الاخرى بالفوطه والبلوزه
1: هكا جات
2: اي الحمامات
1: تحضر اي تبدا بيضه وبلونده ومزيانه وتر العينين الكل عليها في دار العرس
2: هذه لبسه القمجه
1: هذه لبسه القمج
2: هاني
1: لقمجتنا
2: وهذه متفوطه
1: هذه دبلة باش تغسل يديها وباش تبدل دبلة بدلت العروسه نحتت بشها نتاع دارها من العاديين تلبس سروال تخليل هذاك نقولوا احنا سروال مطرز وسوريتها كمان تتفوت بفوطه وتتعصفر بالحرم
2: وهذه لبسه لبسه الفوطه والبلوزه التقليديه نتاعنا
1: هذه حضاره
2: حضاره حضاره فوطه وبلوزه محليها الفكره نتاع العرايس اللي باللباس التقليدي معناتها حاجه مزيانه على الاخر تعطي فكرة على التراث التونسي تنجم تقول أنت معناتها سفيرات
1: هذاك الترويج السياحي المندوبية متاع الصناعة التقليدية نذكرهم بالخير سي كاظم مدام سماع كنت نخدم في الفرامل كنت نخدم نشارك في المندوبية نلبسوا جماعة الانيماسيون نمشيو عندنا برنامج متاع السياحي نمشيو نهارها زيت عروسها كيك بنت ولدي معايا زيت عروستها مزينة باللباس التقليدي بعنا عملت لي ولت نخدم ونبيع شنو هي هذه نحط مستير تطاوين كذا كنت نحط هك كل شيء نحط
2: بالحق ترويج
1: ولقي ترويج سياحي تلاقي بخصوص اني اخر مره سايح تونسي مكني ماخذ المانيا مناخ قال لي هذه لبستها امها هذه لبستها امها المرتي هذه كذا كذا هز باش يديهم كدو عادي
2: مزيانين برشا صحه الابدان ان شاء الله زينا عروستنا بالكبوس بالغارق
0: مازلنا بعد ما داخله العروسه باش تبدا تزين فيها
2: ايوه
0: تبدا تزين فيها الماشطه تبدا تغني لها سوق وربص
2: تراه
1: سوق اي درب قاعد
0: اي يبداو يغنيوا داخله باش تبدا تزين فيها العروسه الماشطه يبداو يغنيوا لها في السوق وربص

0: يعطيك الصحة بارك الله وفيك. احنا مثلت عنا دقيقة ونص بالضبط نختموا بيهم كيفاش نكملوا احنا العرسة متاعنا. لبست تحويجاتها ومورها واضحة،
1: لبست تحويجاتها طلعت تول عروسة كملت حضرتها الماشطة
0: شتجلة في دارهم
2: غنيوا عليها صب المال
1: غنيوا عليها صب المال وهات تبدا هذه ايديا وغنيوا عليها صب المال هذيك الجلوه تختصروا على خاطر الوقت ما عادش باش نغنيوا الغنايه لا حشتنا بها يجيو دار العريس باش يهزوا عروستهم
2: ما يجيش العروس
1: والله مازالت التو في بلدان مازالت التو موجوده ما يجيش
2: كمل على الخميس
1: يا ما تجي الام ولا الاخت
0: ايوه
1: ما يجوش الزوز مع بعضها العريس ما يجيش
0: كي يجيو شنو نغنيو
1: نغنيو مرحبا بولاد سيدي. الجمله الاخرانيه اللي هي تبدا خارجه بها العروسه من باب الدار العروسه يغنيوا لها شنو هي لا اله الا الله محمد رسول الله

0: الجملة الأخرى شنية والله نسيتها سامحني.
1: شكلها
0: تقول طلعوها يا بدربوها تبقى على خير.
2: على خير يا ربي.
0: هذيك غنية على خير, خير يا ربي.
1: أغنية أخرى تولي على خير يا ربي على خير.
2: مش نفسها.
1: مش نفسها.
0: والله نسيتها ذاك علاش مش مستحضرة.
1: تمشي على وسطنا لدار رجلها تتجلى في دار رجلها.
0: في دار رجلها تتجلى ويبدأوا يغنيوا عليك إنسان الكبار يعاودوا نفس الشيء صب المال وهات تزيديها تتجلى في دار رجلها. وذاك هو صغاريت وما كانت العروسة والعروس يبدأ البرا في رأس النهج باش يروح
1: يدخل بالصف
2: يعمل صف
0: اي بالصف اي
1: احنا ما حكيناش على العروس معناتها في العادات والتقاليد فما حنا العروس فما صف فما حجامة
0: حنا فما كل قدير وقدر وبكري كانوا اما الاكثرية كانت يعملوا طبال ولا كانوا يعملوا
1: غناية
0: كل الملزومة هذيك المدبية
1: لدبة
0: اي في ليله الحنه تاع العروسه خاطر ما كانوش نساء يحضروا راهم في سهره العريس
1: بالضبط
0: دار العروس يخليوا الوحده تخدم على روحها غادي
2: كل واحد يتلهى بعروسته
0: ويجيو يسهروا بحدا عروستهم اي
1: بي عندنا صبوح في خنيس
0: صبوح عادي عادي
1: عندنا سابع في خنيس
0: سابع عادي سابع
3: سابع تلبس التخليله
0: تلبس التخليله
3: وطيب لها مرقب اللحم وخبز طابونه
0: خبز طابونه اي والصبوح زاد يعملوا فيه يهزوا فيه سنة البقلاوة اي يهزوا خبز الطابونة يهزوا لمرقة باللحم الصبوح هذا يمشوا لها في العشية في العشويات
3: والله كانوا في الصباح
0: كانوا في الصباح يمشوا لها ويهزوا لفطورها ويقعدوا بحذاها ويروحوا على رواحهم
1: بيه سر البنة الكسكسي بالفول يعطيك صحة لبدين مدام محبوبة بنين بنين نودكم لنشاهيكم سادة المستمعين والسمعات سامحونا اما كيفاش يكون بنين بالدرجة هذه خطر كليت برشا كسكسي بالفول اي برتو معناها نعرف كسكسي بالفول متاع مكنين بون في جمال طيبوه في قصيبة في اما هذه بنة اخرى شنو السر
3: زيت زيتونة شامية اول حاجة
1: اي وقت دقيقة عطيني
2: استيس متاع الكسكسي بالفول مش اللي يجي طيبه هو يدين ونفوس اما ياخذ حقه في التدوير
3: زيت زيتونة شامية اول حاجة
2: ضروري زيت زيتونة وضروري يطيب في حقه
3: طماطم مشرحة
2: هذاك هو معناها
3: فلفل شاحت طبخ في الزيت
2: فيه فيه
0: لا وسمحني يا مدام سمحني محبوبة قص عليك
2: تفضل
0: كسكسي خنيس في كامل الجمهورية ما تلقاش
2: لا يعلى عليه
0: ما تلقاش بلدان ما بلدان حاولوا باش يطيبوا كيفو ما جابوش كيفو ما جابوش كيما كسكسي خنيس
2: وريتها وفي خنيس وكلنا خنيسين وكلهم يطيبوا تقول دار فلان تقول هانا برا الحقيقة كسكسي هانا برا دار فلتين هانا برا دار في تقول هذاك كسكسي
1: طيب بركش في علاقة بالقمح في حد ذاته وفي الفول في حد ذاته خاطر الفول فما فول على فول يفرق مع
2: فول شبنة في فيه علاقة بالقمح وفيه علاقة بالفول أني بابا فلاح أني بابا فلاح فما القمح الكريم فما البيدي فما الطويل فما النوع كالفرينة فيه صلب فيه فيه
1: دونك المادة الأولية راهي يا جماعة
2: عندها
1: عندها قيمة عندها كبيرة قيمة. برشا باش يكون
3: نزيد نقول الزيت زيتونة الشامية
1: بالضبط بارك الله فيكم شكرا جزيلا كانت حصة ممتازة من حكاية الأفراح خنيس شاء الله فرح بنيتك مدام أمال عجبتني على الاخر صحة لبدا مدام سامية بارك الله فيك مدام محبوبة شكرا جزيلا ياخذ خاطركم تحياتي لمدام سامية أبو غامورة
3: تحياتي مفاجأة عملتها
1: لكل الخنيسية وين ما كانوا شكرا جزيلا
0: لحظة يا عندي
2: غلطت لي شبابي يا غالي والله
0: من هذا المنبر بارك الله فيك فرحانة صدقني لأول مرة راني نحضر وملول وهجة وتوا صدقني واخذة راحتي بالباهي بالباهي بالباهي وعندي استدعاء الكامل السياح لي الكل واللي يعرفني ويحب أمال نستدعاهم لفرحة بنتي وما ينوروني ويشرفوني نهار 9 سبتمبر ومرحبا باللي يحبني ويجينا
3: في شهر
0: وأي
1: دعوة دعوة لا لا دعوة
0: أي خاطر أنا إنسانة وحدانية وما عنديش كون يسدعى لي نمشي ونسدعى
1: شكرا جزيلا بارك الله فيكم تحياتي للجميع إلى اللقاء
0: بالتوفيق وربي يوفقك وربي إن شاء الله بالنجاح

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى عناوين النشرة: في نابل ضخوا حوالي 36 ألف قارورة مياه معدنية لمواجهة اضطراب التزويد وتجديد عمليات الرقابة. سوسة تستضيف ملتقا حول رقمنة الوسائل التعليمية والمعينات البيداغوجية، والمنستير تحتضن المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية. ندوة وطنية للاتحاد الوطني للمرأة تبحث تشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي. إلى تفاصيل الأنباء: كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بنابل حملات المراقبة، خاصة مع تواصل أزمة نقص التزود بالمياه المعدنية، وقد تم تدعيم الولاية بقرابة 36 ألف قارورة ماء سيتم اليوم توزيعها بالجهة، مع مواصلة الرقابة إلى حين توفير حاجيات المواطنين الإضافية، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
1: اليوم سيتم تدعيم التزويد بالمياه المعدنية بقرابة 36 ألف قارورة، سيتم الإشراف على توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح الأمنية بوزارة الداخلية من أجل تعزيز المشهد. طبعا احنا مجهوداتنا في الإدارة الجهوية للتجارة الحق معناها من أول ما ظهرنا الاضطراب والنقص، يعني كانت التدخل معناها بشكل يومي، فقد احنا توا باش نزيدوا معناها نكثفوا مجهوداتنا من أجل توفير معناها حاجيات المواطنين الإضافية حتى معناها نوصلوا لضمان استقرار التزويد بالمياه المعدنية. وأيضا معناها نزيد ونضيفه في السياق هذايا، فقط احنا حتى في رق المراقبة الاقتصادية بالتوازي للعمل هذايا فما تكثيف لعمليات المراقبة الاقتصادية، لأنه كما تعرف في كل معناها إشكاليات تصير من هذا القبيل، يعني فما ما يعرف بالتجار الأزمات اللي يستغلوا الوضع. بالطبع احنا كفي رق مراقبة أيضا يعني بالمرصاد لهذه الممارسات.
0: إلى ولاية زغوان، حيث طالب عدد من شباب منطقة بيرمشارقة محطة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل وتمكينهم من حقهم في الترفيه من خلال إحداث ملعب حي. زميل حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
2: بيرمشارقة محطة منطقة أطلق عدد من شبابها نداء استغاثة يطالبون فيه بحقهم في الترفيه، وخاصة تهيئة الملعب الذي يعتبرونه ملاذهم الوحيد لممارسة هوايتهم والابتعاد عن مخاطر الانحراف والإدمان.
3: حالة ما مش عادية، جملة لعنا ماتريال، لعنا دوسارات، لعنا عبيدة تحب تكور، عبيدة تحب الكورة، عبيدة تحب تخدم على روحها، أبو نعمل جمعية ماذا بينا نحن لهنا.
4: سبكم تقدوا هنا وقت نبدو ألعبوا والترين ويتأكلنا الغبرة واللي يطيح في صدره يمشي كل شو كل شيء الغبرة
5: بيران أنا ما فيه وش حتى مدريين ما فيه شيء دور على بيران والتراب
6: مطالبنا خفيفة ينضف بيران عجلة بسيطة.
2: الإشكاليات العقارية حالت دون إتمام مشروع أحداث ملعب حي بمنطقة بيرمشارقة محطة، وجاري العمل على إيجاد الحلول. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تضيف:
7: احنا حاولنا حتى في اطار احداث ملعب حي، واللي هو فما ملعب حي موجود، ما الاشكاليات العقاريه حالت دون ذلك، واحنا سعين ديما لايجاد حلول معناها عمليه على مستوى الجهه.
2: حنان العباسي، بيرمشارقة، اذاعه المنستير.
0: إلى المنستير، حيث تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من الشهر الجاري المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلدي بساحة الفنون بمدينة المنستير. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير كاظم المصمودي والتفاصيل.
8: المعرض انطلق من 18 ويتواصل حتى 27 أوت، هو معرض يتضمن 26 جناح يحتضن 30 حيرة في من عدة جهات في عدة اختصاصات، باش نلقاو خشب الزيتون، الفولي، اللباس التقليدي، الفخار، منتجات من الحلفة، من الصحف، منتجات هدايا التذكارية. نعرفوا من خلال خلال هذا المعرض اللي هو يتنظم في قلب البسلك السياحي لمدينة عتيق ومدينة المنستير إلى قرب أكثر المستهلك التونسي ومواطن تونسي وزائري مدينة المنستير سواء من التوانسة أو السياح الأجانب فرصة باش يقتنيوا منتوجات وهدايا تذكارية منتوجات الصناعة التقليدية ويشجعوا المنتوج الوطني ويشجعوا الحرفيين. هو هذه في تظاهرة في إطار ترشيد المدينة والتشجيع الإقبال على منتوجات الصناعة التقليدية والإقبال على المحلات التجارية التي موجودة في المدينة العتيقة. هو معرض متكامل نأمل أنه المواطن التونسي كالعادة يشجع منتوج بلاده ويكون في المواد ومرحبا بالناس الكل.
0: في الشأن التربوية لأن أفادت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 26 و2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من اليوم عند منتصف النهار وتتواصل إلى يوم الجمعة 28 من أوت 26 و2000. وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي vscolaire.education.tn. نبقى في الشأن التربوي حيث تنظم الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية اليوم بسوسة ملتقى رقمنة الوسائل التعليمية والمعينات البيداغوجية نحو موارد تعليمية رقمية تفاعلية جذابة عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج موارد تعليمية وتقييمها في اللغات والرياضيات وغيرها من المواد. التفاصيل مع فتح البغانمي الباحث في علوم التربية.
9: الهدف الأول هو أن يصبح مدرس عامة والفعل التربوي خاصة واعٍ بأهمية استعمال هذه الموارد في التعليم والتعلم من خلال عرض نماذج من الموارد التي تم إنتاجها، ثم ستخصص ورشات لعرض تجارب لبعض المجددين والمبدعين في هذا المجال. سيتم تدريب الحاضرات والحاضرين على تصميم موارد رقمية في إطار ما يعرف اليوم باللاكاتون، أي ضمن مسابقة مجموعة ستنتج موارد خاصة بتعليم الرياضيات وتعلمها، مجموعة ثانية خاصة بالإيقاد، مجموعة ثانية اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية. المرحلة الأخيرة هي المصادقة على هذه الموارد الرقمية لأجل وضعها على الخط تحت تصرف جميع المربين ضمن منصة يمكن الوصول إليها في أي وقت.
0: نبقى في سوسة، فدعم للمجهود الوطني للنظافة تتواصل بشاطئ المنطقة السياحية القنطاوي حملة نظافة بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني. عن هذه الحملة التي تندرج ضمن تظاهرة فلنبادر يتحدث المودي ضيف الله ممثل المجتمع المدني.
10: فالمبادر هي تظاهرة تطوعية مدنية معتها بإمضاء مجموعة من المتطوعين دعما وتثمينا مجهودات الدولة والبلدية وخاصة الكاد شريط الساحلي من أجل تعزيز الوعي بضرورة انخراط المواطن في نظافة الشواطئ من أجل محيط سليم وبيئة مستدامة. نحن نجري وصباح تظاهرة تجمع بين الجانب البيئي وبين الجانب الرياضي، نجري مواطنين عاديين ونلقاو نسخ اللموه. اليوم عملنا سادس نهار، بعدنا شوي على كل نمطية نتاع حملات اللي تقتصر على نهار وإلى اثنين، احنا سميناها خطوات مبادرة. اليوم عملنا الخطوة السادسة، السادس نهار كل يوم من 7:30 حتى 8:30 ساعة مخصصة لتنظيف الشواطئ.
0: ختاما لهذه النشرة، ينظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم بالعاصمة ندوة وطنية حول التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التحديات والفرص المستحدثة للنساء في سوق العمل الرقمية. راضية الجبري رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة تبرا النعيمي.
11: الاتحاد في برامجه منذ سنتين تقريبا ولات عنده برامج قارة ومجال متاع تدريس قار في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بالبيع عن بعد، بتحسين آليات البيع والتسويق اللي تنجم معناها تحطها على بلاتفورم، كيف أيضا تندرج النساء وتدخل لهالمنصات البيع عن بعد. ولا عنا كلوب للروبوتيزم منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات تنخرط فيه بمناسبة السفرة اللي مشيت جيتها آخر مرة إلى الصين جبت معايا برنامج متكامل للتدريس والتكوين عن طريق الذكاء الاصطناعي، برنامج حاضر جاهز عطوهن أصدقائنا الصينيين وديدي للاتحاد الوطني المرأة التونسية من أجل مراكز ومن أجل تطوير برامج ومن أجل أيضا استعمال هالمنصات هذه وطرق التدريس هذه اللي معتمدة في الصين وفي مختلف الدول المتطورة واللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة. لازمنا شوية إمكانيات، البرنامج موجود مكتوب محطوط موجه لنا، بقي إن شاء الله نلقاو الدعم باش نجموا فما ربما بعض المصاريف اللي نحتاجوها لوضعوا حيز التنفيذ إن شاء الله نلقاوها في السنة هذه الدراسية القادمة.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. في نابل ضخوا حوالي 36 ألف قارورة مياه معدنية لمواجهة اضطراب التزويد وتجديد عمليات المراقبة. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنسير والمحطة التالية الرياضية مع حكيم اسطنبولي.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
13: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. اليوم اجتماع المكتب الجامعي لرد على مرسلة التاس بخصوص ملف شبيبة القيران وتعن المقدم ضد ترتيب النهائي للبطولة في الموسم الفارط 25-26. ذكر هيئة التحكيم الرياضي رأسلة الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 12 أوت 26 داعي لتسريع النظر في القضية ووفاتها بآخر معطيات المتعلقة بمسار الملف. نحكي على تمديد بالنسبة للأجال للحصول على الإجازات المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما قررت هيئة الدرجة الأولى التابعة لاتحاد كرة القدم أمس الاثنين تمديد ب 48 ساعة في أجال منح رخص المشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم لتمكين بعض الأندية من استكمال الوثائق الإدارية، من بينهم فريق اتحاد بن قردين وفريق الأولمبي الباجي. ذكروا رسميا فريق نادي حمام ننف في الجانب فريق نادي بن زرتي تحصلوا على جائزة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي حمام ننف أعلن رسميا الحصول على جائزة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ذكروا فريق نادي حمام ننف في العقد هذا الموسم لقسم أضواء يستهل مباراة مواجهة فريق اتحاد بن قردين يوم السبت 22 أوت في ملعب بن قردين الاصطناعي. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تستهل مشوار انطلاق البطولة باش يكون يوم السبت ويوم الأحد 22 و 23 أوت الجاري. في الألعاب المتوسطية 3 لاعبين تعرضوا لإصابة في المباراة الودية لجامعة المنتخب الأولمبي بفريق الاتحاد المنستير يوم السبت وانتهت بالتعادل 1-1 باش يكون الثلاثي الجديد المتألف من شمس الدين جريد ريان شعبان ولو أي تراعي معوضين اللاعبين محمد صادق محمود إلياس الضاوي وريان الجبالي اللي تعذرت مشاركتهم في الألعاب لأسباب صحية. ذكروا المنتخب الوطني التونسي باش يخوض الدور الأول في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب تركيا مقدونيا الشمالية، تتركب المجموعة الثانية من إيطاليا الجزائر كوسوفو وألبانيا. على ذكر دورة 20 الألعاب المتوسطة اللي بتقام في مدينة تورونتو الإيطالية بمشاركة 178 رياضي ورياضية وفق ما أكدوا مطلع من وزارة الشباب والرياضة اليوم تم تحين قائمة الرياضي المشاركين للألعاب بعد تأكد غياب رائد القروي لاعب منتخب الكرة الحديدية لاعتبارات فنية مع اختياره عدم تعويضه بعد ما تقررت مشاركته في بطولة العالم للشبان دون 18 سنة ودون 23 سنة الكرة الحديدية المقيدة بالصين من 1 حتى 5 سبتمبر القادمة. الملعب التونسي قرر فسخ عقد عزيز الكناني بعد ما أعلنت الهيئة المديرة لفريق الملعب التونسي عن فسخ عقد اللاعب عزيز الكناني بعد خلفية إقدامه على إمضاء عقد سابق مع فريق نجم اللبناني اللي دربه المدرب التونسي لسعد الدريدي. أوضحت الهيئة أن هذه الوضعية تم تفطن إليها إثر مراسلة رسمية من فريق النجم اللبناني لإعلام الملعب التونسي بالإشكال تمسك الفريق اللبناني بحقه التعاقدي. نقطة نهاية سبورة فوشة، هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
3: منكم وإليكم،
5: 28 000 666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: تسهرون الليلة.
7: أحباء السهر والمهرجانات، أهلا بكم. الليلة سارت الاختتام لمهرجان المنستير الدولي في سارة استثنائية مع الفن والطرب مع الفنان محمد جبالي.
8: تحية لكم كل، وتحية لكل الحضور، أهلا وسهلا بكم ونورتونا.

0: تسهرون الليلة.
1: عرض موسيقي فن الناي للأستاذ نبيل عبد المولى الليلة بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع مسرحية ولد الطلياني، بطولة سفيان الداهش، لبنى الزديري، ونور الدين بوحجبة، إخراج صادق حلواس، ضمن مهرجان سيدي سالم بابن حسان.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستنيش دقيقة نجي نعلم عقل فيبا.
4: يلا.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: الدر الكامل. الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم في لقاء اليوم.
0: أبيات لها قصة.
1: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها، ولكن للأعادي. وخلتهم سهاما صائبات فكانوها، ولكن في فؤادي. هذان البيتان هما من جملة أبيات أربعة لعلي بن فضال، وقد أحس غدرا من أصحاب له كان يعتقد أنهم ثقات أوفياء. أما الأبيات بكاملها فهي كما يلي: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها، ولكن للأعادي. وخلتهم سهاما صائبات فكانوها، ولكن في فؤادي. وقالوا: قد سعينا كل سعي، فقلت: نعم، ولكن في فسادي. وقالوا: قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا، ولكن عن ودادي. ومن جميل القول في هذا المجال ما قاله الشريف الرضي، وما أجمل ما قال: قدم تأمكم وأخرى تنثني عنكم، وحزم الرأي للمتثبت. أعددتكم لدفاع كل ملمة عني، فكنتم عون كل ملمتي. واتخذتكم لي جنة، فكأنما نظر الزمان مقالتي من جنتي. ثم يواصل قائلا: فلأنفضن يدي يأسا منكم نفض الأنامل من تراب الميت، ولأرحلن رحيل لا متأسف لفراقكم أبدا ولا متلفت. ويقول الشاعر البكري في صاحب له وكان يحسبه هو الآخر من الأوفياء الصادقين: وخليل لم أخنه ساعة، في دم كفيه ظلما قد غمس، كان في سري وجهري ثقتي، لست عنه في مهم أحترس. ستر البغض بألفاظ الهوى، ودع الود بغش وغلس. إن رآني قال لي خيرا، وإن غبت عنه قال شرا ودحس. ثم لما أمكنته فرصة حمل السيف على مجرى النفس، وأراد الروح لكن خانه قدر أيقظ من كان نعس.

0: للعرب.
1: قولهم مقتل الرجل بين فكيه، أي إن الإنسان إذا أطلق لسانه فيما لا ينبغي قتله، والأمثال في هذا المعنى كثيرة. رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. وقولهم المكثار كحاطب الليل، يقول إن الذي يكثر الكلام يأتي بالخطأ ولا يدري، كحاطب الليل ربما نهش ولم يعلم. قولهم من حب طب، معناه من أحب فطن وحذق واحتال لما يحب، والطب الحذق والفطنة، ومن ثم سمي الطبيب طبيبا، ورجل طب وطبيب أي حاذق، والطب السحر لأنه فطنة وحذق. وحب وأحب سواء، قال بعضهم لا يقال في الماضي إلا أحب، ورجل محب ومحبوب، والمستقبل يحب ويحب، ويقال حببته وأحببته، فوالله لولا تمره ما حببته، ولا كان أدنى من عبيد ومشرقي.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون رده لمكانه، فيعدون الفعل رد بحرف الجر اللام، وهذا خطأ. والصواب رده إلى مكانه. جاء في القرآن الكريم من سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. صدق الله العظيم. ويقولون خشي من الله تعالى، وهذا خطأ. والصواب خشي الله، دون أن نعدي الفعل خشية بحرف الجر من. وقد جاء في القرآن الكريم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. صدق الله العظيم. تلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.
0: من شعر الحكمة:
1: لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى منه إصرار وإعلان. فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا، كما للحرب فرسان. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران.

إلى هنا ينتهي لقاء اليوم، فحتى نلتقي نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: هات
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: عالسلامة ومرحبا بكم. أعلنت أبل رسمياً برنامجاً جديداً يحمل اسم أبل أبلغريد، يتيح للمستخدمين الحصول على أحدث أجهزة آيفون وماك وآيباد بالإضافة إلى ساعاتها الذكية مقابل مدفوعات شهرية، مع إمكانية الترقية إلى جهاز أحدث أو شراء الجهاز الحالي بعد انتهاء مدة العقد. وبدأت الشركة طرح البرنامج في الولايات المتحدة في خطوة تستهدف إلى تسهيل أجهزتها، خاصة بعد رفع أسعار من منتجاتها حديثاً نتيجة استمرار نقص مكونات الذاكرة والتخزين. ويعتمد الأبل أبغريد على نموذج مشابه لتأجير السيارات، إذ يحصل العميل على الجهاز مقابل مدفوعات شهرية لمدة محدودة، مع خيارات تتيح للاحتفاظ به عبر سداد القيمة متاعه المتبقية أو الترقية مبكرا إلى طراز أحدث أو إعادته عند انتهاء العقد. ويتوفر البرنامج عبر متجر أبل الإلكتروني ومتاجر الشركة الفعلية في الولايات المتحدة بدعم تمويلي من شركة كلاما، على أن يخضع المتقدم لفحص انتمائي مبدئي لا يؤثر في تقييمه الانتمائي. وتمتد عقود آيفون وساعات أبل الذكية إلى 24 شهر، في حين تصل مدة خطط ماك وآيباد إلى 36 شهر. وتبدأ الدفعات الشهرية من 18 دولار لهاتف الآيفون 17 و 12 دولار لساعة الواتش سيري 11، و 25 دولار لجهاز الماك بوك إير، و 12 دولار لجهاز الآيباد إير. وعند انتهاء مدة العقد يستطيع العميل الترقية إلى أحدث جيل متاح أو شراء الجهاز عبر دفعة واحدة أو إعادته وإنهاك الاشتراك في البرنامج. وتواصل أبل بهذه الخطوة سعيها إلى توفير بديل مباشر لخطط تقسيط الأجهزة وترقيتها اللي تقدمها شركة الاتصالات الأمريكية، مع توسيع النموذج ليشمل أبرز فئات الأجهزة متاحة. ويجي إطلاق الخدمة هذه بعد أسابيع من رفع أبل أسعار الأجهزة متاع ماك بوك وآيباد ومنتجات أخرى على خلفية نقص الذاكرة والتخزين، في حين لم تشمل الزيادات الحالية هواتف آيفون. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أكدت المدير الجهوي للتجارة بنابلسي مبروك اليوم أن الإدارة شرعت في ضخ قرابة 36 ألف قارورة مياه معدنية لتغطية النقص المسجل في الجهة، وذلك في إطار تدخل عاجل لمواجهة اضطراب التزويد بمياه المعدنية. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة القادمة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير وفق نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولي. قام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري 2026 أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عملية زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زناد. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة والاقتحامات الواسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين واعتقال آخرين بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. استهدفت 8 غارات إسرائيلية اليوم مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي في سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات بحسب ما نقلته الوكالة الإخبارية السورية عن مصدر عسكري سوريا. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يرفع الحصار وحظر النفط، مؤكدا استعداد إيران لإلحاق هزيمة أشد بأي طرف يواصل اعتداءاته أو تهديداته ضد طهران. نقطة نهاية العرض الإخباري الموجز، تصافحون زميلة حياة الكون في برنامج منكم وإليكم، متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: نتلقى على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
4: تبع الموجة، تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، منكم واليكم فضاءكم تقريبا اليومي في الخدمات على موجاتنا. مرحبا بكل مستمعينا، كل اللي رافقونا عبر موجاتنا ولا اللي يشاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك، حاضرين باخبارنا باغانينا بايقاعاتنا اللي ان شاء الله ترافقكم، ان شاء الله نونسوكم، وان شاء الله نكونوا ليكم في الطريق خير رفيق باذن الله. شكرا لطفي المكي اليوم في هندسة الصوت، شدوى متيرة معانا في الإخراج الرقمي للحصة، معكم هويدا بن ساسي في التنسيق، حياة الكوني حتى المطلثة، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

مرحبا بكم مستمعين، انتم في متابعه اذاعه المنسير حتى الثلاثة، باش نكونوا معاكم في خدمتكم، في منكم واليكم. في الحقيقه برشا اتصالات جينا والمواضيع معروفه، هي صراحه قله الاعداد متاع المياه المعلبه، قوارير المياه المعلبه اللي يلهث وراها التونسي توا لهثا، كما نقولوا ماهيش في تونس الكل باش ما نعمموش، في بعض الجهات اللي تبدو معناها فيها نسبه كبيره من المصطفين، نحكيوا على المدن الساحليه اللي يكثر فيها استهلاك المياه المعلبه. باش نقولوا للناس معناها في وضع كيما هذايا، نحكيوا على ماء باش انسان يشرب، معناها كي تقل الماده هذيه ولا يتم احتكارها، فصراحه نطرحوا اكثر من نقطه استفهام. في الحقيقه وقع حجز كميات كبيره من المياه المعلبه لدى المحتكرين، اما زاد مازال السوق في حاجه كبيره لكميات اكبر تفي بحاجه التوانسه من المياه المعلبه، إلى جانب طبيعة الاضطرابات اللي تشهدها يوميا توزيع الماء صالح للشراب الغير صالح للشراب في بعض الحالات، مش في الحالات الكل، أما في بعض الجهات يبدو أنه نوعية الماء صراحة دون الجودة المطلوبة بالنسبة للمستهلكين. نعرفوا للمشكل كبير، أنا نحكيه على ماء في درجات حرارة مرتفعة، إنسان ما يلقاش ماء باش يشربوا، إلا زادة يتم الترفيع في السعر متاعه بشكل كبير. نحكيه على المحتكرين في شربة الماء في بلادنا، نحكيه على تجار الأزمات، للأسف هذا يصير في بلادنا، إن شاء الله مراقبة اقتصادية تكون حاضرة أكثر في المجال هذايا. نحكيه على مادة أكثر من أساسية في وقت تشهد فيه درجة الحرارة ارتفاع كبير. مرحبا بكم ضيوفنا حاضرين معنا إن شاء الله تباعنا، الدكتور مراد الفرشيشي طبيب إسعاف، مختص طبيب إسعاف وطوارئ بفرنسا، إن شاء الله باش يكون ضيفنا بعد قليل على موجاتنا. بعض المتابعات الثقافية، دار الثقافة قصيبة المديوني إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا، والسيدة فتحية بوحاجب من إيطاليا باش تكون حاضرة معنا، رئيسة جمعية متحدون بلا حدود، إلى جانب متابعات ثقافية وأخرى كذلك تهمكم مستمعينا. مرحبا بكم بعد شوية ضيفنا معنا في المباشر.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا مستمعين. جوله كبيره صابر الرباعي وسهرات ناجحه في المهرجانات. خلينا نقولوا ليله في المنستير، في الحقيقه كلمه حق في الفنان هذايا اللي ان شاء الله يفرح به، يفرحوا به رواد مهرجان المنسير الليلة. الاختتاب باش يكون بصوت محمد جبالي، صوت طربي، صوت جميل. علاش نقول محمد جبالي؟ لأنه من الفنانين اللي تربطوا علاقة كبيرة بإذاعة المنسير، كل ما يزور المنسير إلا ويجي حبا وتقديرا في إذاعة المنسير. وإذاعة المنسير الليلة باش تواكب حفل لاختتام مهرجان المنسير الدولي، وباش يكون حاضرة زادة في حفلة الفنان محمد جبالي اللي إن شاء الله تكونوا حاضرين بعداد كبيرة الليلة. الاختتام تاع المهرجان هذايا بصوت تونسي يغني الطرب، يغني كل الأغاني جميلة. بالتوفيق محمد جبالي، وإن شاء الله يا ربي يكون الحضور كبير الليلة. كما قلنا إذاعة المنسير انطلاقا من 10 باش تكون موجودة في الرباط. ضيوفنا حاضرين، ضيفنا جانا كي نحكيه توا ماضي ساعة 21 دقيقة. يظهر لي قد ما ترتفع درجة الحرارة، قد ما الضغط في الطريق يزيد، قد ما الاكتظاظ رهيب جدا في الطرقات. فإن شاء الله سيسر واحكم الناس الكل كي مش أكثر من أن نطبقوا معنا إشارات وقواعد المرور، نتحلوا برشا مرونة وبرشا صبر، تخافوا على بعضنا في الطريق وما فيها بيس. نتنازل على أولوية السيدة، نتنازل الأولوية التونسي جاي من الخارج ربما ما يعرفش الطريق ولا يسأل ولا يمشي بشوية باش يسأل. نوسعوا بالنا على بعضنا طول الناس كل تمشي لباس وتمشي ويوصلوا فرحانين وين منتوما قاعدين. ربي ضيفنا في الحقيقة مش أول مرة معايا، أما أول مرة يشرفنا في استوديوهاتنا المركزية في إذاعة المنسير الدكتور مراد الفرشيشي، طبيب مختص في الإسعاف والطوارئ بفرنسا. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي حياة، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المنسير. وأنا راني ملي كنت نقرأ أنت ننصر كان على إذاعة المنسير.
0: مرحبا مرحبا دكتور بك في عطلة،
1: يعيش في عطلة
0: في تونس ما فيها بيز زادة. نحن الناس اللي تعودنا ناخذوكم في أنشطة مختلفة، اليوم أنتم تجيو بحذانا. اليوم أكيد أول سؤال في نسأله لك، تحكى برشا على الخدمات الرقمية الديوانية، تحكى برشا على أنه الوقت اللي ينتظره التونسي وهو يعبر المناطق الحدودية سواء كانت يعني بحرا وإلا جوا، نقص برشا عن طريق التسهيلات هذه. كيفاش لقيت معناها العودة إلى أي مدى كانت ميسرة؟
1: معناها أنا تعرفني الحق نقوله، معناها
0: صريح
1: صريح معنا. وحق نقوله معنا عامين عم ناول وسنة ما عندي ما نقول، كان نشكر الشرطة، نشكر الديوانة حقيقة، يعني بريزون شارج عندك سيتيان، زادة نشكر الشركة بتاع الملاحة اللي الفريق اللي يعمل فيها، زادة مثلا المشاكل الكل يحاولوا باش يصلحوها باش يتعاملوا مع المواطن بطريقة سريعة ويحلوا له المشكلة. الديوانة والشرطة حقيقة من عم ناول، يعني نحكي لك احنا قبل ما عندك حتى شيء في كهربتك، يعني جايب كان دبشك ريفاليز متاعك كل شيء على الأقل ساعة على الأقل تقعد تشد الصف وتعدى وكذا وفاركس وهب. توا ولا الكل يتعمل في البطو، تصور حتى الباسبور ولا يتجدد في البطو،
0: نربحوا برشا وقت
1: برشا وقت. ونهبتوا دانييرمون مثلا المره هذيك جيت ميم با 10 مينوت، عملت حتى فيديو على الفيسبوك هبطو، قلت يا جماعه انا خرجت توا من البطو باش نحسب كرونو قداش باش نقعدوا في البولت 10 مينوت، لقيت روحي برا من البولت
0: الحمد لله.
1: الحمد لله والناس كلها فرحانه، يعني حتى كتشوف ردود فعل نتاع المواطنين بالخارج ولا صفحات على الفيسبوك المواطنين بالخارج كلهم فرحانين. يعني قبل مثلا كنا نشدوا الصف في البطو بثلاث سوايع او اربع سوايع في وسط البطو وانت واقف بعدك التعب نتاع الفواياج واللي جاي من 1000 كيلومتر و 600 كيلومتر باش تعمل لك الورقه نتاع الكهرباء السياره نتاع الجوالين وباش تطبع الباسبور وكل شيء. توا ميم با ساعه ماكسيموم على خاطر كله انفورماتيزي، تتعادل للعاون ديريكت، ما فماش صف تمد له الكيو كود طف يضرب عليه يخرج لك الديبتيك نتاعك. سي فريمون ما عندنا ما نقولوا كان نشكرهم فريمون بكلمه حق.
0: الحمد لله تبدا كلمه حق رانا نقولوها. به العطله في تونس صراحه برشا

0: في بلدان إقامتهم، كيفاش عشتوا الجو هذايا، وخاصة أنك كأنك تقنعوا إنه هذه ظرفية، راي مناش ديما هكا نحن في البلاد دي.
1: هذا كاش نحاول ديما نقول لولادي، على خاطر سيفغي كما قلت أنت، معناها كانوا يعيشوا في مستوى معين، في كونفور معين، في كذا. أنا أولادي وزوجتي هبطوا قبلي أنا ديما الأولادي يحبوا وقت اللي صلعوا ديركت لتونس، حبوش يزيدوا حتى يقعدوا جامعة ولا يحوسوا فرنسا، يقولوا لي لا باش نهبطوا بابا وقت علينا. أنت أنا بخدمتي بالطبيعة خلطت بعدهم بجامعة، وقت اللي وصلوا لقاوا الماء والضوء يقص، حاولت تاخذها معهم بضحك وفدلكه مثلا، فهمت؟ ما حاولتش، رغم اللي حسيته مثلا من ولدي الصغير مثلا قال لي بابا على الجي اقعد انت خلينا نروحوا احنا، على خاطر ما فما حد شيء لهنا، كليماتيزور ما يخدمش، سخانه والماء ما عندناش،
0: صحيح ظروف صعيبه.
1: قلت له سافا باسي ومش مشكل وهاني جاي وتو نمشوا البحر وتو نتفردوا. قام قال لي حتى كلمش البحر روح ما نجيش في الخشب باش ندوش بابا،
0: باش ندوش.
1: فهمت؟ دونك هذيك الاشكاليه. انا الحاجه الوحيده اللي تغيظني، يعني ماهيش حاجه جديده علينا. طب مثلا الماء في الساحل قاعد يقص عنده 5 سنين، انا عندي 5 سنين معناها نصيف لهنا ديما هاوك يقص في النهار ويسيبوه في الليل ويقص في الليل،
0: مش بالساعات الطويله،
1: ومش بالساعات الطويله
0: بصراحه.
1: والضوء مثلا الضوء يعني رانا دوله، معناها ماناش دوله في حرب، ماناش دوله في معناها كمام تونس دولة سياحية كما أكيد. معناها مش معناها اللي تجي، فهمت؟ يعني فما عندك سياحة، عندك توريزم جاي، عندك ناس تجيك من برا، عندك توينس يجوك، اللي نورمالمو يلزم معناها البريفونسيون ما عندناش،
0: الاستباقية
1: ما عندناش، عندنا ديما آخر لحظة، آخر لحظة
0: للأسف
1: هذيك المشكلة بتاعنا.
0: وإنا ما نحضروش رواحنا لكل طارئ لا قدر الله، خاطر تتوقع يزمك، مش نحن تفكر الناس اللي تخلص باش تفكر للبلاد هذه.
1: أنا تعرف تعلمت حاجة في الخارج، انهم كل سنه كل عام يحضروا الواحد من طارئ معين. انت حتى في الاذاعه لهنا كل عام يعملوا بلان بلون، مثلا الا لي قدر صار حريق، الا لي قدر صار بان نتاع الكتريسيتي كيفاش نخدموا، الا لي قدر صار كذا كيفاش نكملوا البرامج نتاعنا وما نقصوش. يعني تلقاهم يترينيو،
0: يقولوا للبديله يترينو. اسمك تلقاها، اسمك تلقاها.
1: انت تجي تقول لي مثلا والله ما عندناش ماء على خاطر الضوء قص على لي سونترو، مثلا سونتر نتاع ماء، ايه ما تقالش اللي السنترال نتاع الماء هذاك معناه امن دوله، يزمك كيما التلفزه والاذاعه امن دوله، يزمك عندك دي جينيراتور حاضرين ومحطوطين، سبحان الله يقص الضوء، يزم البومب تخدم تاع الماء لانه المواطن حاجته بالماء. يعني ساعات تلقى اعذار، مانيش نلوم على المسؤولين،
0: ما نحبلوهاش من تونس، من تونسيه من المفروض راهي اخذت التجربه ما بداوش امس، راه نحكيوا على بناء الإدارة التونسية وقت اللي كانت تتولى مستعمرة، فما دويلات أو كان شوفوها كيفاش هي ولات، ونحن وين ولينا، رانا ما نش دولة جينا.
1: أنا قلت لك كلمة في معنى خارج برنامج، قلت لك كلمة، قلت لك ساعات نحس التونسي كأنه ما هيش بلاده، يعني كأنه هو في بلاد عدوة وقاعد يدمر فيها، ويفرح كي يدمرها ولا يفرح كي يعمل فيها حاجة خايبة ولا كذا، وهذاك اللي يوجع لي القلب. أنا قلتها ونقعد نعودها حياتي الكل، انه يبين لك النيفو نتاع المسؤوليه اللي عندنا، وقت اللي يلزم يوصل رئيس دوله يخرج باش يمشي يزور مؤسسه يلقى العلم مقطع فوق منها. يعني انت كمسؤول تدخل كل يوم للمؤسسه هذيك، ما شفتش ثم علم مقطع ومشرمته واصفر
0: وما يليقش معناه،
1: هذاك الدياجنوستيك يعطيك هو كما احنا في الميديسين نقول لك كيفاش يقولوها الاعراض، هي تعطيني دي ابابري دياجنوستيك. انت كتشوف الاعراض هذيك،
0: تشوف خدمه الاداره،
1: تشوف خدمه الاداره والمسؤولين،
0: انت وينك مهتم.
1: وبعد عممها على كل الادارات تو تفهم شنو صاير في تونس. تدخل انت مدير سبيطار مثلا مستشفى، تدخل البيرو نتاعك كل يوم تعديش حتى تعمل طلع على التواليت وعلى السانسور يخدم ولا لا، وعلى كل البانافيكا وعلى كل البيبان المكسره،
0: مدير مش بالبيرو راه للاسف، المدير مش بالبيرو، دي نحن ما نش فاهمين ربما في عقليه الاداره التونسيه اليوم زاده. وانت تنتمي للمنظومه، نحن صراحه تسعدنا كثيرا كتوانسه كي نقول راهو عندنا ادمغه هاجرت، ما هاجرتش هي، معناه هي في الحقيقه شرفت المنظومه التونسيه. اليوم كي نلقى الاطباء في العالم الكل توانسة ويعديوا امتحانات وينجحوا ويجيوا لولانين، كي نلقى مهندسين شادين شركة كبيرة نقول هذه ثمار المنظومة التربوية العمومية خاصة التونسية. اليوم برشا يقول لك الناس هاجرت خاطر ما لقتش حظها في البلاد هذه، كيفاش ما لقتش حظها والبلاد هذه هي اللي كونتها؟ اليوم

0: الهجرة متاع الكفاءات بين وكأنها نقولة نقول اللي هي دبلوماسية سميها بأي طريقة أخرى، دبلوماسية تعليمية، دبلوماسية متاع ناس تعرف كيفاش تخدم بلادها. اليوم كنشوفوا كفاءاتنا البرة ما نحبوش نقولوا هاجروا، يلوجوا على ما خير.
1: حتى واحد يعني نقولها ونعودها، ولا واحد تونسي حتى كي نحكي مع زملائي، عندي 23 سنة في غربة، ولا واحد تونسي تحكي معه تلقى فرحان انه خرج من بلاده وما يخدمش في بلاده. المشكلة متاعنا احنا هي النيفو كما قلت انت متاع التعليم متاعنا اللي هو انترناسيونال عالمي معناه، والبراتيك اللي باش تلقاه كل يوم، وهذه هي المشكلة، هذه الإشكالية. عندك زوز حلول، فما كما نقولها ونعودها كل واحد ونفسيته. فما إنسان يتحمل يقول لك بون هكاك تاونا جو في مادابتي ونخدم كيما لقيت، يا خويا انا قالوا لي مثلا نورمالمون في الميديسين دوفون سا تعمل هكا وهكا، ما لقيتش الماتيريال هذيك مش مشكل، نعمل باللي عندي، كان مات الله يرحمه. فما ناس ما تنجمش، انا واحد من الناس ما نجمش، يعني انا وصلت ساعات نتعب نفسانيا اني مثلا نشوف زوالي جو بي ريان فير بور لوي، فهمت؟ الور اللي لو كان جيت في بلاد اخرى نجم ننقذه. أنا خدمت في إفريقيا، عملت مثلا مع تبابي إلى حدود وعشت الحالة. ليش ساعات كي نزيد قلبي يوجعني أكثر على تونس؟ خاطر عشت حالة حروب أهلية في إفريقيا، في سيراليون، في ليبيريا، وشفت معناها مثلا صارت لي حالة إنه بيبي عمره 3 شهور ضربته الملاريا، جليان تيبي عمل معناها الكريز متاع الفياب وكل شيء، جليان تيبي هذية كان جاء في فرنسا نهارين يخرج لبس عليه، ولا في تونس يخزر لي زميلي يقول لي مراد لو ما عندناش إنعاش من بعد متاع صغار نحيله تيب خليه يموت. يعني وتشوفك البيبي هذاك اللي قادر باش تنقذه يموت قدامك. احنا معنا عندنا احاسيس لو نحسوا نتخيلها هذيك في تونس ونقول الا اللي قدر على بلادي نوصل درجه كيما هذيك نولي نخزر الحاجه قدامي وما نجمش نعمل حتى شيء. دونك هما يقول لك يا خويا نخرج لبلاصه اللي قادر باش نطبق فيها اللي قريته، علاش الحمد لله كي نخرجوا تونس نخرجوا من تونس نبدعوا كيما نقولوا، على خاطر عنا التيوري ونلقاو في التيران في الخارج نلقاو البراتيك. دونك وقت تلقى الزوز يمشي مع بعضهم تبدع.
0: صحيح. اليوم اش تقول على التوانسة البرا في الخارج؟
1: عنا برشا فئات متاع التوانسة. عنا التونسي اللي ديما قلبه على بلاد ويحب اللي يشوفه غادي يحب يشوفه في بلاده، ونبدو فرحانين. أنا واحد من الناس تصدقني كي نشوف الناس لباس عليها والاقتصاد لباس عليه والعباد لباس عليه انا نفرح، كي نسمع اخبار حلو على تونس نفرح، رغم اللي ماهيش باش تزيدني حتى شيء، مش بزيدني في الشهريه ولا باش تعمل لي
0: مشكله، مش فلوس.
1: صحيح. حب
0: فما انتماء،
1: يرحم والديك، حب لك الارض هذيك على خاطر
0: الانتماء اللي دكتور اللوج عليه. الانتماء اللي نقولوا كيفاش نعلموا الوندي
1: ذيك، يزم انا اقول انا مثلا اقترحت حاجه ونحاول ان شاء الله نبلورها السنه، هو اني كما قلت أنت نعلمها لولدي. أنا نحب مثلا نعمل شهر في العام أوتوريزاسيون من وزارة التربية والتعليم أني نعمل دورة في مدارس معينة، نختار مدارس في أماكن مثلا سخونة، أماكن مثلا كذا شعبية، إن نمشي لك صغيرات نعطيهم تجربتي، نعطيهم كيفاش قريت أنا في تونس وش تعلمت، وشوفوا بالقراية فين توصل وش نجم تعمل، وبعد على الدروغ وبعد على المخدرات وبعد على كذا. علاش ليه مش كل التوانسة اللي موجودين حتى في الخارج وعندهم معناها مكانة علمية وكل شيء انهم نحاولوا نحركوا
0: نقربوا من صغيراتنا
1: ونقربوا من الصغار اللي في الشارع،
0: نعطيهم جرعة متاع امل.
1: صحيح.
0: وانك في البلاد هذه راهي توصل. واذا كان ما لقيتش حظك في بلادك راك باش تلقى حظك البرا.
1: انا ديما نقولها ديما كلمة قبل يقولوها لي كي نبدو نقرا، يقول لك اللي قراو ماتوا، لا نقول لهم باش نقرا خنموت بعد.
0: هي الموت كما
1: انا اولادي مثلا
0: الناس كلها
1: اولادي ايش يقول له مثلا، نقول له خذ الشهاده وعلقها حتى في سامحني في الكلمه في التواليت وامشي اعمل حاجه اخرى، مهم عندك كل حاجه هذيك نيفو انتلكتوال نتاعك.
0: اكيد مستوى ثقافي اجتماعي راهو مهم، وغدوه كي نحكيه على الشهاده راهي تنجم تكون معناها طريق ممهده قدامه للعمل، وينجم زاده بك المستوى هذاك ينجم ينجح،
1: يفهم
0: في
1: الدنيا خير
0: في
1: وينجح
0: أي مجال آخر.
1: يعني الحاجة نلومة عليها نقول بلادنا من أجمل البلدان، راهو ماهوش كلام نقول فيها خاطرني في إذاعة ولا قدام أختي حياة ولا كذا، راهو درت العالم وراني شفت، راي بلادنا من أجمل البلدان في العالم، راهو عنا البحر، راهو عنا الفلاح، راهو عنا الأخضر، راهو عنا الصحراء، لو عندنا تاريخ وتراث
0: أكيد.
1: من أكبر معناها البلدان اللي تعدت بها حضارات
0: رو تنوع كبير
1: لكن مالوغوزمو
0: قرية وقرية وهما مش بعاد على بعضهم فما تنوع
1: لكن مالوغوزمو نحس ما فماش مسؤولين ولا مبدعين
0: فماش استثمار لكل هذا
1: ما فماش إبداع أعطيني ناخو شهرية وسيبون نعطيك أبسط مثال مثلا في مدينة الفحص اللي ولدت فيها وعشت فيها عندنا منطقة معناها نقول لك ما تعرفهاش اسمها تيبور بوماجوس
0: نعرف
1: من أكبر المدن الأثرية في تونس ما فيها حد شيء
0: فيها
1: تحيط وعملوا فيها شوية متحف صغير هكا باش تدخل تشوف يا خيام ما فماش اكتيفيتي ما فماش تقول لهم الفحص حتىش لهذيك تيبور بوماجوس ميم با 3 كيلومتر تنعمل ممر نتاع سياحي حتى للفحاصة اللي يخرج يتمشى بالبوسات وغازوت توصلك للبقعة هذيك تحييها ما فماش إبداع ما فماش مشيت للهوارية قلبي وجعني وقت دخلت لك لغوت
0: صحيح للمغاور
1: مغاور هذوك اللي على
0: البحر استثمار هذيك كبير
1: ليش نلقى عاملين لوحات ديباريير هكي وعاملين شوية تل وفيهم اللي طايح وفيهم اللي مسدد
0: كان زيت كملت ومشيت عملت طلع على قربص أكل جنة ضائعة في
1: بلادنا
0: تاو تزيد تقول
1: عين عتروس وغيرها
0: علاش وقت اللي العيون تصب في البحر وما يقعش استثمارها وقت اللي نشوف قربص وحالها كيما برشا وعندنا برشا مدن عندنا إمكانيات سياحية رهيبة في البلاد هذه
1: وتعرف دخلك الفلوس
0: مشيت للقربص وقيت مستثمر ناقصه كان الدموع ما بكيش
1: ما يخلوكش
0: باش يعمل بطو كيما بطاح كيما في قرقنا صفاقس بيعمل بطاح باش يجيب السياح من سيدي بوسعيد القربص تحسبها تلقى روحك 25 دقيقه من سيدي بوسعيد تلقى روحك
1: معك الجوله البحريه اللي تزيدها
0: شكون ما يمشيش
1: شكون
0: للاسف معناه ينقطع تعطيلات كبيره
1: مشيت لتركيا تركيا تلقى حجره في بقعة حلوه تطل على المضيق يعملوا لها دو لامب بروجيكتورات يعملوا لها شويه غازون داير بها وتجي العباد تصور غادي صدقني الدخله ما عرفش بقداش ب 5 دولار يعني تصور انت بالالاف شادي صافي تدخل يعملوا تصور يمشي فاك البحر الحجره هذيك شوف الفلوس تدخلها البلديه
0: صحيح.
1: للدوله احنا ما عندناش واحد يقول لك جو فو كريي كلك شوز من هالاذاعه هذه باش ندخل بها فلوس الاذاعه باش نحسن لك من شهريتك ونزيد نطور وكذا نو
0: لانه هبش نقول لك لانه فما ترسانه نتاع قوانين تخليك تعمل حتى شيء
1: وهذا نداء
0: تسكر عليك باب الاجتهاد
1: من اذاعه المنستير نحب نداء للمدي
0: اس ناس راهو عندها افكار اما خويا يقول لك نعمل فكره تولي بعد باش يدخل الفلوس ولا في جيبه ولا نصبح متهم ولا نحن مجالات الابداع ماهيش
1: رحبه وحسيت زاد ايضا صدقني نلوجوا على الساهل
0: إيه؟
1: ما عندي شهرين ناخذ فيها تقول ليش كاسر في راسي انا ونزين ونعمل وكذا ليش طومبي وهذيك المشكله فين مع ان انا
0: يخافوا من الاجتهاد في البلاد هذه ما نعرفش علاش ما
1: حتى انا علاش ما فهمتش لو نجم ونجتهد ونجم ناخذ مثلا بلديه للدغوات نجم تاخذ قرض باش تعمل مشروع تدخل منه فلوس وتخلصوا منه بيه تنجم ماتريال كي يولي ماتريال بيه ما كيفاش تحب تتقدم إذا باش تقعد أنت تاخذ فك الشهرية هذيك راك البيجي والله هاو الدولة تعطي فيها في مليار هاو نستعمل فيه في العام
0: نتصرف فيها موكها كيفاش تدخل فلوس كيف ما فهمت
1: ما نجموش تقدموا كيك مستحيل إذا ما تسيبش البلاد الاستثمار والإبداع يجي عندك فكرة هاتها فكرة حلوة لكن ثم قوانين تحمي الدولة حقوق الدولة في ضرائب في كذا واحد وأخدم على روحك سيب خلي العباد تخدم أراضي عندك أراضي نتاع فلاحة وكذا مسيبة مضايعة هاو هذه جيت باش تعمل مشروع تلقاها هذه ما عندها أوراقها مش حاضرة هذه عندها مشكلة في دفتر خان كيفاش تحبني نبدأ أنا ونجيب لك فلوس ونستثمر
0: كيفاش تحب تحكي على الاستثمار ونحن نحكي على الاستثمار بربي دكتور وانت مع الهجرة عندك تاريخ اليوم لسنوات تقريبا طويلة ونحن يجيو التوانسة في الصيف نعملوا ندوات الاستثمار ونلقى برشة توانسة السنة ما مشيتش حتى ندوة لمحل ونلقى برشة توانسة بملفاتهم وكذا ومشاريع معطلة وكهو يسلموا على بعضهم ونروحوا يا حي العام الجاي ان شاء الله نعاودوا هالبروتوكول هذايا الركيك سامحوني في الكلمه
1: محلاها الكلمه نتاعك خاطر نقول فيها كل يوم انا الكلمه هذه تقول فيها انت
0: هذه الندوات الاستثمار اللي كل عام معناها مواجعين روسنا بها واستثمارات ووتله كيران تهز وتجيب وتوانسه ايش عملتوا بها قيمتوش رواحكم فين وين ماشيين معناها بالبلاد
1: يرحم والديك انا يستدعوني ساعات جمعيات في فرنسا وكذا دغنيغ مو معناها مشيت للاجتماع للجمعية تجيب الأدم غالي في تون في فرنسا وفي أوروبا بكل ونحاول نشوفوا مثلا أفكار ومشاريع نجم نعاونوا بها تونس غراتويت. يعني ساعات تقعد قعدات كما هكا نخزوهم نخليهم يتكلموا نقول لهم سختابل سختابل غدوة واش نجموا نعملوا باش نبداو غدوة شنو باش نعملوا
0: اجتماعات وكهو
1: والله يا تو نكلموا فتي علاش نعمل في الاجتماعات نقول لهم علاش جاي انا باش نعمل
0: الاجتماعات ملوين معنى افكاري هذيك باش تستثمروها
1: هذيك الكل تعرف الاجتماعات ها نقولها انا وسامحوني في الكلمه الكل ضر وماد على عيون شنو شنو انا قاعدين نخدم
0: للاسف
1: انا قاعدين نخدم مثلا كما انت مثلا في الاذاعه ماكش باش تقدم لي حاجه جديده اما ها نحط زوج غنيات وثلاثه وهاني قاعد نخدم لي خو في شهري نو سي با سا انا سيد عملت مشروع مثلا عملت اجتماع كما قلت انت ملتقى نتاع رجال أعمال والاستثمار في تونس وكل شيء. أي يا سيدي غدوة دوما بعد ملتقى هذاك شنو باش نعملوا سور تيران
0: شنو باش نغيروا فما قوانين لازمها تتغير لازمها تتغير فما كذا لازمها واللي جاني سنة وعنده ملف استثمار لازم نفضلوا مشكلته نتاعو.
1: نعطيك ملف استثمار انا واحد صاحبي في كندا ملف استثمار للوحده الفضلات نتاع تونس كل مركز كبير متاع شو تسمى هو
0: الغيسيكلاج وعنا مشكل نحن في الفضلات
1: الغيسيكلاج متاع الفضلات تثمين الفضلات قادر باش يخرج منها الطاقة وقادر باش يصنع البلاستيك وقادر كذا الملف وقت يوصل خزروا له حطوه له في الخشارة وقالوا له تصبح على أخي معناش تيغان
0: للأسف هز دبشو مهملة.
1: هز دبشو وراوح كندا اتصل بي لي من باين سومين قال لي ذكروا ماشي المغرب
0: أكيد
1: هذا يوجع القلب.
0: إيه للأسف. ساعات نقولوا إيه الملفات هذه شكون مشيت لها بها.
1: شوف أنا نقول كلمة واحدة أنا نقول راهو رئيس ولا الحكومة مش نقود بندر الرئيس والحكومة كلامي ما أنا كان رئيس مهما يكون الرئيس راني تونس قبل كل شيء قبل الأشخاص.
0: نحكي على مصلحة بلاد.
1: مصلحة بلاد.
0: نتجاوزوا الأسماء.
1: أما نحب نقول رئيس دولة ولا كذا راهو ما هو الشمس. راهو أنا نقول رئيس دولة. هو قول انترونور تجيبش مورينو اقوى انترونور نتاع كور وتجيب له فريق ضعيف مستحيل باش يهز به بطولات يزم معاه فريق قوي يزم احنا كشعب
0: يا خويا احنا الفريق القوي هو اللي يختاره راه مش نحنا كشعب نختار هو اللي يختار الفريق القوي اللي يخدم
1: انا نقول اخدم خدمتك انت كمواطن ما تفسخش بلادك انت كمواطن حافظ عليه انت كمواطن احترم القانون انت كمواطن ما تعطيش رشوه انت كمواطن اخدم بقلب ورب بلادك انت كمدير ولا كمسؤول في اداره ولا حتى في بيرو صغير دخلت نهارتها من 8 حتى للستة تخدم اعطي لبلادك من 8 للستة مش نخدم ساعه وساعه لبرا انت كفرملي ولا طبيب ولا ينظف في سبيطار ولا كذا قوم بالواجب نتاعك
0: حاسب روحك قول انت الساعه شنو هي واجباتك قبل ما نحكي على الحقوق اديت واجبي تجاه بلادي
1: ولا لا
0: في ابسط التفاصيل اليوم كي نحكي على نظافة قلبي وجعني
1: ولا.
0: بصراحة كي نحكي يعني على نظافة في بلادنا ما نعرفش هل إنه دولة ما عرفتش تتعامل مع النفايات متاحة توك تقول لي مشروع عقلية. كيما هذايا ينجم يرفع الفضلات الكل ويرسكلها ونحن قداش ترابيا تونس
1: كي ما نجوش ولاية في فرنسا
0: وإلا ساعات نقول التقصير مني يعني كمواطنة ما نلقاش ما بش نحط غادة في البوبال بش نمشي نكري تاكسي نمشي نحطها في بلاصة أخرى هكا هي تعبت البوبال بش نحط غادة
1: أنا نقول كلمة
0: نقول يعني حتى الدولة مسؤولة
1: لا مسؤولة أنا نقول لك كلمة مثلا نعطيك مثال بسيط ساعات نبدأ نحوس في سوسة ولا في مستير نعبت ساعات لهنا ولا نطلع تونس في فرنسا غادي ديما نشوف خدمة البلدية في كيس لهنا ما نشوفهمش قليل بش نشوفه
0: غادي
1: تلقاهم يسقي وينظف يكنس يا ماكينات تصبيري ديما
0: زاد حتى ادوات العمل راهي غادي
1: ما نحافظوش على ادوات العمل نتاعنا
0: سهل برشا
1: ما نحافظوش على في تونس عندنا والله ما عندنا انا نقول لك عندنا المشكله فين انا غدوه انا نعمل نداء فرنسا نقول مثلا الزملاء وكذا بالله بلديه مونستير حاشتها باسبيراتور تراكتور اسبيراتور باش تنظف البلاد والله نقفوا معاكم ويجيكم اما البروبليم بعد عام تلقى خرب ومسخ ومسدد وتكسر علاش على خاطر ما عندناش العقليه نتاع النظافه نتاع الصيانه نتاع نحافظ عليها الكاسك هذه باش تقعد لاباس عليه
0: صحيح.
1: هذا البروبليم اللي عندنا في تونس وامشي لاي وزاره وامشي لاي مستشفى وامشي للاذاعه والتلفزه التونسيه وامشي فين تحب انت وشوف الماتريال اللي مطيش وانت صحفيه وتعرف
0: صحيح اليوم نقولوا وانت زاد دكتور خذت بارشة تجارب في العمل التطوعي اليوم هل انه حقيقه فما مشكل في أنه بلادنا مثلا فضل الكفاءات اللي عندها وفضل السمعة الكبيرة زيادة والعلاقات، راه مع التوانسة عندها شبكة علاقات عالمية رهيبة. اليوم فما مشكل في انه الهبات توصل. اليوم كي نقول مدارسنا ناقصة ماهوش عيب، اليوم كي نقول راهو في مستشفياتنا ناقصين برشا حاجات مثلا، اليوم كي يقول فما سيارات اسعاف موجودة في مقاوي ديوانة عندها سنين، نطرح ألف سؤال.
1: قوانين. أنا نعطيك مثال بسيط في الكورونا. أنا مثلا وقت ما نعرفكش أختي حياة، أما أنا وقت اللي طلعت بالفكرة متاع أنه كل مواطن تونسي هابط بسيارته في الصيف هابط كونسنتراتور دوكسيجين معه. أنت طالع بكرهبتك حكا ما تحط فاليز متاع دبشك، حط كونسنتراتور عشي من فرنسا وهابط، وشوف أنت تبارك الله قديش من تونسي هابط في النهار، قديش نجم ندخله من كونسنتراتور. وقتها السيد علي مرابط هو كان وزير الصحة، إذا موقفش هو معناه وعندي علاقة خاصة به وكلمت واتصلت باش معناه دخلت وزارة الشؤون الاجتماعية باش سايبون، لا قال لك لا ممنوع الديوانة إنها تعدي لكونسنتراتور. يعني
0: حتى ونحن في ظرف خانق،
1: في ظرف خانق،
0: في طوارئ صحية
1: والحمد لله. معناه دخل السيد وزير الصحة كلم وزير الشؤون الاجتماعية باش لمدوا لكونسنتراتور في وزارة الشؤون الاجتماعية، هي ولا تفرق فيهم. أنت تقعد لهنا تجي تقول منا تحرق ومنا تشوي كما يقولوا. أنا مثلا دخلت لما جمعية هبطت لي دي كونسنتراتور المستشفى معين، حاضر أنا غاديك ما راعني نسمع كلمة ما راعني نكره
0: فما حاجة
1: نسمع في ممرض ويقف ورا الباب بالتليفون، أي هم جاو لي كونسنتراتور جيب 400,000 ويجا بوذني مش حكاو هالي، يعني يزيد قلبك يوجعك أكثر. تقول أنا جايبها نجري ونالهت وسخانة وماشي 1500 كيلومتر من بلاصة لبلاصة فرنسا، جمعة ما خدمتش باش نهبط للمواطن بلاش، لكن التونسي المسكين الزوالي باش ياخذ الأكسجين بلاش
0: فيه. جي أنت تتاجر فيه ما نعرفش تعرف ولا ما تعرفش، أكيد تعرف اللي نحن رانا تجار ماهرين في الأزمات. تجارة رهيبة جدا في الأزمات، رانا تجار أزمات بامتياز باستثناء الناس اللي ما تستاهلش، سامحوني في الكلمة، بالحق رانا تجار
1: تجروا في كل شيء،
0: في
1: تجروا في القهوة، تجروا في السكر، تجروا في السمين،
0: كل حاجة تقللة تلقى وراها تجارة رهيبة.
1: وذلك قلت لك الكلمة اللي نقولها يا أخي، احنا هذوما توينسة ولا ما مش توينسة؟
0: ولا يتوينسة
1: بك تغيبك يا أخي، توا أنت أخوك التونسي جارك اللي تلقاه يسفري ما عندوش ماء ولا عندوش كذا ما يجعقش قلبك، وأنت تبدأ مخبي ولا أنت تتعدى تاخذ 10 كيلو سكر باش تخبيهم في دارك وجارك ما عندوش
0: عادي،
1: هذيك اللي تغيظني. ما نقولش ما نفهمهاش، ما نجيبش نستوعبها.
0: نقولوا دكتور فما زوج مصطلحات نقول اللي نحن ونحن معاهم راهو
1: كنا توانسة،
0: عندنا نسبة منسوب أنانية مفرط للغاية، وعندنا حاجة أخرى عندنا الانتماء لهذا الوطن وللأمة التونسية. قبل كنا نسمع بورقيبة الله يرحمه يقول الأمة التونسية،
1: أمة التونسية.
0: اليوم صراحة ما نحبش نقول الانتماء قل، أما نقول أني ما حسيتوش، أني ما شفتوش في الشارع الانتماء للبلاد هذه. اليوم الناس تضرب في الفيسبوك، تضرب في كل المواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه كان نحن بلاد قص عليها الضوء، لكن نحن بلاد عشنا أزمة متاع ماء عليه في فرنسا، مش الناس تتضارب على المراوح وكليماتيزور، ها وصار معناه دولة قوية. قلنا علاش ما تحضرتش التغيرات المناخ الكبيرة، ما همش عارفين اللي بش تجيهم سنوات سخونة، مش عارفين شبيها وصار عندهم يصير. ما صوروش رواحهم باك الصورة هذيك المخجلة
1: أزمات تصير. أما أنا ديما نقول شنو، إذا ما تعلمش من أخطائك ما تقدمش. هذي هما باش غالبيننا، هما غالبيننا إنهم صار مشكل. اليوم مثلا أنت في الإذاعة صار مشكل في الميكرو في الليل اجتماع، وعلاش صار المشكل هذيك وشنو الديفو وشنو كذا وليه
0: وما يتكررش يلزم
1: كذا، كيفاش نتعلموا ان نصلحوا الميكرو هذاك وما يتكررش. احنا مشكلتنا في تونس كما قلت انت مالوغوزمو، الواحد كي يشوف مثلا تصرفات نتاع المواطن على الطريق، يكفي انك تشوف المواطن على الطريق كيفاش يتصرف، كيفاش انت تبدا شاد الصف مثلا ثم بوشون وهو يجي يقص على اليمين ويقص ويدخل، علاش انت زايد علي حاجه ولا انت عندك دي زافير معناها تجري بورصه واحد مهمه ولا حاله استعجاليه؟ لا، اكل انانيه اللي قلتها انت هذيك تتمثل فك الحركه هذيك. وقت اللي انت تحل الشباك وتطيش منه الوسخ شنو وراي، وساعات تبدا كرهبه صدقني من الماركات معناها ما نقولش اساميهم الغاليه. يعني انت قدرت باش تشري سيارة كما هذيك، لكن ما قدرتش باش تشري مخ متربي ويحبك البلاد هذيك اللي تحل وتطيش من الشباك الوسخ.
0: صحيح، شوفوا برشا حاجات في الطريق،
1: حاولوا احنا نغيروا، نحاولوا بالنصايح، نحاولوا الصغيرات.
0: فما حاجة أخرى زادة يلزمنا نقولوها، ونحن مش صحيح ضيفي على عيني وراسي ضيفي مبجل، هو ضيفي بعد المنسير وقبل ما يكون ضيفي هو راه صديق عزيز الدكتور مراد الكشيشي. زادة دكتور نشوفه في أخطاء للتوانسة اللي عايشين في البرة، والله كان جاي ويعملوا فيها في طريقهم غادي معناها راه معناها راه من رخصة تفكت له بالحق معناها زادة باش ما يقولوش رانا نشوفه الناس تتصرف نقولوا هذوما اللي كانوا في بلاد القانون معناها وإلا طبعوا كيجوا لهنا يلبسوا لبستنا نحن يولوا يتصرفوا كيف.
1: شوف هو التونسي يقعد تونسي
0: يقعد تونسي أنا غادي خايف من القانون تقول.
1: أنا ساعات قبل كي نوحل في تصير لي نوحل في بوشان ولا في كذا نتلفت المرت يقول لها تعرف كيفاش باش نحي المخ انا باش نحط المخ التونسي
0: يلزمني
1: نزقزق ونتصرف باش نخسي نوبش نقعد واحد
0: صحيح.
1: لكن عندنا مالوغوزمو كما قلت انت غادي يخالفوا لو قانون فرنسا غادي ساعات كي تشوف واحد مخالف قانون تلفت شكون من شبك تلقى عربي بدون ما
0: لا ويجيه الردع راه مباشره
1: شنو الردع انا صاحبي مثلا في باريس كي يجوا داخلين باريس الصباح لي بوشون ساعات نقول لهم احنا في تونس نعيم راه غادي لي بوشون راه بالكيلومترات اما هم يسرق مثلا يدخل على
0: اليمين رغم النقل الموجود نقل العمومي الموجود رغم شبكه كبيره رهيبه تاع الطرقات
1: ورغم كيك العدد كبير ياسر نتاع السيارات اللي داخل صباح باريس باش تخرج تخدم 8 نتاع الصباح لازمك 6 تبدا على الكياس في باريس باش توصل لخدمتك في وقتك. عاد هو يخرب على اليمين مره الاولى مره ثانيه قاها فكره حلوه لكنه ما شافش ثم كاميرات تضرب فيه كل يوم جاهم بعد الشهر 4 خطايا كل خطية بصوفة سانكورو يعني ولا يبكي قال لي نسخيلها سهلة وانا نشق مغادي
0: وهم عاملين كان انت الحل
1: ذي وهم عاملين له كاميرا مغادي تختم فيه يعني هو ردع زاد يزم ردع انا عجبتني فازة معناها نشكر فيها الحرس الوطني ان مرة هبت فيديو على رومبوان بتاع فوق القنطاوي فوق كي نخرجوا من شات مالي ما خدت نسكف شات مالي تم دي بوشان والعباد تشق دي مع اليمين تراب وكذا وينقزوا في قدامك وصارت مشاكل. هبت فيديو عليها من غدوة رجعت نفس الكيس نلقى سيارة متاع حرس متخبية غاديكة قاعدة توقف فيهم صافي بليزيغ انه معناه يجب نتحركوا مع بعض من الناس كل
0: والنقاط السوداء نقضيوا عليها ما تخلي ليش مجال باش نغلط زادة معناه يجب كنت تهيئ الطريقة انك بتخلي ليش مجال للنوايا الخبيثة
1: باش نحكي لك انكدوت ويمكن تعبر على برشا ديما قلت لك ساعات راهم دي بتيت خيك هم يعطوك برشا وقت يدرت في رومبوان هم سكر وانا راجع هكا كيس خفارغ من فما واحد تاكسي جماعي يخرج من الصف هذاك ويدخل في السون سانتردي وجيني ليان وقفت شبيك مش الشيفور اللي يتكلم ساسكن في مالوكور هاني قلت لك الانكدوت اللي راكب وراه هو اللي يتكلم تيقالي برا برك تعدى برك مستنسي يعني انت ما تخافش على حياتك
0: عادي
1: انت راكب ما تخافش على حياتك يا اخي ما فهمتش يعني كجيت في فرنسا مثلا كالجاولي راكب معناه يقول اجنبي راكب جنبك
0: ما يخليكش
1: تحرق يقول لك انت اختره وقف حبسني ما نركبش معاك انت
0: هو من كثر ما نحن تعودنا
1: ولا عادي
0: ولينا ندافع عليهم هم ولو انهم اصدقائنا ومستمعينا رقم واحد سيارات الهجره والتاكسيات
1: لا ما نلومش عليهم ما يخدموا على الوعي
0: عام شنو لابد انه نضبطوا المنظومه
1: تعرف اختي حياه والله العظيم
0: نعطيك قواعد الجوالات
1: تعرف نعطيك بالكونو
0: الاخطاء اللي تصير والحوادث اللي تصير حاجه مؤلمه في بلادنا راهي ماهيش هذيك اخلاقنا
1: والله يا اختي حياه وكان نحسبه بالوقت بالكونو نحط كونو نقول واي باش تعمل تراجع هذا وسرق ونقز وكذا وباش تعمل تراجع هذا واحترم القانون والله ما تلقى الفرق ميم با 30 سكوند ميم با وبختار نحطوها معنا هذه ناس علماء عملوا تجارب وشافوا اللي راهو زيت
0: للاسف هذه ثقافتنا ان شاء الله يا ربي مع الناس ثقافه في الطريق ان شاء الله
1: ان شاء الله توصل
0: المساج ان شاء الله اولادنا ما يكونوش كيفنا ما يكونوش نسخ منا باش نختم معاك دكتور نحكي على اولاد تونس الثقافه التونسيه ولاد تونس الهوية التونسية اليوم سي مراد ولاد ويسبقوه باش يروحوا غدوة نخاف لو كان معناها صغاري ولا يبدلوا وجهات أخرى لو كان جيل رابع أو خامس ما عشنا نلقوه يروح
1: لا ما خليهمش
0: بإذن الله هو فما عائلة تونسية لما حالة واقفة بإذن الله صد مليئة
1: هما تعرف صغار على ما تربيهم في دارك فهمت أنا أعطيك أبسط حاجة معناها ساعات ولادي يقولوا لي بابا ديما 8 متعليز من حط أخبار تونس قناة الوطني حتى لو كان ما
0: نعرف
1: فما حد شيء أما نحب نحسسهم فما ريحة البلاد فما حتى كي عادوا لي فيديو مثلا متاع الطرقات في تونس وكذا ولا لافوني ولا واحد يقول لهم يا شو تونس معلاش وكذا ولادي الحمد لله معناها توا تونس قبل كل شيء أنا ولدي مثلا العام الجاي عادي الباك سنة عادي باك في فرنسا قال لي بابا زعما نجم نقرأ في تونس
0: إن شاء الله ويقرأ ميدسين في
1: تونس. يحب يقرأ ميدسين في تونس
0: إن شاء الله، علاش لا؟
1: رغم اللي نجم يقرأ في فرنسا كل شيء، قال لي بابا علاش، خاطر عجبه الأمبيونس بتاع تونس وجو تونس وعمل صحاب لهنا ويحكي بالعربي بالكدا بالكدا.
0: الحمد لله
1: ما يحكي بلهجتنا الدارجة، معناها اللغة العربية مش الفصل. يقراها
0: ديما نقولوا العائلة التونسية تقعد هي اللي راهي، ماناش معولين لا ملحقين ثقافيين لا معاملين على قناصل لا معاملين على سفارات، معاملين على عائلة تونسية تحفظ الهوية التونسية وتعلم أولادها الأمة التونسية تونس تعزيز
1: العائلة. العائلة هي الكل،
0: العائلة هو هي الكل. إن شاء الله عطلة طيبة ليك، شرفنا بالحضور.
1: مروح نهار الجمعة كاهو
0: وفيت العطلة لحالي دوما يومات.
1: طيب باش نعدو نهار ديبريسيون قبل ما نطلع.
0: لا باس. بالعكس شحنة كبيرة وأيامات جميلة.
1: ديما قلبك وجهك ديما روح له. ولا صدقني إحساس ما تحسوش. لو أنا عندي مثلا صحابي قبل كي نروح نبدا نحكي لهم كيكه ما يصدقونيش، عاد كي طلعوا لفرنسا تو عندهم 4 سنين، امبارح كلمني واحد منهم قال لي روحت اني تو في البريود نتاع الديبريسيون، قال لي بتاعك لا سمان ولا 15 يوم دو ديبريسيون، ما تبيع تقصنا وعبادنا وقعدتنا
0: بلادنا عزيزه وغاليه،
1: فما حوايج ما يحسش بها كان اللي بعد عليه بعد على تونس، والله ما تحسوش بها. شفت مثلا وقت نقعد نعمل كابوسان صغيره قد هكا مع صاحبي ونقعد نفدلكوا ولا حاجه، عندي بالدنيا وما فيها، عندي خير لي من اللي نقعد في الشانزليزي ولا في سانك إتوال ولا في كذا. برشا حوايج الريحه، الريحه نتاع
0: البلاد تتعاش. نجمش نحكي لك على ما حاجات تتعاش. الحمد لله على نعمه البلاد هذه، صحيح نتغش صحيح كذا،
1: حافظ على بلادنا، حافظ على
0: بلادنا عزيزه وغاليه واللي نحكيوا عليه استثناءات، وان شاء الله اللي جاي خير
1: ان شاء الله
0: باذن الله. شكرا لك لكل عائلتك دكتور مراد الشيخ، طبيب إسعاف وطوارئ بفرنسا، تجربة ثرية، اسم يشرف المنظومة العمومية التونسية. شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. كثفت فرق المراقبة الاقتصادية بنابل حملات المراقبة خاصة مع تواصل أزمة نقص التزود بالمياه المعدنية، وقد تم تدعيم الولاية بقرابة 36 ألف قارورة سيتم اليوم توزيعها بالجهة مع مواصلة الرقابة إلى حين توفير حاجيات المواطنين الإضافية وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. في مقابل ذلك أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 194 محضر اقتصادي و213 مخالفة صحية وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي هذا اليوم. انخفض عدد حوادث المرور في تونس بنسبة 18.27% إلى غاية 16 من أوت الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق بيانات المرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية. وفي المقابل ارتفعت حصيلة القتلى بنسبة 10.14% حيث سجلت الطرقات 836 قتيل مقابل 759 قتيل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 77 حالة وفاة. قام المركز الوطني للنهوض بزرع العظام منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت الجاري أخذ أعظام من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. تكللت جميع العمليات بالنجاح وفق منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع بالأعضاء بثينة زناد. أعلن رئيس المجلس الشورى الإيراني اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يرفع الحصار وحظر النفط، وأكد استعداد إيران لإلحاق هزيمة أشد بأي طرف يواصل اعتداءاته أو تهديداته ضد إيران. ختمة الموجز، وصلنا إليها، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة.

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للـ5 وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: عيشها
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل.

0: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم مستمعينا. ساعة ثانية حتى لما ثلاثة نحن معكم في منكم وإليكم. مرحبا بضيفتي اللي معاش الصيف هذا شنو برنامجها تقريبا، نحن مازال في الصيف، جات لتونس ما جاتش، المهم اللي هي ناشطة في إيطاليا، نظمت مهرجان من المهرجانات اللي فيها برشا فرجة وفيها احتفال زادة بموروثنا الغذائي. معنا في المباشر سيدة فتحية بوحاجب، نحكي على مترجمة، نحكي على وسيط ثقافي، نحكي على امرأة مشبعة ومثقلة بحب الوطن، وهي رئيسة جمعية متحدون بلا حدود وتخدم كثيرا على التنوع الثقافي. سيدة فتحية مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء النور مدام حيات،
0: مرحبا وسهلا
1: بك، مرحبا بك وشكرا، شكرا على الاستضافه.
0: شكرا، عايشك،
1: تحياتي للجميع.
0: شكرا لقبول دعوه البرنامج. نبعثوا لك برشا ياسمين، برشا ورد، برشا ريحه البلاد هذه الفاوحه البنينه اللي كل مره كل عام تجي، وفقط من اجلك الشحنه هذيك نتاع الحنين لهذا الوطن، فنبعثوا لك برشا نوار وبرشا ياسمين.
1: بارك الله فيك، واحنا ديما في حاجه لهذا يا مدام حياه، وخاصه توصلنا طاقه ايجابيه بكلامكم وتشجيعكم ودعمكم لينا، بصراحه متشكرين.
0: ان شاء الله ان شاء الله فرصه اخرى باش نحكي باذن الله على المهمة اللي انت تقوم بها، نعتبرها إنسانية قبل ما تكون انت موظفة في الدولة الإيطالية، باش نحكيه على المترجمة والوسيط الثقافي، أما إن شاء الله في فرصة أخرى، لأنه من خلالها باش تعرفوا على برشا حاجات، وباش تحكي لكم على مكلش أسرار، أما نحكي تحكينا على برشا تجارب يعيشوها التوانسة في إيطاليا، خاصة طالب اللجوء وخاصة الحراقة وخاصة المشين بطريقة غير قانونية غير نظامية خلينا نقوله. أما المرة هذه باش نحكيه على نشاط ثقافي مهرجان الكسكس اللي صراحة أخذ صدى كبير وعنده برشا متابعين. راه
1: فعلا فعلا اختيار ممتاز مدام حياتي، هو يعني مهرجان الكسكسي في إيطاليا، وهذا لنا الشرف يعني المرتبة الأولى، حصلت المرتبة الأولى على هذا الطبق يعني الكسكسي في وقت تونس وفي إيطاليا، يعني في المرتبة الأولى. وهذا ما شرف لنا احنا، وخاصة اننا نتوجه بشكري بجزيل الشكر لكل الأخوات والأخوات اللي يجتهدوا ويعرفوا بالأطباق التونسية والثقافة التونسية والتراث التونسي، وهذا فضل يرجع لعمل المشترك مدام حياة، مش عمل جست الفتحية أبو حاجب فقط، لكن العمل المشترك اجتهاد مشترك في العالم من عند الأخوة التونسيين والتونسيات باش نعرفوا الحاجات التونسية اللي هي بصراحة روعة، يعني محبوبة برشا عند السياح، عند الأوروبيين، عند في منطقة من العالم.
0: اليوم سيدة فتحية اللي شاركوا في المهرجان هم مختصين في الطبخ، وإلا فيهم الهواة، فيهم برشا ناس فقط إنها تتقن الكسكسي التونسي، كما أكيد فما شكوني طيب الكسكسي المغربي بالكدا، كما فما برشا ناس أخرى، مش كان التوانسة، ما ميزة التوانسة. نحب نسأل اللي شاركوا الكل في المهرجان مختصين ولا هواة؟
1: مدام حياة يبدأوا هواة ويوليوا مختصين بعد ما شاء الله 20 سنة يعني اختصاص ومواظبة على العمل هذايا باش نعرف في الأسباق التونسية، في الآخر يصبح مثلا نحكي على نفسي مثلا يصبح حاجة رسمية وحاجة اختصاصية. علاش؟ خاطر مثلا تو تاخو يعني مثلا الكسكسي نعملو فيه أني كسكسي تونسي، كسكسي العرس التونسي، شنو عمل الإيطاليين؟ حطوه في الأطباق الإيطالية متاحهم للأعراس الإيطالية.
0: يس
1: هذا ما شاء الله
0: معناها أكلة ولد في الأفراح متاحهم يقدموها.
1: صحيح، الأكلة الأفراح متاحنا ولد في الأفراح متاحهم، لكن يعني باجتهاد يعني وخدمة، مش هما يطيبوا كيف نقصتنا احنا يا مدام حياة.
0: صحيح،
1: دونك هيك علاش يعني فما تقنية، فما كما تعرف يعني احنا كسكسينا ما شاء الله عليه، يعني كسكسي تونسي الحر وخاصة كسكسي العرس، عنده قيمة، عنده بنة، عنده نكهة، عنده فيحة. هذا علاش هما يعترفوا به الحق. وبالنسبة لهم مثلا احنا تو نهار السبت عنا احتفال، مثلا السبت اللي فات الجمعة اللي فاتت احتفال آخر، والسبت ديما موجود. معناه يجيو لطلاين أغلبية الطلاين يقول لك أين تليت الكسي في ميلانو في أي مكان في مع عدة بلدان ما رفتوش بنين كيف اللي الكسي هذا. هذا معناها بالنسبة لنا احنا معناها يعني
0: امتياز يعني. أكيد امتياز بالنسبة لكم انتم.
1: صحيح.
0: اليوم نحن عنا تنوع غذائي رهيب صراحة، معناها عنا التنوع بعد ما نجحتوا وإنكم روجتوا للكسكسي. تنجموا كجمعية كتوانسة موجودين غادي زادة تنشروا ثقافة أخرى، تروجوا الأكلات أخرى تونسية معروفة زادة؟
1: سؤال مهم جدا، وإحنا ديجا بدينا في الطريق هذايا مدام حيات. علاش خاطر احنا الاطباق مثلا تو نقدموها ماهيش اطباق يعني جست هكا واحد يدخل الكوجينه يطيب ويخرج، لا عندنا ناس يعني رؤساء تاع ادارات، عن رؤساء بلديات، عندنا ناس مضخمين، عندنا ناس معناها اصحاب شركات، يعني يلزمنا نقدموا لهم حاجات ديجا درسناها. اوكي ديجا هذوما حاجات معناها درسناها وعرفنا كيفاش نقدموها للمجتمع الإيطالي اللي هو مو سهل. إيطاليا قوية قوية في الطبخ يا مدام حياتي، ويوصل الطبخ
0: أكيد. أنتم مع شعب رهم متوسطي شبهنا شوية وعنده تقاليد وعنده موروث غذائي كبير، عنده التقاليد متاعه.
1: صحيح يحبوا تقاليده متمكنين كما يحبوا احنا تقاليدنا، وهذا معناها حاجة يعني معروفة. دونك يعني باش يوصلوا ويعترفوا بالطبق نتاعهم يقول لك بنين واحسن طبق ويبدا يلوجوا فيه ويقول لك نظم وابعثني معناها اعلمني بالاحتفال باش نحضر الكل، معناها هذه حاجه احنا معناها شرف كبير. مثلا شنو احنا مش كان خدمنا على الكسي، الكسي اللي هو معناها انا نسميه لوري معناها نتاع الاطباق التونسيه يعني
0: الملك، ملك الاطباق
1: نسميته الملك. لكن محبوبة عندهم زيادة البريك التونسي عرفناهم زيادة بالمدفونة التونسية اللي فما حتى توينسة ما يعرفوا هيش، فما توينسة يحضروا ويأكلوا منها ويقولوا لي ما نعرفوا هيش ما سمعناش بيها، اللي هو تبقى يعني زمني تونسي عجبني على خط احنا نعملوه يعني بالخضار، وحطينا الخضرة في عود السلق احنا حطينا بيزا وما شاء الله تبدأ تاكلوا بنا
0: اكيد
1: فكرة. برشا ناس ما نقول لهم مش من الاول اللي هي هذيك خبيزة، نقول لهم كلوا قولوا لي شنو، يقولوا لي ملوخية. يعني تشبه شوية البوم تاع الملوخية حتى في لونة صحيح، انا عملوها بالحمص عابره باللوبيا دي حلوة برشا وتعجبهم. حاجة معناها محبوبة عند الإيطاليين والأجانب بصفة عامة.

0: قد مزيدة أكلة صحية راو بالتأكيد. أكلة
1: صحية وهذا هو العمل اللي متاعنا إن ديما نكرم.
0: يلزمنا نقصه حتى ناكله ساعات ملح شوية. يلزم الملح والسكر نقصه منه في ماكلتنا قد ما نجمه صراحة. لأنه عندنا مذاق هكا خاطئ شوية رأي في أكلتنا معناها. لابد منه نتزنوا ياك والأبيضين.
1: ميلو
0: على رسول صلى الله عليه وسلم.
1: ميلو شوية صحي. ميلو شوية للصحي هيك معناها باش نعمر واحنا. والإنسان يفيد الأمراض.
0: أكيد يقدم حاجة صحية.
1: أكيد. أنا صدقني حاجة تون عطت بها اللي فما تلاين موجودين توا في فاكونس في تونس حابي حبيباتي بعاصم تونس وتو قاعدين يدوروا في تونس معناها يبعثوا لي في الفيديوهات بتاع تونس الكل هذا علاش خاطر مش معناها
0: هذا هو الترويج راه هذا هو الترويج للسياحة التونسية انه كي ياكل الكسكسي غادي يحب يشوفوا لهنا يحب يشوف البلاد هذيا هذا هو خدمة كبيرة راهم يقوموا بها التوانسة الناشطين في المجتمع المدني التوانسة الناشطين في الجمعيات واللي راهم قاعدين يخدموا خدمة كبيرة برشا علاش لأنه قاعدين يعملوا في الترويج لهال ثراء الكبير الموجود عندنا ثراء كبير سواء كان موروث غذائي سواء كان موروث غنائي سواء كان موروث ثقافي رانا أمة عندها حضارة كبيرة والحمد لله مشكورين جدا ديما ناشك على ساعات ما نلقاش فيك الوقت ما نلقاش فضاء باش تكونوا معنا في المباشرة ما كل ما طلبتها إلا نلقاها معايا شكرا ليك سيدة فتحية أبو حاجب شكرا ليك على نشاطك على محبتك لتونس ولو أنه ما يلزمنيش نشكرك عليها لأنه نعرف اللي أنت تحس أنه هذا الواجب هذا الواجب اللي أنت تقوم به كناشطة في المجتمع المدني حاجة تشرف المرأة التونسية فألف شكر ليك وإن شاء الله موفقة إن شاء الله في أنشطتك الكل وأكيد نحن ديما لينا متابعة لأنشطة جمعية متحدون بلا حدود الناس اللي تخدم على التنوع الثقافي الكبير الموجود في العالم وخاصة تركز على الميزة التونسية الجميلة فبالحق شكرا ليك
1: شكرا ليك مدام حياة تحياتي للجميع المستمعين
0: شكرا ليك ودام هذا النشاط ودام هذا التألق متاعك وإن شاء الله ديما موافقين ما زلنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نكونوا في قصيبة المديوني مش باش نحكيوا على احتفالية خاصة في المولد النبوي الشريف كما عودوكم يعني المولدية عندها طعم آخر في قصيبة المديوني باش نحكيوا على نشاط ثقافي
2: أوه الدار سخونة خسكرتوا الكليماتيزور
3: كليماتيزور باير
4: لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
8: اجواء الصيف على موجتنا في اذاعه المنسير ومعنا تبع الموجة
9: ملس خانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة ربي يهديك يا عزيزي وليدي
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: مواصلين معكم كان هذا صوت زياد غرسا، نواصلوا معكم منكم وإليكم الأنشطة الثقافية كثيرة جدا، مهرجانات، تظاهرات ثقافية، أنشطة جمعياتية لقصيبة المديوني، ويكون فما تظاهرة ثقافية مزيانة اسمها في رحاب قصيبة المديوني. شنو فما في الرحاب هذايا الثقافي الجميل؟ أكثر تفاصيل مع السيدة آسيا التابعي مدير دار الثقافة قصيبة المديوني. مساء الخير أستاذة، أهلا وسهلا.
1: مساء النور مدام حياة ليك ولكل مستمعي إذاعة المستير، وشكرا على الاستضافة.
0: العفو. نشاطكم باش يكون قبل ما تكون قصيبة المديوني في بهجة، في جو فرح، في احتفالية خاصة، لأنه تقعد قصيبة المديوني استثناء صراحة في احتفالها بالمولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله قريب بإذن الله. إن شاء الله مبروك على التوانسة الكل والأمة الإسلامية جمعة. نحكي على تظاهرة في رحاب قصيبة المديوني.
1: تظاهرت في رحاب سيدي المديوني هي تظاهرة من تنظيم دار ثقافة قصيدة المديوني بمناسبة الأيام الصيفية الثقافية. التظاهرة هذه بدعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، وبالشراكة مع المكتبة العمومية شباب وكهول، المكتبة العمومية أطفال، الغرفة الفتية بقصيدة المديوني. وتمتد التظاهرة هذه من 22 ل 24 أوت 2025.
0: ليه؟ شنو هو تفاصيل هالأيام هذه وفيد باش تكون الأنشطة؟
1: الأنشطة هذه ما حبيناش نقتصر ونحن على الفضاءات المغلقة، حبينا نخرج للفضاءات الخاصة والشوارع والساحات وين تتلمد كل الناس. حبينا التظاهرة هذه هي موعد للهرة والفرحة والتواصل مع برنامج ثري لحقيقة ومتنوع. البداية يوم 22 أوت بفضاء المكتبة العمومية شباب وكهول بقصيدة المديوني، الانطلاقة مع معرض لوحات تشكيلية بعنوان هي للفنانة هادية أبو خروبة، ورشة لإنجاز عمل فني تشكيلي بعنوان شموخ الفنانة هادية أبو خروبة، تقديم ديوان ديسيلكسيا الوجع للشاعرة سهام جريم، مداخلة بعنوان ديستوبيا الحواس ويوتيوبيا الخلاص، تقديم الأستاذ عبد الحكيم الربيعي، قراءة شعرية للشاعر عبد الحفيظ السويد، قراءة شعرية للشاعر عبد الحكيم الربيعي، يسير هذه الجلسة الدكتور عمر الإمام مع مروحات موسيقية بعنوان وتر مع الفنان محمد شيبة. يوم الثاني باش يكون يوم 23 أوت بشوارع المدينة وصولا إلى ساحة الفنون مع عرض مجولات قصار الأحلال، ثم معرض لوحات تشكيلية بعنوان أنامل المبدعة إنتاج نادي الفنون التشكيلية بدار الثقافة قصيدة المديوني، مع تنشيط فقرات تظاهرة إشراف الأستاذة جهد بصريح، ورشة في المطالعة إشراف الأستاذة حياة الجمني، ورشة في الخط العربي إشراف الفنان سيف الدين معطلة، فقرة حكايات من الزمن الجميل إشراف السيدة ريم الدريف، فقرة موسيقية شبابية بعنوان عيش اللحظة مع مجموعة تونيزي 88، مانيج، وثم مع السهرة الساعة 9:30 في ساحة الفنون عرض موسيقي صوفي لمجموعة السلام بقيادة الفنان جميل الهذيلي، وختامها مسك يوم 24 أوت بساحة الفنون مع سهرة فنية موسيقية مع مجموعة أدونيس دان.
0: إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله الجمهور يكون حاضر، يظهر لك تغيب المهرجانات تعوضها الأيام الصيفية. يعطيكم الصحة على الاجتهاد هذا باش ما تكون قصيبة المديوني من غير أنشطة ومن غير مهرجان، فشكرا على هذا الاجتهاد في انتظار لما لا مهرجان يليق بقصيبة المديوني قريبا لما لا. شكرا لك سيدة آسيا التابعي مدير دار الثقافة قصيبة المديوني.

شكرا لكم مستمعينا على هذه الرفقة، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم جميعا الليلة. إن شاء الله باش يكون محمد الجبالي في اختتام مهرجان المنستير الدولي، إن شاء الله سهرة تفي بكل طموحات الجمهور اللي باش يحضر، إن شاء الله تكون في مستوى تطلعات الناس. وقادر محمد الجبالي كما صنع برشا سهرات جميلة في المنستير وفي غيرها، مديمة المنستير استثناء بالنسبة للفنان محمد الجبالي. وإذاعة المنستير ستنقل مباشرة من قصر الرباط اختتام مهرجان المنستير الدولي. شكرا لكم على المتابعة، غدوة نعطيكم موعد بإذن الله من 5 حتى 7 في زاهية حومتنا مباشرة من بني حسين.

0: تمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الإدارية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من اليوم من منتصف النهار وتتواصل إلى يوم الجمعة 28 أوت، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي viscolaire.education.tn. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية وبالشراكة مع بلدية المنسير انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 من أوت الجاري المعرض الوطني للمتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادي بساحة الفنون بمدينة المنسير. ومن أخبارنا الدولية، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حملات المداهمة والاقتحامات الواسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين واعتقال آخرين مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. ومن جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عايش صيفك على كيف كيفك.
4: دقيقة صحة.
5: عسلامة، حبيت نحكي اليوم على عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين. العيادات هذه تمثل واحدة من 6 محاور بتاع استراتيجي امباور اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة آفة التدخين، وتهدف باش تعاون المدخنين اللي عمارهم فوق 15 سنة، رجال ولا نساء، باش يبدلوا الدخان بطريقة طبية فعالة وآمنة، ومعالجتها من إدمان النيكوتين باستعمال الملصقات لباتش نيكوتينيك، وتعاونهم زادة باش يتخلصوا تدريجيا من الإدمان السلوكي والنفسي على التدخين. في تونس عندنا حاليا 59 عيادة متوزعة على 24 ولاية، موجودة في عدد من المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية، وكذلك عدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ونحب نذكر أن العيادات هذه مجانية. مع تحيات الدكتورة إيناس بوني.
4: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هذا التوقيت. عدد جديد من الموجة ورا الموجة، العدد الثاني في هذا الأسبوع. إن شاء الله كالعادة من خلال المجلة الإذاعية تحصل الإفادة وتلقاو المعلومة المفيدة، ونحكي في مواضيع مع الاستضافات والفقرات اللي بشبهوها معنا في ساعتين من زمان. بعد شوية كالعادة نبدأ مع فقرة حل البيبان مع جلال بن سعد. وسي جلال مش حكينا على باب القصبة بإصفاقس، حدثوا لحرج كالعادة مع المسرحي منير المخينيني واللي اختار موضوع اللهوة الأسبوع هذايا. ومن ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد مش حكينا شوية أسامة على مهرجان الإسفنج بجرجيس. بعد الأربع بعد الأخبار وبعد أيضا سبور أنفو في ديما القدام، آيت الله فارس بشكون معانا وبشكون استضافة لسيرين حسين اللي تألقت مؤخرا في برنامج خاص باللغة الإنجليزية واللي شاركوا فيه برشا جنسيات وبرشا مشاركين من كل العالم في العاصمة البريطانية لندن. مش صحيح مع صادق عمار في فقرة على الخط آخر فقراتنا. ضيفتنا وئام الحمداني عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج للحديث حول واقع اللعبة و تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج المقامة في مصر مؤخرا. والمنتخب كان حقق 8 ميداليات ليحتل المرتبة الثانية عربيا. تنرجعوا للإنجاز هذا ولواقع لعبة ورياضة الشطرنج في بلادنا. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله قضيتوا أشواركم كما يلزم اليوم. إن شاء الله الناس اللي تلوش في الماء القات على الأقل حتى تبيب سوى الاثنين اليوم، خاطر فما نقص كبير اللي مازال متواصل في المونستير، خاصة في عدد المناطق أيضا في ولاية الساحل في نابل كيف كيف، أيضا فما نقص كبير في المياه المعدنية. على كل إن شاء الله تتوفر يتوفر الماء وإن شاء الله الأزمة هذه تتعدى سلامات وربي يقضي الأشوار. كالعادة شوية موسيقى حاضرة، شوية أجواء حلوة صيفية إن شاء الله بشتبوها معنا في كالعادة الموجة ورا موجة. وتحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، نجل عطيه بن محمد في البث الرقمي، محمد الجاموسي في الاعداد العام، واحمد موسى في التقديم.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة، هات نرجع لصفاقس وناخذ اليوم باب القصبة. والقصبة راهي تعني القلعة والحصن داخل أو خارج المدينة، والقصبة كانت بمثابة المقر العسكري والإداري للحكم المركزي عبر العصور. باب القصبة صفاقس هذا الباب إحدى علامات، ويدعى كذلك باب جديد أو باب سيدي إلياس، وهو إحدى أبواب مدينة صفاقس العتيقة، ويقع آخر السور الجنوبي غربا. سمي كذلك بباب جديد لأنه أول باب فتح في السور أواخر القرن 19 ورمي مع عام 1960. أنشئ هذا الباب إلى غرب الواجهة الجنوبية للأسوار، وهذا الباب يؤدي إلى ساحة واسعة يحدها كل من مسجد سيدي إلياس وضريح الشيخ مفتاح والمدرسة العباسية من الشرق، وتحده القصبة التي يحمل الباب اسمها إلى الغرب من الخارج. ويطل الباب على القصبة وعلى ساحة المقاومة وحديقة دكار. والقصبة كما قلنا تعني القلعة والحصن داخل وخارج القلعة. قصبة صفاقس أو محر صفاقس أو رباط صفاقس هي قلعة تقع في الركن الجنوبي الغربي لمدينة صفاقس العتيقة، وهي اليوم متحف للعمارة التقليدية لصفاقس، وكانت مركز الحكم ثم ثكنة عسكرية، وقد سبق إنشاؤها إنشاء السور والمدينة، وقد كانت برج مراقبة شيده الأغالبة على الساحل. هذا باب القصبة بصفاقس مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: ونسير انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7 مع إذاعة المنستير الصيف يحلى.
1: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
0: ديما عندك ما تسمع.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة موصي معكم اللقاء في الموجة ورموجة حتى للخمسة متاع العشية، وسعيد باستقبال في الوقت ذي سيمونيل المخينيني المسرحي واللي بشي أمننا فقرة تحدث ولا حرج بعد شوية. سيمونيل مرحبا بيك.
5: عايشك يا أحمد، شنو حوالك؟
4: والله صافا، تقصبرك شوية
5: يا برك شوية
4: اليوم، مشكل عادة فرح بيك، مشكل عادة. كالعادة مش نحكيو في موضوع يهم التوانس بطريقتك الخاصة المسرحية بالسجع بالنص اللي تشتهد فيه بالكدا. اخترتنا القهوة، لكن علاش في كافونغو، علاش اخترت الموضوع هذا؟ وبعدها نرجع بعد النص نحكيه فيه شوية.
5: أنت مو تعرف يعني جو عريس وحكيات ونسام عندما تعمل تحط ساق على ساق رجال كيف كيف القهوة، ذاك هو
4: ولا وقت الفراغ هو اللي يخلي يمكن الموضوع هذا نحكيه فيه شوية في حدث ولا حرج.
6: حدث ولا حرج.
5: يا سادة يا مادة، أصل الفرططو عمره ما كان جرادة، ولا يحب يولي صيد بقلادة، هات عديه على حمام السعادة وإلا قهوة العدادة. ما يتعدى شيء إلا ما يتعد، ويتبنى ويتهد ويتجاب ويترد ويعطيوك فيه شهادة. شد عندك ولا زعمة هي فما حاجة تتشد، وتوى خلي الواحد يحكي بالجد. سلفرحاني زاد الولد، وفي بالك اللي الخمسة قد يتحل هاك الشباك ويترد، وسلكيلاني ما شاء الله عليه طالع يعد هابط يعد، زعما جايبها بالحلال وما نحكيش عدلال. واللبسة لهبال والبرفاي تشمو على بعد أميال، واسمع موش فال راهو موش فال كي يقولولك سلكيلاني عثر في خزنة. وش لزنة إيش لزنا إحنا أنت الهاو بالعبيت، راهي النار ما تخلف كان الرميت. ولا تعرف كيفاش برا برا برا حطنا هاك البريت، ويجا خوذ كلمة واعطي كلمة، وما تتهنى إلا ما تعرف الشقيقة والرقيقة، وما تفلت حتى دقيقة إلا ما تعرف إيش فما. تتهنى تهنى أي أنا نعس حتى على شنو تتمنى، ونعرفك إيش تحكي بالكلمة، يا نفلي وحتى الحلمة، نجيبوا المدرق والمخبي والفارغ والمعبي، ونحكيوا لك على قبيح والمتربي. وإذا كانك متعدي يفليوك، يطلعوك ويهبطوك ويقلبوك، وما يعديوك إلا ما يعرفوك أمك وخالك وعمك وخوك وبوك، وحتى كيف جابوك. وإذا نسيت يفكروك على خاطر عندهم ماضيك وتفكيرك ومصيرك، وحتى اللي تحكيه مع ضميرك. مالها وينك الحكاية؟ ما هيش مصيبة على خاطر ما نسيبها إلا ما نعرف أسبابها. وما تقولش لهوة أما شهوة، يلزمني نعرف راهي قهرة قهرة، لو كان يتعدى الخبر وما نشوفوش، وإلا يتعدى إشكون وما نعرفوش، دي حتى البكوش نحب نعرفو إيش مخبي وباش معبي. ويا ربي يا ربي أنت أعلم بسري، راهي شهوة مش لهوة. ما نجمش نتعدى هكا ولا نعدي نهاري ونسكر على روحي باب داري، وانت الها في أموري وشواري، ونحترم سرك وما يحلى حتى ندخل في أسراري ومحلالي، محلاني ومحليك يا جاري، انت في دارك وانا في داري. ما نجمش اي ما نجمش اي داري ونعرفها ودارك علاش تقعد باب مسكر؟ إن حبك تفكر، إن حبك تفكر اللي أنا جارك ويهبني جوك هادي ولا معكر، وفاش تجيب وفاش تكركر، وحتى تخمامك وشنو اللي وراك وشنو اللي مع جنبك وشنو اللي قدامك وش عندك حتى في منامك، كل شيء نحب نفليه، وخاصة اللي ما تحبش تقولي عليه. وبربي بربي بربي ما تقولش لهوة، أما لا غالب شهوة. وانتي زادة نحب نعرف شهويك وعاداتك وغطساتك وين، نحب نعرفك ونعرف فلتاتك وقعداتك فين، نحب نعرف أسرارك وأفكارك وماشي لوين وجاي منين. علاش مسكر باب دارك ومخبي أفكارك وعامل حيط على أسرارك؟ نحب نعرفك، نحب نعرفك ونعرف جارك والجار اللي يسكن بحدا جارك. وبربي بربي ما تقولش لهوة، أما الشهوة.
7: هاتك صح سيمونير، اللهوة وموضوع من المواضيع اخترنا باش نحكيو فيهم في حدث ولا حرج، والتدخل في شؤون الآخرين نجم نقولوا هذا هو الموضوع. الأسباب متاعو نتصور زادة تكون اجتماعية، هي عادة مجتمعية استنسوا بها برشا ناس للأسف، واللي هي عادة خايبة برشا. دونك الأسباب الفضول الزائد، يعني الرغبة في معرفة تفاصيل حياة الناس، الشعور زادة بالتفوق، معناها يعتقد الشخص أنه يعرف مصلحة الناس الأخرى أكثر منهم هما،
5: يعني كل شيء.
7: ولا حب السيطرة زادة، الرغبة في فرض الرأي والقرارات، الفراغ يمكن أهم سبب من أسباب اللهوة، خاصة كي يبدأ معناها الشخص ما عنده برشا وقت فراغ وما عندوش باش يملا وقته، دونك يولي ماذا بيه أقرب طريقة يشوف جاره ويشوف الناس اللي محيطة بيه باش يعرف أخبارهم وش عندهم وما عندهمش. فما زادة شوية الغيرة والمقارنات، هاوك علاش تخليك تركز مع الناس وتتلهى بهم أكثر. اللي عنده يمكن اللهوة زيادة راهو عنده حاجة من الحاجات هذه اللي حفزته باش يكون عنده اللهوة ويتلهى بالناس أكثر متلهى يمكن بالخصوصية متاعه. وديما ننبه وديما نقول راهو ماذا بينا الخصوصية متاعنا تكون بيننا وبين رواحنا وبين عائلتنا، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي ما نخرجوش كل شيء، ما نوصلوش كل شيء للناس باش ما يتلاوش بينا أكثر، باش من بعد ما نندموش وكها.
5: أكيد هي أحمد ما هي من الحاجات الصغيرة اللي احنا ما نعطيهاش اهتمام، أما مشاكلها راهي كبيرة. احنا نشوفه يعني في

0: في مشاكل كبيرة وكارثية، مش حتى كبيرة وكهوية، الهاب بنت الناس ولد الناس، وش هذا كش لابس وهذا كش مش لابس، وهذا كي معش كون مشيت وهذا كي معش كون راجع، وأخبار كما هذه تكبر وتوصل حتى لأهلهم
1: فوالا، وتولي بعدها زادة تتألف قصص وحكايات وتكبر الحكايات، وتنجم تسبب في أزمات اجتماعية بين العائلة وإلا بين أصحاب والجيران، على خاطر كلمة في قهوة ولا على خاطر حاجة يمكن
0: ولا في عرس ولا في
1: تدخل في شؤون الناس ولا في عرس كما قلت، خاصة كي تكثر اللقاءات العائلية في الفترة هذه نتاع الصيف. دونك ماذا بينا كل واحد يتلاقي بروحه يشوف شؤونه، ما يخممش وما يفكرش في مشاغل الناس اللي يستحقوا في حاجة يعاونوا باللي يقدر. دونك ما تدخلوش في حكاية الناس وحدكم وحدكم، وماذا بينا نبعدوا على حكاية اللهوة هذه، وخاصة في القهاوي وفي اللقاءات العائلية.
0: أكيد فما كلمة تتقال كل إنسان يشوف عيوب بروحه، يعني حد ما يتلهب عيوب غيره.
1: بالضبط. ولا يعطيك صحة سيمونير، كالعادة نص متميز. الأسبوع القادم إن شاء الله موضوع جديد
0: في حدث أكيد.
1: ولا حرج
0: أكيد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. ناخذكم اليوم المهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس، وهو مثابة ملحمة ثقافية وسياحية فريدة تروي قصة التلاحم التاريخي بين أهالي شبه جزيرة جرجيس وبحرهم، حيث تأسست هالتظاهرة العريقة عام 1981 بمبادرة من ثلة من المثقفين والبحارة الغيورين على الهوية المحلية للجهة. اسعى المؤسسين من خلاله لتنشيط المدينة اقتصاديا وسياحيا خلال فصل الصيف، وتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تثمين مهنة غوص وصيد الإسفنج التقليدية اللي تميزت بها جرجيس عالميا، وحماية الذاكرة البحرية المشتركة للجنوب الشرقي التونسي، فضلا عن توفير منصة ترفيهية وثقافية كبيرة تستقطب أبناء الجهة والزوار والجالية التونسية الواسعة الجاية من الخارج، تحت الإشراف الإداري لهيئته المديرة اللي يرأسها الناشط الثقافي مراد الأسود. وتكمن الخصوصية الاستثنائية لمهرجان الإسفنج في صبغته التراثية الميدانية اللي تخرج عن النمطية، وين يمزج ببراعة بين السهرات الفنية الطربية وحفلات الراب وعروض المسرح وبين الأنشطة البحرية الحية الموجهة للعموم. ويحتضن هذه الفعاليات المتنوعة فضاء مسرح الهواء الطلق بجرجيس المحاذي للكورنيش، واللي يستوعب آلاف المتفرجين في السهرات الكبرى، بينما تتحول الفضاءات الطبيعية المفتوحة كما ميناء الصيد البحري بجرجيس وشواطئ المدينة مثل شاطئ سونيا وشاطئ الجربي لمسارح مفتوحة لاحتضان مسابقات الصيد التقليدي وعروض الإبحار بالسفن الشراعية. والندوات الفكرية كذلك اللي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. ويحظى المهرجان بدعم مؤسسات وطني قوي تقود وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والمجلس الجهوي لولاية مدنين لضمان إشعاعه الإقليمي والدولي. أما عن طرائف المهرجان وعاداته الراسخة فتتجلى في خرجة البحار السنوية، وين يبحر أسطول من السفن التقليدية قدام الجماهير المحتشدة على الرصيف، ويقوم غواص جرجيس القدامى بمحاكاة عملية استخراج الإسفنج من قاع البحر بالطرق البدائية مستخدمين المظلات الزجاجية وسط أهازيج ومواويل البحارة اللي تتقشعر ليها الأبدان. ومن أطرف العادات التنظيمية للمهرجان هي إقامة مسابقة لأكبر إسفنجة يتم اصطيادها خلال الموسم، وتخصيص قرية حرفية لطهي المأكولات البحرية الجرجيسية التقليدية كما لزف مباشرة على الشاطئ، مما يجعل المهرجان تجربة حسية وبصرية ترسخ أصالة عاصمة الزيتون والإسفنج في تونس.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مضي 53 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. المجاورة موجة حتى للخمسة متاع العشية كالعادة مع الفقرات الأركان والمتابعات باش نواصلوا مع البلاغات. وفي إطار أشغال تدعيم الطريق الجهوي عدد 94 الرابطة بين مدينتي خنيس وبنبلة، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان تعلم مستعملي الطريق أنه سيتم غلق جزء من الطريق وتحويل حركة المرور بشكل جزئي. التحويل المرور ينطلق اليوم ويتواصل لمدة 5 أيام، وبالنسبة للقادمين إلى المنستير عبر الطريق الجهوية عدد 94 يمكنهم المرور عبر بنبلة ثم عبر الطريق الجهوي عدد 82 في اتجاه منزل حرب مرورا بالقطب التكنولوجي ثم مواصلة الطريق عبر الطريق الحزامية للمنستير خنيس. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير دعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والتخفيف من السرعة واحترام الإشارات المرورية المؤقتة الموضوعة بالمكان، وذلك ضمانا لسلامتهم وتفاديا للازدحام أو تعطل حركة المرور. قلوا طريق السلامة لكل المتابعين والمتابعات، لكل المستمعين متاعنا في الوقت هذا اللي قاعدين متونسين بينا في الطريق وين مكانت الوجهة متاعهم. صديقنا أبو بكر لخشين يسمع فينا في الثنية، سلم عليه برشا، تحية كبيرة ليه أبو بكر مستمع وفي. وأيضا الحقيقة فما نقطة مشتركة بيني وبين أبو بكر، الزوز نحبوا كرة السلة، دونك تحية كبيرة ليه أبو بكر صديقنا وخونا واللي يسمع فينا والمغروم بالرياضة وخاصة كرة السلة، واللي استنى في البطولة وقتها باش ترجع باش يتبع شوية المباريات. نقدم تحية كبيرة أبو بكر وإن شاء الله ديما متونس بينا، ونقول له طريق السلامة وين مكانت الوجهة متاعك يا أبو بكر، وكل أيضا المستمعين متاعنا وين مكان. ونذكروا اللي بعد الأربعة إن شاء الله في ديما القدام آية الله فارس باش تكون معاكم، وباش تستضيف سيرين نحسين اللي تألقت مؤخرا في برنامج خاص باللغة الإنجليزية وشاركوا فيه من جميع بلدان العالم في العاصمة البريطانية لندن. مش صحيح كالعادة مع صادق عمار. وفي فقرة على الخط ضيفتنا وئام الحمداني عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج، راجعين بعد الأخبار وسبورانفو.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية، تمكنت مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وأفاد مصدر أمني مطلع لوكالة تونس إفريقيا أنباء اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار، وحجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر الزطلة وكيلوغرام من الكوكايين، كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية يشتبه في كونه من عائدات الترويج. شدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت المنظمة أن توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في عملية الإصلاح المتأكدة، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضريا وثقافيا، وأكدت على الاستعداد التام للمساهمة في العملية. أعلن اليوم ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعير، بينها 680 ألف قنطار بذور. كما أضاف أنه انطلق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين والذي تكون إلى غاية شهر ديسمبر. في أخبار دولية وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام. وأضاف ترامب أن الحصار البحري الأمريكي يواصل فرض ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
2: جونا صيفي على كيفكم،
4: على كيف كيفكم.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: الأربعة وأربعتاشن دقيقة، رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج الموجة ورا الموجة، وتوا مازلنا متواصلين معاكم في فقرة ديما القدام.
0: ديما القدام،
3: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
0: ديما القدام.
2: في ديما القدام ضيفتنا اليوم هي سيرين حسين، تلميذة شغوفة باللغة الإنجليزية، شاركت ضمن الفريق التونسي في برنامج دولي بالعاصمة البريطانية لندن، جماعة مشاركين من مختلف بلدان العالم، ونجحت في التألق ورفع راية الوطنية في المحفل الدولي هذا. اليوم باش نكتشفوا معها تفاصيل التجربة، أجواء المنافسة، وشنو اللي خلى الفريق التونسي يتميز ويشرف تونس. عسلامة سيرين، إن شاء الله تكون بألف خير.
4: عسلامة أنتي زيدة.
2: قبل كل شيء نحبوا نتعرفوا على سيرين حسين أكثر، شنو تكون هي سيرين وشنو أكثر الحاجات اللي تحبهم وتهتم بهم؟
4: سيرين حسين هي طفلة أمبيسيوز كوريوز، سورتو معناتها إلي أوفيرت أو نوفيل إكسبيريونس، ديما تحب تجرب حاجات جديدة، تحب تتعلم، تحب تخرج من الكومفورت زون متاعها، مغرومة برشا الحقيقة بالكشافة من ملي صغيرة، معناتها ديجا في الكشافة وحتى التو معناها ديجا ليدر، ومولودة معناها في يونيفغي فامي سكوت، وديجا كان عندها فضل كبير عليها على الاخر، علمتني برشا حاجات كيما الريسبونسابيليتي كيما الاوتونومي، مغرومة برشا زادة باللي لونغ عربي فرنسي تركي، سورتو الانجلي، ومغرومة به معناتها ملي صغيرة، ونحبه برشا على خاطر معناتها it's an international language، معناتها هي اللي تقرب العالم الكل. معناتها
2: منين بدي الغرام تاعك تاع الانجلي، وشنو اللي خلاك تتعلق بيها وتطور مستواك فيها؟
4: والله اول ما بديت مع الانجلي كنت نتابع برشا لي سيري ولي فيلم ولي بودكاست، ما كنتش نفهمهم بالباهي معناها، اما من بعد بالوقت بديت نتبع كل مره نسمع، وكان عندي شويه تراك ما كنتش نحب نبراتيكيها معناها برشا، كنت نخاف لنغلط. من بعد دخلت في اون اكاديمي دونغلي في المستير، كنت معناتها جو سوي اوبليجي باش نبراتيكي لونغ هذيك، على خاطر لي بروف معناتها il insiste معناتها جوست باش يحكي وكان انجلي، دونك كان لازمني نحكي انجلي على الاقل باش نوصل الفكره نتاعي ولا الحاجه اللي نحب نقولها. وبعد بالوقت بديت نصلح في روحي، ماني نعرف شنو هذيك الكلمه راهي تتقال هكا، هذيك راهي متى تنطق هكا، دونك بديت نصلح في روحي، وبالوقت معناتها وليت نبراتيكي وليت سبا يعني وليت بيه
2: في تصلح في روحك. من جاتك الفرصه انك تشارك في البرنامج الدولي هذا في لندن، لكن تحكي لنا عليه وكيف جات الفرصه تاع المشاركه؟
4: والله بون هي الأكاديمية اقترحت علينا تلامذة الكل باش يشاركوا في الجورني لانغويستيك هذه، ومن الأول كان عندي شوية تراك، من بعد قلت واي نوت شاركت. هو البروغرام هو أنه نحضروا في ديكور دونجلي 15 أور، هما معناتها جمعة كاملة 15 أور، فما معناتها تلقى روحك لازمك معناتها تخدم ان ترافاي دو جروب، يقسمونا معناتها دي جروب، تلقى روحك مع عبيد من العالم الكل، تخدموا في حاجات معينين، مثلا عن كور نتاع انفستيجيشن اللي هو معناها كيما نقولوا احنا التحقيق نتاع المحقق، كل خدمه كلها بالاي اي، كلها فيها كوميونيكاسيون مع العبيد، دونك انت باش تحاول معناتها توصل الفكره نتاعك، تخدم الاحسن للليكيب نتاعك، وفي نفس الوقت ما تخدم سو بريسيون على خاطر فما الوقت وفما يعني فما برشا حاجات اخرين، دونك لازمك تعرف كيفاش تتصرف، ومعناتها المهم انك تكومونيكي باللونغ هذيك وتوصل الفكره نتاعك للعبيد.
2: هنعيشوا شويه معك اجواء المسابقه. انت كنت تحكينا انك كنت تتنافسوا في مجموعات مختلطه ولا مجموعات تونس، ولكن قبل هذا الكل نحكي لنا شويه على الاجواء اللي كانت في لندن، وخاصه كيفاش كان اللقاء الاول مع الفرق المشاركين من دول العالم اللي قعدت تخدم معاهم 15 ساعه تقريبا كما قلت انت.
4: اي والله الحقيقه لندن كانت من أحسن بلدان اللي شفتها في حياتي، معناتها كسوة نظافة البلاد وإلا لي مونيمون متاعها وإلا حتى عبادها، معناها كيفاش يحكي وكيفاش يتصرفوا الكولتور متاعهم ديجا، معناتها هذيك تزيدك معناتها سيتان بلوس في حياتك. وبالنسبة للقاء الأول مع لي زيكيب الأخرين معناتها من العالم الكل، من الأول بيان سور باش تكون ستريسي شوية على خاطر معناتها عمرها لجيتك فرصة حقيقية انك تبراتيكي اللونغ هذيك، وهذه معناتها كيما نقولوا احنا باش تلقى روحك ان ريل لايف سيتويشنز، معناها لازمك تبراتيكي لونغلي في الحياة الحقيقية،
2: اي الحياة اليومية،
4: في الحياة اليومية جوستومون، دونك لازمك معناتها تكون اليز وانت معناتها تحكي، ولازمك تحكي كيما النيتيف سبيكرز، معناتها كيما العبد الاصلي صحيح كيما العبد الاصلي معناها باللونغلي. دونك بالوقت باش تبدا ترتاح، باش توليو معناتها تحكيو مع بعضكم، على خاطر فما العباد الاصليين وفما اللي من العالم الكل اللي في النيفو نتاعك في الانجلي، فما اللي خير منك فما اللي اقل منك، دونك فما يعني كما تتعلم.
2: وكيف مشيتوا في الفريق التونسي زاد المنافسه، قلتوا انكم تصيروا ساعات ما بين فريق تونسي ضمن من فريق أي. اسباني او هندي او من اي مكان، كيفاش شنو هو اللي خلاكم تتميزوا على الفرق هذوما، وشنو عرفت وقتاش عرفتوا رواحكم انتم بالحق تألقتوا وكنتوا من احسن الفرق الموجوده في المسابقه هذه؟
4: بي جوستمون فما دي زكتيفيتي كنا فيهم معناتها ايكيب تونسيه ضد معناتها دي زيكيب من العالم الكل، واللي خلينا احنا معناتها نتميزوا كايكيب تونسيه نتصور هي التفاهم اللي بيناتنا، وقديشنا معناتها نطيحوا لبعضنا، نتنازلوا ساعات على خاطر باش تبدا معناتها الفكره احسن، باش تخدم معناتها الجروب بطريقه خير، على خاطر احنا في الاخر رانا جينا باش نشرفوا بلادنا، دونك نتصور انه احسن حاجه صارت بيناتنا هي كل التفاهم هذاك، وان معناتها نحترموا بعضنا برشا، عندنا التيم سبيريت معناتها الروح الفريق. اي جوستمون سيسا.
2: بالنسبه للحظات بتاع المنافسه اللي فيهم الضغط والحماس معك انت الفريق من بلاد اخرى، وقتاش عرفتوا وكيفاش عرفتوا معناها التقييم اللي هو باش يصير انكم تونس توينسا كنتم من احسن فريق مش شبكه التقييم، خاصه انا قلت لك انت الحماس وكلكم نصور انكم تحبوا تفوزوا وتروحوا مرتبه مشرفه، كيفاش عرفتوا خاصه انت بكري وريتنا من عرش لكن فما صور نوريوهم تاع الفيديو نوت بتاعك، فما حاجات
4: ايهم ديجا عندي طب
2: اي كتحكي لنا عليهم شويه دوك.
4: باه معناتها على لي نوت معناها في الاخر اي بي هي فما السيرتيفيكيت اوف كومبليشن معناتها اللي هي سيرتيفيكا نتاع انك كملت لي كور هذوكم حضرتهم اللي هي تتعطى معناتها للعباد الكل. فما توا اللي هي يميز عبد على عبد، فما ورقه اخرى يجي فيها الفيدباك نتاع البروف معناتها اللي قراك، فما لي رمارك نتاعو معناتها شنو هي انت الحاجات اللي كنت فيهم اكسيلونت وشنو هي الحاجات اللي كانوا ناقصينك شويه، ويقيمك مثلا فما على الكلاس روم بيهيفير معناتها على التصرف نتاعك في الكلاس معناتها انت قداش مركز قداش تشارك قداش تعطي معناتها في الكلاس، وفما الحاجات الاخرين اللي هي معناتها السكيلز نتاع الانجلي اللي هما السبيكينغ وليسنينغ ورايتينغ ريدينغ هذوك معناتها اللي نتاع اي لونغ معناها، دونك واش يقيمك فيهم زيدا. وانا نتصور هذه اكثر حاجه ما تخلينا احنا نتميزوا التوانسه الكل، اني شفت معناتها الاوراق نتاع اصحابي بريسك الكل مش الكل اما ريت معناتها اللي الكل هم عطيهم معناتها فما حاجات معينين الكل نعنا فيهم اوت ستاندينغ معناها الكل نعنا فيهم الليفل الاخر اي كنا عنا فيهم الدرجه المتميزه، على خاطرنا بالحق ما كناش عندنا التراك باش معناتها نبراتيكي والانجلي هذاك، والكلنا حبينا نعطيه احسن ما عندنا وهذاك شنو صار معنا.
2: بعيد عن النتائج وفي وسط التجربة، شنو هما أهم حاجة رجعت بها من لندن والتجربة هذه بدلت نظرتك للمستقبل وطموحاتك؟
4: بيان سور معناتها بدلت لي برشا في نظرتي معناها للعالم، على خاطر ديجا انت كي تسافر لبلاد جديدة معناتها باش تحس انه مخك ديجا زاد كبر اكثر، زادوك دي زيكسبيريونس في حياتك، تطورت اكثر معناتها بيرسونيلمون، حتى كي انت معناها ترجع بافاده حتى معناتها تنجم تفيد بلادك، تنجم كي تدخل مع كونفرساسيون مع اي عبد تنجم تزيدو البلوس تاخذ من عنده. وبالنسبه لطموحاتي اي الحقيقه بعد التجربه هذه سورتو وليت سي بون تو معناتها مفتحه على اي تجربه تخليني نخرج من الكومفورت زون نتاعي وتخليني نزيد نقدم اكثر.
2: واليوم كيف نقولوا سيرين بنت تونس تتألق في لندن، شنو تحب الناس تذكر وراء النجاح هذا؟ سيرين المتميزة في الإنجليزية وإلا الفريق التونسي وإلا تونس اللي كانت حاضرة معاكم بكل خطوة؟
4: والله بيان سور ما نحبهمش يتذكروا سيرين كهو، نحبهم يتذكروا الجروب الكل، نحبهم يتذكروا دي تونيجين يوث، معناتها الشباب التونسي الكل اللي مشي واللي هز راية البلاد الكل مع بعضه، على خطر هو الانجلي معناتها كانت الوسيلة والجروب هو كان القوة معناها متاعنا، وفي الاخر هويتنا هي تونس، دونك احنا الكلنا مشينا غاديكا باش نشرفوا بلادنا. وفي الاخر الحقيقه نحب نقول للشباب الكل نحبكم تامنوا بتونس، على خاطر بالحق تونس عندها لي كومبيتونس سورتو في الشباب نتاعها، جوست ناقصنا ان نامنوا برواحنا. حتى معناتها شفت كي تمشي المحافل الدوليه كسوا كبار ولا صغار وتلقى رايه تونس مرفوعه ومتميزه معناتها من بين الرايات الاخرين الكل، ديجا معناتها تفهم انه احنا تحت اي ظروف رانا قادرين باش نعطيو احسن ما عندنا وقادرين باش نشرفوا بلادنا، جوست نامنوا برواحنا وكهو.
2: يعطيك صحة سيرين ويعطي صحة لكل الفريق والمشرفين عليكم. يعطيكم صحة مستمعين الكرام، كنت معكم آية الله فارس في ديما القدام، ويرجع لكم أحمد موسى في بقية الفقرات، مازلنا متواصلين.

أم قالوا معزة والعام اللي قبله قالوا بقرة وممكن العام الجاي يطلعون نحنش. الحاصل برشة حيوانات خرجوا عليها هالكرامات ولا بالأصح الخرافات، والهذيان هذا الكل ماهوش صحيح. المسألة مفسرة وما سهلش منها علميا. النقوش هذه على جلد الحيوان طبيعية وتقع بفعل اختلاف لون الصوف والتصبغات في جلد الحيوان. بمعنى أوضح، وقت صبغة الميلانين المسؤولة على الألوان ما تتوزعش قد قدو بالتساوي على جلد الخروف من وقت هو جنين، يتولد وعنده بقاع فاتحة وبقاع داكنة ما تعرفش كيفاش تتوزع، تتباعد، تتقارب، تكون دوائر، خطوط، أشكال، حروف من باب الصدفة. وقت يكبر العلوش تتمدد هالخطوط وتكبر مع حجمه وتولي متطابقة مع بعض الحروف من قبيل الصدفة أيضا، وما عندها حتى علاقة بالمعجزات. لكن يتدخل العامل النفسي باش يتعسف على هالظاهرة ويخضعها لرغبته ويولي يفسر الأشكال العشوائية على أنها رموز وكلمات. وبربي عايش سيدي سمحني، هكا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه باش يقنعنا بوجوده، عطاء إذنه باش تكتب اسمه على صوف العلوش. الله سبحانه اللي كل شيء على الأرض ساكن ومتحرك وكل شيء في السماء ثابت ومتحول، كل هك القوانين والسنن الكونية المقدرة والمحسوبة بدقة عجيبة والمترابطة في مسيرتها الأزلية رغم تباعدها على بعضها سنوات ضوئية، كل هالنظام الكوني المدهش والمذهل ما ينجمش يقنع العقل البشري بأن هالعالم عنده خالق عليم حكيم باش تقنعوا وسمة ولا رشمة ولا وشمة على الصوف علوش وعلى وبر معزة. زمن المعجزات المادية انتهى من اللي جاء القرآن يخاطب العقل، لكن اش ينجم يقول الإنسان العاقل وقت تنهار ثقافة الشعوب ويقوم بينها وبين العلم جدار سميك ويغرق أغلبها في ظلمات الخرافة والبلادة والتفاهة؟ اش ينجم يعمل الإنسان العاقل وقت تبدأ جحافل الجهل المقدس تتسابق شكون منها يوصل قبل باش يغيب عقل الإنسان وفكره ويعطل معرفته وعلمه؟ شنو تنجم تعمل سيدي خويا للا أختي وقت يهبط جراد الأمية الجديدة ويحاصرك من كل مكان؟ الأمية الجديدة ما هيش جهل القراءة والكتابة، الأمي المعاصر هو اللي يقرأ ويكتب وخذا حظه من الدراسة في جميع مراحلها، وعنده حتى شهايد جامعية في العلوم الصحيحة، وعنده خط مزيان ولغة سلسة وقدرة على استعراض الكتب اللي يحفظها عن ظهر قلب. لكن ينقص العقل، العقل هو اللي ميخليش الوهم يتلبس بالحقيقة، العقل هو الحصن المنيع اللي يمنع تفسير الوقائع بالأماني والأحلام وما يخليش الإنسان يهبط إلى درجة تتفيه الدين وإثارة السخرية والتهكم على المؤمنين. ما نتذكروا عام 1969 قالونا أول إنسان يهبط على سطح القمر وقتها في أبولو 11 الأمريكي. الخبر هذا قسم المشايخ زوز فرق، الفرقة الأولى قالت يستحيل هذا كفر، والفريق الثاني كان بصلها وحب يوهمنا اللي القرآن فيه الحكاية هذه. كيفاش؟ قال لك ما وجاء في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. إيش معناه؟ كيفاش باش نأولوها؟ قال لك هاو ربي قال إذا نجمتوا تخرجوا من السماء والأرض أعملوا جهدكم، أما ما تنجموا تخرجوا كان بسلطان، والسلطان هو العلم حسب زعمهم. بعبارة أخرى، اجمع الواو عنق الآية وحبوا بالسيف بالقوة بالعنف باش يولي الطلوع للقمرة مذكور في القرآن، وقت اللي الآية واضحة لغة ومعنى وسياقا اللي هي تحدي. ما تنجموا تهربوا كان للقدرة متاعي، هذيك هي السلطان المطلق، كيف ما تقول
يفر من قدر الله إلى

0: قدر الله، ونفس المعنى جاء في آيات أخرى كيفما يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أي جاب الآيات هذه للصاروخ وطلوع للجمرة ولا الزحل. أما وقت نبدأ وين تظهر حقيقة علمية نحاول نولمها مع آية قرآنية بالعنف، رغم المفارقات اللغوية والموضوعية، يولي ازدراء لكلام ربي، خاصة إذا الحقيقة العلمية هذيك طلعت كذبة ولا فيلم هوليودي كيف ما يقولوا على أبولو 11. وقتها نعملوا دومي تور ونطلع بفتوى أخرى مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الأربع وستة دقيقة في إذاعة المنسير موصي معكم اللقاء في الموجة وراء الموجة حتى للخمسة كالعادة باش نواصل مع الاستضافات في على الخط. الخط من الرياضات اللي تعتمد على الذكاء والتركيز وحسن التخطيط رياضة الشطرنج، رياضة اللي قاعدة تفرض في حضورها أكثر فأكثر في تونس، خاصة مع النتائج الإيجابية اللي تحقق فيها عناصرنا الوطنية في المحافل العربية والدولية، وآخر النجاحات كانت في البطولة العربية للشطرنج المقامة مؤخرا في مصر، وين المنتخب التونسي تمكن من تحقيق 8 ميداليات، إنجاز مكن تونس من احتلال المرتبة الثانية عربيا، وهو ما يؤكد أن الشطرنج التونسي يمتلك رصيد بشري ومواهب قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج الممتازة. باش نعرفوا أكثر واقع اللعبة في تونس، أبرز ما تحقق في البطولة العربية وأيضا التحديات والرهانات المستقبلية للشطرنج التونسي، نستضيف اليوم سيدة وئام الحمداني عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج. سيدة وئام مرحبا بك.
1: مرحبا بكم نسكن، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. نبدأ نحكي شوي على المشاركة التونسية في البطولة العربية، مرتبة ثانية، مرتبة ممتازة عربيا، 8 ميداليات، تقييمكم المشاركة هذه، حققتوا الأهداف المرجوة من خلال التظاهرة هذه والمسابقة هذه في البطولة العربية، ولا كنا نطمحوا يمكن باش نكونوا أفضل من ناحية تحقيق النتائج؟
1: إيه هو بطبيعة ديما الطموح يعني للأفضل. أنا اليوم ساعة أول حاجة فرحانة برشا اللي نحكي على تجربة عاشتها تونس يعني في البطولة العربية للشطرنج اللي كانت بين 27 جويلية و 5 أوت في بالقاهرة. يعني كانت تجربة بالحق ياسر ممتازة، ما كانتش مجرد مشاركة، يعني كانت مسؤولية كثيرة برشا، كانت فرصة معناها باش نتذكروا احنا مرة أخرى اللي تونس عندها كفاءات شابة بحق قادرة أنها تنافس وتشرف معناتها الراية الوطنية في محافل هكا عربية ودولية وكل. الحمد لله معناها المشاركة التونسية كانت مشرفة برشا، نجحنا في تحقيق المرتبة الثانية عربيا يعني بعد مصر، هذا بالنسبة لنا يعني نتيجة تفرح برشا، أما في نفس الوقت بينصير تعتبر معناها محطة من محطات اللي تخلينا نزيد نطمحوا للأفضل. هذاك علاش قلت لك يعني ماذا بينا نطمحوا للمرتبة الأولى، أما الحمد لله يعني بعدد مشاركين 19 لاعب يعني وخذينا 8 ميداليات، كانت منها 2 ذهبية و3 فضية و3 برونزية الحمد لله.
0: قداش من دولة عربية شاركت في البطولة العربية هذه؟
1: 16 دولة شاركت عربية،
0: معناها يتسمى مركز مشرف جدا، المرتبة الثانية. وهذه حاجة معناها تفرح بطبيعة خاصة الشبان متاعنا، وزاد علاش الجيل الجديد مش يواصل على نفس الخطى ويحقق المرتبة الأولى يمكن في البطولات العربية. كانت لنا مشاركات سابقة في بطولات عربية حققنا نتائج مماثلة، وإلا معناها ترى اللي تحسننا شوية في المشاركات ولا قعدنا تقريبا معناها ديما في نفس المرتبة في البطولة العربية؟
1: هو احنا شاركنا قبل وكنا ديما نتوجوا معناها بالميداليات وبالمراتب الأولى، اما يمكن مرة هذه العدد الميداليات اللي كانت أكثر ولا المرتبة يعني ثانية عربية هذه. شاركنا وما زلنا باش نشاركوا ان شاء الله ديجا البريود الجاي ان شاء الله في سبتمبر، فما مشاركة في كازاخستان يعني اما ذي للرجال والسيدات يعني الأعمار اللي أكبر
0: أكبر شوية.
1: ولا المشاركة في مصر كانت بطولة العربية للشبان يعني.
0: نعم. به شو قيمة هذه البطولة؟ البطولة العربية للشبان بالنسبة للاعب شطرنج شاب صغير في العمر كمشاركة دولية، احتكاك مع جنسيات مختلفة عربية، عندهم زادة يمكن تقاليد أكثر من تونس، كي نحكيه على يمكن بعض الدول اللي فيها جمعيات وعدد من الجمعيات أكثر من تونس في الشطرنج، ناخذ حتى المثال متاع مصر اللي هي تعتبر من الدول الرائدة في هذا الاختصاص وفي هذه اللعبة. دونك قيمة بالنسبة للمشارك في هذه المسابقة؟
1: بالطبيعة هي مشاركة تشرف برشا يعني، حتى للاعبين اللي ما توجوش في المشاركة هذه كانت مشاركة معناها ممتازة بالنسبة لهم، حتى يعني نقولوا احنا في السيفي متاعهم نيفو معناتها سبورتيف بالحق حاجة ممتازة برشا، خاطر يعني كانوا في مواجهة ومنافسة كبيرة برشا قدام بلدان يعني بالحق عندهم مستوى قوي برشا متاع الشطرنج يعني.
0: ممكن قارن شوية معناها الشطرنج التونسي اليوم وين وصل مقارنة يمكن ببقية المدارس العربية ولا حتى الإفريقية، نحكيه حتى على
2: المنافسين اللي نجوا نفسهم في مسابقات إقليمية. شنو الساعة اللي يميز اللاعب التونسي؟ يمكن فماشي خصوصيات متاع اللاعب التونسي في الشطرنج، وكيف كيف زادا كي نقارنوا شوية رواحنا بجيراننا بالدول اللي نجموا نشاركوا معاها باستمرار في بعض المسابقات. دونك احنا وين متموقعين بالضبط مدام؟
1: والله احنا نتساويو يعني في مرحله باهية برشا فرابور للاخرين، يعني ماناش متاخرين عليهم، بالعكس رانا راهو بالحق الشطرنج في تونس عنده مستقبل كبير برشا، يعني نحكي يعني الشطرنج التونسي على المستوى العربي والافريقي والعالم، يعني ولينا معروفين، يعني يقولوا تونس مشاركين في
2: يخافوا شويه
1: يعني فوالا عندنا
2: مواهب ما شاء الله
1: بالضبط، عندنا مواهب ما شاء الله عليهم بصراحه، عنا الحاجة اللي هي الموهبة هذيك، عنا أطفال وشباب عندهم سكي ما شاء الله شغف وقدرة شبه كبيرة معناها على المنافسة، الحمد لله قد قدروا أنه يحققوا معناها نتائج كما هكا. دجا هذه حاجة تبين معناها المستوى التونسي، رغم صغيرات زيادة يعني مختلف الأعمار اللي يخذوا الميداليات من 9 سنوات وحتى 20 سنة معناها.
2: ممتاز ممتاز. هو يمكن اللي طلبوا الشطرنج ساعة الممارسة باستمرار خاصة مع منافسين مختلفين، خاطر باش تنجم تعرف الاستراتيجي متاع كل منافس تحاول تتأقلم فيها، لازم تكون مركز بالباهي مع بالضبط. كل خطوة مع كل حركة في ولا في الشطرنج في الرقعة بتاع الشطرنج، وكيف كيف زادة لازم تكون عندك الموهبة كما قلت، معناها حسن التخطيط حاجات كما هكا. دونك هذوما اللي يميزوا توسي، وذكي مهم جدا
1: بالطبيعة، ذكي والشغف هذاك علاش احنا اليوم معناها نقولوا في تونس ماذا بينا نزيدوا نوصلوا بالشطرنج التونسي لمستوى اكبر، وماذا بينا نوسعوا اكثر القاعده معناها نتاع الممارسين، تدخل اكثر في المدارس على شلاف مؤسسات تربويه.
2: حبيت نسالك على سؤال في الحكايه هذه، معناها فماشي توجه لادماج اللعبه في المدارس في المؤسسات التربويه؟ اليوم نحكيوا على عن اختصاص رياضة الحقيقة موجود هو في المدارس، لكن زادا ماذا بينا نراو أكثر النوادي متاع رياضية وإلا ثقافية ترجع للمؤسسات التربوية متاعنا، واللي هو الحقيقة مسؤولية يمكن وتوجه لوزارة التربية علاش ليه والمعاهد والمؤسسات، لكن انتوما حاولتوش على الأقل تشجعوا تدقوا البيبان شوية باش تشوفوا فماشي إمكانية متاع النوادي وبعث نوادي في بعض المؤسسات التربوية، خاطر ظهر الاكتشاف متاع المواهب لازم يكون بكري شوية.
1: بالضبط هذاك عليه، لازم يكون في سن مبكرة ويتكونوا ويتم معناها مرافقتهم على المدى الطويل، يعني باش يتكونوا بالقديش. احنا كجامعة رانا عندنا حاجة اسمها الشطرنج المدرسي، يعني نشجعوا فيه، وفما برشا مدارس قاعدين يعملوا في الشطرنج، يعني مش كمعناتها رياضة أساسية أما كنادي يعني في المدرسة.
2: أي نبدأ بلادي مش مشكلة
1: أي ولا كنادي في المدرسة، هذا ماذا بينا احنا نشجعوا عليه هكيك يزيد يتعرف أكثر الشطرنج، ويعني أنا نشوف معناها المستقبل متاع الشطرنج في الصغيرات هذم، يعني هما شباب المستقبل كي نوصلوه احنا ونخرجوه من إطار النوادي للبرة ونحلوه في المدارس والمؤسسات التربوية يقرب أكثر للأطفال ونخليوه متاح ليهم، يعني كيكا كل طفل يعني صغير ينجم يكون عنده الفرصة باش يكتشف فيها الشطرنج وبعد هو يقرر اسكو يكمل فيها ولا لا. معناها
2: برشا برشا نعرفهم اللي يتخوفوا شوية يقول لك فيها برشا تخدم مخ وبرشا تركيز وبرشا تعب ذهني، معناه ما هو قلوقي زادة تونسي شوية زادة مع عنده الموهبة صحيح وذكية ما فما اللي يقلق، أما راهو برشا ناس نعرفهم معناها جربوا وتعلموا شوية الأساسيات تاع الشطرنج ولاو مغرومين باللعبة هذه بالرياضة هذه، فقط يعطيو فرصة لرواحهم باش يكتشفوا الرياضة هذه واللعبة هذه، خاطر تختلف زاد قواعدها على يمكن الشطرنج العادي نلعبوه بين بعضنا معناها في العائلة ولا بين الصحاب.
1: بالضبط انا هذه هي النقطه، يعني نحب نبعد شوي على الصوره الغلطه، يعني فما ما انت تقول انت هكا وانا باش نقعد نلعب في الشطرنج ونقعد نوسع في بالي، هي الصوره صحيحه انه شنو الشطرنج مش مجرد لعبه وكاهو، يعني هي رياضه ذهنيه وتربويه زاده، يعني الصغير يتعلم منها التركيز يتعلم منها الصبر يتعلم يخطط ياخذ القرار يتحمل مسؤوليته في اي نقله عملها، يعني بعدش معناه لازم يتحمل مسؤوليته على النقلة اللي صارت، فهمت؟ دونك هذا يزيد في تكوين الصغير، يعني تاريخ معناتها هنا زيد نحب نعطي نقطة معينة للأولياء اللي يعطيوا في قيمة كبيرة للشطرنج وتعبين مع صغارهم يعني شو فيهم. أنا حسن صغيرات اللي شاركوا معايا في البطولة العربية في مصر صراحة يعني الأولياء تعبين معهم بالقضاء يعني لهنا دور الولي زاد صحيح. الولي اللي يحب يدخل ولده للشطرنج بشي يستثمر في ولده يعني نهار آخر يلقاه ما شاء الله في مستوى يعني حتى في القراية تعاونهم تلعب لعبة كما هذه.
2: وحبيت نسألك على الفوائد يمكن للصغار اللي يلعبوا يمارسوا الشطرنج اليوم نحسوا اللي فما فرق بين طفل مارس الشطرنج وهو صغير وطفل عادي آخر يمكن ما هوش قاعد يلعب في الشطرنج ولا مش مغروم بالرياضة هذه فما شوية فرق يظهر معناه على مستوى الدراسة مثلا أكيد. التفكير هذا ظاهر بالنسبة لكم كأعضاء جامعة متاع الشطرنج مدام ويئمة
1: أكيد جدا أي ظاهر برشا على خطر كما حكينا يعني المميزات متاع الشطرنج هي التركيز ويعني يخلي صغير يركز التركيز بركة يعني في القراية يخلي صغير يتميز على غيره فهمت؟ دونك فما ديفيرونس معناها بين صغير يعمل شطرنج وصغير ما يعملش شطرنج دونك نشجعوا لي بارون معناها اللي عنده جمعية قريبت له ولا حتى معناها كان فما مدرسة تمارس في الرياضة ذي معناها ماذا بينا ندخلوا صغارنا معناها وخليهم خليهم معناها أعطيهم الفرصة أنهم يجربوا
2: بالضبط
1: وبعد الصغير هو يقرر يعني نجم هو يشوف روحه في الشطرنج ولا ما يشوفش روحه في الشطرنج إذا فما صغير يقول لك أنا ما حاجة ما تمنيش زي فهمت أما رأي حاجة لعبة مهمة جدا وماذا بينا نشجعوا عليها
2: بتاع. مفيدة على
1: مفيدة
2: نحكيوا على الجامعة التونسية للشطرنج الإمكانيات الحالية متاعكم كجامعة أنتم متابعين جامعة رياضية تتسمي هو
1: نحن الجامعة تابعين وزارة الشباب والرياضة
2: وزارة الشباب والرياضة دونك نعرف اللي في بعض الرياضات الإمكانيات تختلف مش كما كرة القدم كما رياضات أخرى مثلا حتى في الرياضات الجماعية معناها خلي رياضات فردية ولا حتى الشطرنج اللي يمكن يتطلب أكثر إمكانيات بالنسبة للرياضات أخرى دونك بالنسبة لكم أنتم كجامعة وضعيتكم المالية سافا تساعد خاصة على تطوير اللعبة ونشرها في تونس خاطر اليوم أكيد أنتم من الأولويات متاعكم تنظيم تظاهرات تنظيم مسابقات ماذا بكم تمشيوا لتونس الكل الجهات الكل وتكتشفوا المواهب وتوفروا إمكانيات بطبيعة باش تراو المواهب هذية وتكونوها وتكتشفوها دونك بالنسبة للإمكانيات متاعكم في الجامعة تعتبر تساعد شوية على تطوير الرياضة هذه في تونس مدام ويئام
1: اي احنا هذيك قاعدين نخدموا عليها الحكايه هذه ان شاء الله هو فوق الماما معناها قاعدين بالحق نشكر برشا جميع اعضاء المكتب الجامعي معناها قاعدين يخدموا الكل ووزاره الشباب والرياضه قاعده تعاون فينا راهو على خاطر قاعده تشوف التتويج وال يعني المستوى العالي معناها ما شاء الله نتاع صغيراتنا في الشطرنج يعني قاعد يجينا تشجيع واحنا قاعدين نخدموا عليها الحكايه هذه ان شاء الله خاطر كما قلت انت نستحقوا ماتريال نستحقوا يعني باش نشاركوا في
2: تنقلات زاد
1: فوالا تنقلات ديجا في الموضوع هذا زاد عندنا بطوله ان شاء الله باش تصير في ديسمبر ان شاء الله في تونس نظمها احنا على المستوى العربي يعني ان شاء الله هذه زاد باش نستحقوا فيها يعني برشا دعم وكل شيء وقاعدين نخدموا عليها ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله تلقاو دي سبونسور تلقاو ناس تأمن بالرياضة هذه اي فوالا خاطر لازم زادة تولي فما ميدياتيزاسيون زادة الرياضة هذه معناها ماذا بينا تتصور تتبث اليوم عنا قناة رياضية علاش ليه ما تكونش فما شراكة زادة بين جامعة الشطرنج والقناة الوطنية الرياضية اللي قاعدة الحقيقة توفر في معناها نجم نقولوا فرصة لكل المختصين في الرياضات المختلفة باش يوريو معناها الرياضات متاعهم ويعرفوا بالرياضات متاعهم حتى الرياضات اللي يمكن في العادة ماهيش معروفة برشا ولا إعلاميا مش قاعدة تاخو في حظها ولا خذت حظها قبل اليوم عندنا فرصة على الأقل تكون فما ميدياتيزاسيون فما تعريف وتسويق للرياضة هذه حتى على الديجيتال معناها انتم تعملوا إفور صغير شوية يمكن إمكانيات لازم تتوفر باش الناس تغرم خاطر بالفرجة وكي تراو الفيديوهات وكل نوليو على الأقل نفهموا شوية الرياضة هذه وبعد نتبعوها بشوية بشوية
1: ان شاء الله هي علاش ليه ماذا بينا
2: ان شاء الله دونك المشاركات الدولية فماشي حاجة قريبة ان شاء الله مدام ويئام
1: قلت لك تو في كازاخستان ان شاء الله في سبتمبر عندنا في سبتمبر ان شاء الله ديبي سبتمبر كان سبتمبر ان شاء الله هم عمالية الكبار شوي في العمر يعني نقولوا احنا رياضة البطولة للشبان للرجال والسيدات ان شاء الله عندنا معناها منتخب الوطني باش يشارك ان شاء الله وبالتوفيق ليهم ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله بالتوفيق بهم هكا للمشاركات نتاعنا القادمة لكل قدرة ربي
2: إن شاء الله. يعطيك صحة مدام ويام الحمداني عضوة جامعية بجامعة الشطرنج في تونس. تمنيتنا بالتوفيق لأبناء المنتخب وكل من ينشط في هذه الرياضة ويمارس في هذه الرياضة. فرحنا بالتميز في البطولة العربية الأخيرة في مصر، 8 ميداليات مرتبة ثانية. إن شاء الله نجاحات تواصل خارج تونس وإلا حتى في المسابقات والتظاهرات اللي نظموهم في بلادنا، وإن شاء الله تعرف أكثر رياضة هذه وتاخو حظها كما يلزم، ونغرموا الصغيرات والأولياء بها وبعدهم يختاروا يواصلوا فيها وإلا لا، نعطيهم الفرصة على الأقل، نوفروا لهم الإمكانيات باش يتغرموا وباش يتعرفوا على الرياضة هذه اللي هي رياضة مهمة جدا وتعاون برشا صغيرات خاصة على التركيز. شكرا لك مدام ويام، يعطيك صحة. هيثم والناس كان معكم في الإخراج التقني، وإذا بن ساسي في التنسيق، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، وفي الأعداد العام محمد الجاموس. كان معكم أحمد موسى في التقديم. تلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر الصباح، بشائر الأربعاء. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين، كما شدد على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. ومع انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي له هذا المجلس شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أن المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، ومؤكدة على الاستعداد للمساهمة في هذه العملية. أعلن اليوم ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من القمح قد بلغت 11 مليون قنطار من القمح اللين والقمح الصلب والشعير، من بينها 680 ألف قنطار بذور. وقال ديوان الحبوب أنه انطلق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين، وسيستمر ذلك إلى غاية شهر ديسمبر القادم، وسنعود في نشرة الساعة السادسة إلى أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية في المنستيرة بالشراكة مع بلدية المنستيرة انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم 27 أوت المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادية بساحة الفنون بمدينة المنستيرة. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يجمع ويربط بين شمال وجنوب تونس. المرحلة الأولى ستكون دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. في أخبار العالم، وفي حدث لافت قامت إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب في شمال سوريا. هذا المطار وهو كان مطار قد استولت عليه المعارضة السورية سنة 2015، ثم استرجعه النظام السوري نظام بشار الأسد في سنة 2019، ثم عاد الآن هذا المطار هو مغلق منذ ذلك العام. وقد حاولت وقد بدأت الجيش التركي بدأ عملية تنظيف هذا المطار لاستعماله مجددا، لكن اليوم إسرائيل قامت بقصف هذا المطار وتدميره، فيما يدل رسالة إلى تركيا بأن إسرائيل هي من يسيطر على سوريا وليس تركيا. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7 جونا صيفي على كيفكم.
2: على كيف كيفكم.

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. الحرس الوطني يطيح بشبكة لترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يتمكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. وفي النشرة قراءة في موضوع الاقتصاد التونسي بين عجز في الميزان التجاري وتحقيق نتائج تنموية. مرحبا بكم. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت مؤخرا من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة. وقد أفاد مصدر أمني مطلع اليوم بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرارة وحجز 81 صحيفة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر الزطلة وكيلو غرام كامل من مخدر الكوكايين، كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية هو من عائدات الترويج. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم لإرسائه إصلاحا شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. واعتبرت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أن توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضريا وثقافيا، مؤكدة على الاستعداد للمساهمة في هذه العملية. في أخبارنا الجهوية، أكد كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير في ميكروفون الزميلة ندرة اسماعيل، أكد أنه سيتم ترشيح أكلة لبسيسة في مدينة لمطة من ولاية المنستير كتراث لا مادي لدى اليونسكو.
1: لبسيسة هي من الأكلات التقليدية التي تشتهر بها الساحل التونسي ككل، وخاصة مدينة لمطة باعتبار وجود أكثر من 150 حرفية منتصبين في مدينة لمطة واللي يمارسوا مهنة إعداد الأكلة التقليدية هذه من تراثنا أكلة البسيسة، وقاعدين يتطوروا فيها لكن محافظين على الجودة، محافظين على الطرق التقليدية لصنع هذه البسيسة. وعندنا شباب وجيل جديد خاصة من أصحاب شباب عليا خاصة الفتيات اللي قاعدين يتطوروا في النشاط هذايا ويخدموا حتى على أسواق وطنية وأسواق خارج جديدة. قلنا لما لا، لأنه أكلة البسيسة هم نشاط حرفي وشان نشاط في الصناعات التقليدية، لكن كيف يجب يكون أحد مكونات تنمية سياحية. احنا نحكي على السياحة المستدامة، السياحة البديلة، التراث الغذائي يجب يكون مكون مكونات اللي يجب يجلب السياح ويجب يطور نشاط هذا، ومن شأن تسجيل الأكلة هذه لدى اليونسكو كتراث عالمي يجب محافظين من شأنه أن يرفع من قيمة الأكلة هذه خاصة على المستوى التسويقي، ثم كذلك يوفر الإمكانيات المادية اللازمة للمحافظة عليها وتطويرها وتكوين أجيال جديدة اللي تحافظ على المهنة هذه وتطورها.
0: شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا. تمكنوا بفضل تلك الأعضاء من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضة بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. هذا ما أفادت به اليوم لنا منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة الزناد.
2: تبرع بالأعضاء قاعد يتطور، احنا نقولوا الحمد لله واحنا أول وحود في المغرب العربي وفي إفريقيا بصفة عامة. وصلنا سنة عملنا 11 أخذ أعضاء من الناس توفوا دماغيا. المواطنين هذوما الله يرحمهم عائلاتهم هما اللي عطونا الموافقة باش خذينا الأعضاء في عديد المستشفيات اللي عندها ترخيص، منهم مستشفى فاطمة بورقيبة في المنستير، في سوسة، في الساقس، في تونس، في عديد المستشفيات. أمكنونا 11 مواطن هذوما الله يرحمهم باش ننقذوا 33 مواطن تونسي، 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، ثم زادة كيف كيف 22 زراعة كلى. لكن فما زادة القرنية اللي نجمو ناخذوها من عند الإنسان المتوفي دماغيا، 15 قرنية في السنة هذية مكنتنا باش نرجع النظر للناس ما عادش تشوف. وكعليش احنا نأكدوا على المواطنين احكيوا في التبرع بالأعضاء وخموا فيها الفكرة هذه. علاش لا؟ نجموا تنقذوا عباد بعد الوفاة، دونك نجموا فهم القانون التونسي يسمح للمواطن باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو باش بعد الوفاة نتاعو العائلة تعرف شنو هي الرغبة نتاعو.
0: أكدت سلوى بن حديد رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب أن الأزمات العالمية لم تؤثر على تزود تونس بالحبوب، وأشارت في مداخلة الإذاعة التونسية أن تونس حققت أرقاما ممتازة من حيث الصابة هذا العام، من شأنها أن تغطي 8 أشهر من الاستهلاك من الحبوب بفضل الصابة التونسية. أكثر تفاصيل مع سلوى بن حديد رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب.
3: حاجياتنا السنوية 12 المليون قنطار قمح صلب، كيما القمح صلب كيما قمح الليل، والشعير قولوا احنا في حدود 750 ألف قنطار شهريا. بالنسبة للقمح الصلب احنا جمعنا 8 مليون قنطار تغطية متاع 8 أشهر، وهذا هام معناه يهزك حتى الجانفي 2027 وتخليك حتى لمجابهة النقص، معناها كي باش تلم تجميع المقبل يعني قداش نحتاج 3-4 مليون قنطار وقت اللي تبدأ اغتنام الفرص المتاحة في التوريد، معناها وقت اللي تبدأ تخدم في أريحية تشوف أنت السوق العالمية تلقى السعر مناسب قوم تشري، مش كيما في أزمة تعمل أبيل دوفرس كون أبيل أبيل دوفرس بوت. ولكن يلزمنا نكونوا باش نجيبوا هالأزمات إذا صارت يلزم ديما يكون عندنا معناها مخزون احتياطي.
0: الاقتصاد التونسي بين عجز في الميزان التجاري وتحقيق نتائج تنموية. الأرقام تشير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري التونسي، وأرقام أخرى تتحدث عن نسبة نمو اقتصادي ممتازة خلال الثلاثية الثاني من هذا العام. وفق التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، هذه الأرقام دفعت الخبراء إلى اقتراح تنويع الأسواق وتغيير منوال التنمية وعدم التعويل على المنتجات التقليدية. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وهذه المفارقات في الاقتصاد مع الأستاذ في الجامعة التونسية أيمن عجينة.
4: الاقتصاد التونسي حقيقة مطالب بتنويع قاعدة الصادرات وعدم الاعتماد فقط على القطاعات التقليدية. التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد التونسي هو ليس فقط تقليص العجز التجاري، ولكن تغيير هيكل الاقتصاد. اقتصاد يجب أن يكون إنتاج أكثر وخاصة قيمة مضافة أعلى، تبعية طاقية أقل، وتنويع أكبر للأسواق والصادرات. ولنا أيضا يجب إعادة التفكير في نموذج ومنوال الاقتصاد التونسي بصفة عامة حتى لا تصبح المشاكل أكثر فأكثر.
0: دعا مرصد الشفافية والحوكمة رشيدة السلطات التونسية رسميا لفتح تحقيق عاجل فيما وصفها بتجاوزات وهرسلة يتعرض لها المستشارون الجبائيون بعد فتح تحقيق ضدهم والتثبت من ممارستهم لمهنتهم ومهنة المحاسب في نفس الوقت. في الوقت الذي يقول فيه مرصد الشفافية والحوكمة رشيدة أن هناك من انتحل صفة مستشار. لأسعد الذوادي المستشار الجبائي وأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع.
5: الإدارة حولت المستشار الجبائي اللي هو ضحية حولته إلى جلاد، حيث تقرر يتم التثبت من الوضعية القانونية للمستشارين الجبائيين والتثبت إذا كانوا يمارسوا في نشاط المحاسب. وشكون اللي بشي يتثبت من الوضعية القانونية؟ هم أشخاص في وضعية تضارب مصالح، لأنهم هما ضالعين في التجاوزات المرتكبة ضد المستشارين الجبائيين، كمنح معرفات جبائية لمنتحلي صفة المستشار الجبائي والتعامل معهم وقبولهم داخل الإدارة، عوض تحرير محاضر في شأنهم وإشعار وكيل الجمهورية. هذا اللي وقع للأسف. على هذيك المرصد طالب بفتح تحقيق بخصوص هذه التجاوزات الخطيرة.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. الحرس الوطني يطيح بشبكة لترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال في ولاية سوسة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يتمكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. وفي النشرة تابعنا قراءة في موضوع الاقتصاد التونسي بين تضارب الأرقام، عجز في الميزان التجاري وتحقيق نتائج تنموية طيبة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوى يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلانا في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حاليا، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد، مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع. ونجح في إقناع عاصي الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كان هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال أشحكوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد بأنده في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل مكان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهل لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه، الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع

0: أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
1: وحياة عيني.

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسق له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادة عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصر شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اختارت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم عطول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمله ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب التكريم. هيدي بترجع للقيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: ومن إنتاج الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم توفيق رمانة، إخراج حبيب طابة.
4: وسعداء كل الفنانين في العالم، وأظن أن الفنان هو من أسعد خلق الله.
3: نوبلي فاضل يصنع النجوم وتسطع النجوم بألحانه.

0: حين يلتقي الاسم بالفعل يولد الفن الحقيقي لحنا ووترا وإبداعا للموسيقار الجزائري والعربي الراحل نبل فاضل. في الموسيقى كما في الذاكرة، هناك من يمر عبر الضوء وهناك من يبقى داخل النغمة، ونبل فاضل الموسيقار العبقري الراحل كان من أولئك الذين اختاروا أن يقيموا داخل الضوء وأن يصطع كل من يصنع من ألحانه صوتا طربيا. عن ولادة العبقري الراحل نبل فاضل، شغفه بالفن والموسيقى ونشأته داخل بيته، يحدثنا شقيقه صلاح الدين نبلي في هذا اللقاء.
1: ولد نبلي فاضل في 2 نوفمبر 1952 بمدينة تونس. طبعا كنا نسكن في مخيم تابع للاجئين الجزائريين في مدينة تونس، في مخيم اسمه جبل الجلود. ولما بدأت الثورة في 54 التحق الوالد كمقاوم في الثورة الجزائرية، وبعدها بكم سنة، سنتين أو ثلاثة، فتحت الثورة كشافة الإسلامية الجزائرية، والتحق فاضل لهذه الكشافة، وهنا بدأ يتعلم الأغاني الوطنية، وكان يحفظ الأغاني، كان يرجع للدار وكان يحاول يحفظنا، احنا كنا صغار طبعا، كان يحفظنا الأغاني اللي هو يحفظهم في الكشافة. طبعا هنا بدأ الميول تاع فاضل إلى الفن والموسيقى.
0: عندما يخيم السكون تتردد أصداء الموسيقى في النفس. من جامعة السوربون الفرنسية التي نال فيها الطلبة أعلى المعدلات إلى المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، حيث درس على يد كبار الأساتذة وتتلمذ على يد الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، ليتعلم أسرار التحكم في ربع المقام على آلة العود الوتر الحساس، تفاصيل نعيشها سوياً مع شقيق الموسيقار الراحل صلاح الدين نبلي ثانية.
1: كان متحكم جيد في ربع المقام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أولا درس في المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج منها بعلامة جيد جدا. في ذلك الوقت فاضل تخرج مع عباقرة عرب، مثلا تخرج نفس السنة مع عبد الرب إدريس الفنان الكبير، مع الفنان الكبير اليمني أحمد فتحي، مع المرحوم القطري عبد العزيز ناصر، مع توني وجورج وديع الصافي، ومع محمد الحلو، يعني أسماء كبيرة تخرج فاضل معهم ودرس معهم خمس سنوات في القاهرة. فكان فاضل بارع حقيقة. أنا كأخ نعرفه كان جيد جدا في عزف العود. طبعا باش فاضل حتى الواحد يعرف من أين أتى فاضل، فاضل درس في الشرق والغرب، في السوربون وفي القاهرة، يتكلم بطلاقة الفرنسية والعربية. طبعا هذا مكنته باش يتحكم في الموسيقى نتاعه إلى آخره. طبعا كان يكتب الموسيقى، كان يكتبها لما يجي البيت مثلا للدار. أنا أتذكر جيدا لما لحن أغنية سراييفو مثلا. هو فاضل إنسان قبل أن يكون فنان، والفنان الحقيقي هو في رأيي أنا إنسان قبل أن يكون فنان. فاضل كان يعيش المآسي الأمة، كان يعيشها في صميمه، كان كنا نشوفوه أغنية سراييفو، كان يجي للبيت مثلا يقعد معنا نسمعه في الليل، والله في الليل يا جماعة ينوض الساعة 2-3 نسمعه يدندن بصوته طططا، يجبد العود يعزف نوتات يكتبهم بالقلم، يكتبهم في الكراس ويعود ينام. فهكذا ولدت أغنية سراييفو اللي غناها الفنان الكبير لطفي بوشنا.
2: يكفينا دم ودمعة وأهات من غير حدود، اشتقنا لضي الشمعة ونشوف الدنيا ورود. يكفينا دم ودمعة وأهات من غير

0: المطرب والموسيقار لطفي بوشناق يحدثنا عن الموسيقار الراحل نبلي فاضل في هذا اللقاء.
1: تحية حب صادقة من القلب لكافة السادة المستمعين لإذاعة الجزائر العزيزة على قلوبنا. أخوكم لطفي بوشناق، نحب نقول كلمة حق في فنان كبير كبير كبير، وكان لي الشرف أني تعاملت معاه، ملحن من أرقى الملحنين في مش على المستوى المغاربي، على المستوى العربي، النوبلي فاضل رحمه الله. هذا الفنان اللي المفروض كان عنده يكون عنده صيت أكثر من اللي أخذها هو، تعرف وعملت معه من الأغنيات أخذت يعني صدى كبير ياسر على المستوى التونسي والعربي. إن شاء الله معناتها إن شاء الله ما إن شاء الله ربي يرحمه أولا، وإن شاء الله إن شاء الله ما يجيوش كذلك فنانين أخرين موجودين في الحجم بتاع النوبلي فاضل، وما معناتها ما يذكرهمش، ما يلقاوش حظهم كما ما لقاش حظه النوبلي فاضل. وأنا متأكد أنه معناتها الوزارة الثقافة الجزائرية لازم باش تكرمه وتعطيه ما يستحقه. ربي يرحمه وربي إن شاء الله يوفق الجميع فيما فيه خير لهذه الأمة ولهذه الساحة. لطفي بوشناق مرة أخرى تحية حب صادقة من القلب لكم جميعا.
0: منذ السبعينات بدأ اسمه يظهر في كواليس الإذاعة والتلفزيون، كان يعمل بهدوء، يكتب بهدوء، ويلحن بهدوء، يشرف على التسجيلات ويوجه الأصوات. كتب أكثر من 250 عملاً موسيقياً بين الأغنية الوطنية والعاطفية والموسيقى التصويرية. لم يكن نوبلي فاضل هدفه إنتاج أكبر عدد ممكن من الأغاني، كان يؤمن بأن الأغنية الجيدة تشبه بيتاً مبنياً جيداً يمكن أن يسكنه أكثر من صوت وأكثر من جيل. كان يقول لمن حوله إن اللحن الذي لا يعيش بعد صاحبه لا يستحق أن يولد. هذه الصرامة الفنية لم تكن تشددا بقدر ما كانت احتراما للموسيقى. مهرجان الموسيقى السيمفونية في هذه الطبعة لهذه السنة 2026 في الجزائر كان ترحما على روح الموسيقار الجزائري والعربي نوبلي فاضل. أستاذ عبد القادر بوعزارة، محافظ المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، أكاديمي ومختص في علم الموسيقى، يحدثنا.
2: احتفت الجزائر من خلال المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية بقيم الحوار الحضاري والانفتاح للثقافات العالمية، وفي انسجام مع الرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المهرجان، خصصت هذه الدورة لتكريم روح الموسيقار الجزائري الكبير نوبلي فاضل، أحد أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الموسيقى الجزائرية والعربية برؤية فنية جمعت بين الأصالة والتجديد. فقد عرف الراحل نوبلي فاضل ببراعته في العزف على آلة العود وبأعماله في الموسيقى التصويرية للتلفزيون والسينما الجزائرية، إلى جانب تعاونه مع نخبة من الفنانين الجزائريين والعرب، اسمه مرتبطا بصورة الموسيقار المثقف، تاركا إرثا موسيقيا يعد اليوم جزءا من الذاكرة الثقافية الجزائرية والعربية. المشاركة لتتوج بذلك فعالية المهرجان تكريما لروح الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل، عرفانا بإرثه الفني وإسهاماته الثرية في مشهد ثقافي أكد مجددا مكانة الجزائر كفضاء للحوار الفني والتلاقي الإنساني عبر الموسيقى السيمفونية.
0: أسلوب نوبلي فاضل يقوم على جملة طويلة النفس، انتقالات مقامية هادئة، لم يكن يميل إلى الزخرفة المفرطة بل النغمة الواضحة التي تخدم الصوت، وأسهم في صياغة ذاكرة موسيقية كاملة دون أن يطلب الأضواء. في هذا السياق يمكن وضعه إلى جانب أسماء ساهمت في تشكيل الأغنية الجزائرية المعاصرة والعربية الطربية عبر التأليف والتوزيع والتوجيه الفني، كما لحن لمطربين جزائريين مثل رائعة لوعاد، تعتبر من أروع وأجمل الألحان في مقام ملحنين عرب مثل رياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وغيرهم. هذه الرائعة التي لحنها للمطربة الجزائرية حسيب عمروش لوعاد، لكم هذا المقطع.

0: الموسيقار يجلس أمام آلته كملك على عرشه، يحرك أصابعه فتستيقظ الأشواق النائمة، ويبكي الوتر حنينا، وترقص الدنيا على إيقاع نبضاته. انتقل من الجزائر المغرب العربي ليستقر في سوريا. مطربة الأجيال مياد الحناوي تعامل معها في عمل فني أكثر من رائع. عن اللقاء في الجزائر وتجسيد الفكرة في سوريا تقول المطربة مياد الحناوي.
1: والله هو العمل جميل جدا، وعجبني اللحن وعجبتني الكلمات والتوزيع كمان. فأنا التقيت مع الأستاذ نبلي فاضل من الثمانينات، كانت بدايتي بأول زيارتي للجزائر، وشوف سبحان الله أنه هلأ لحتى أنه صار النصيب أنه أغني له. فأنا سعيدة جدا أنه التقي فيه وأغني له من ألحانه.
0: ومن لا يستطيع أن يتجاوب مع الموسيقى فلا قلب بين ضلوعه. قائد جوق الإذاعة والتلفزيون الجزائري الأستاذ والموسيقي الأكاديمي كمال معطي معنا في هذا اللقاء.
2: نبلي فاضل، هذا الفنان العظيم الكبير، موسيقي وملحن وموزع كذلك، موزع من طينة الكبار وملحن كذلك، ملحن كبير قد ما تكلموا عليه قليل، عشرنا يعني من بدايته من البداية، فكنا تقريبا في نفس العمر ونفس، فعيشت أنا منذ بدايته، معناها نعرف عليه من أول ما حط رجله في دار الإذاعة والتلفزيون. أنا ذاك كانت في ألحان وشباب اللي كان يشرف عليها الأستاذ معطي بشير رحمة الله عليه، هذه أظن ما بين 1973 و74. جاك عازف عود نجح وعجب الأستاذ معطي بشير أنذاك. بعدها كذلك مشى بعد فترة قليلة، جاته ينبورس لرح القاهرة، تعلم الموسيقى في المعهد الموسيقي تاع القاهرة، يمكن نظن 5 سنوات، 4 أو 5 سنوات في القاهرة. فبعدها رجع للجزائر وبدأ يجرب في حظه، وجرب في الألحان ونجح في التجربة هذه في الألحان، والدليل على ذلك لحن إلى كبار المطربين والمطربات. أذكر على سبيل المثال منهم السيدة نادية خرباش المعروفة بنادية تيسير، حسيبة عمروش، رشيد منير، يوسف توفيق، محمد العراف، قائمة يعني كبيرة ومن الأصوات الجميلة اللي موجودة في الجزائر، يعني أصوات الهائلة. فمن هنا بدأ التلحين وبدأ اسمه يبان، بدأ اسمه يبرز، وعلى فكرة هو ناشط كبير ويعني لحن ما يسكتش وما يحبش، وهمه كله هو الألحان ويقدم ما يحبش يعني. بعدها الإدارة أعطت له، كان في واحد الفترة اللي جزنا عليها في الجزائر كان الألحان قليلة، ففكرت الإدارة مدير التلفزة ذاك أعطاله، قال له كان فرقة تاع الآلات النحاسية إذا تقدر يعني تقودها وكذا وانت دارس موسيقى وكذا، فقبل يعني ودارت هذيك الفرقة هذيك اللي كانوا موجودين فيها الإخوة الشهود، آلات نحاسية يعني الساكسوفون وترومبات إلى آخره، يعني فرقة ما تجوزش 12 عضو تقريبا. فبقى معهم مدة سنة أظن، وكان يوزع يجيبوا له الأغاني الألحان ويوزع هو بنفسه، يوزع الألحان هو موزع جيد خاصة في التوزيع في الموسيقى العربية. فكان يوزع وكان يقود الأوركسترا ويسجل في دار الإذاعة. بعدها يعني كل صراحة تقلق شوية، وما هو إنسان ملحن ويحب يخدمه ويحضر الأغاني وكذا. وفي الفترة هذه كان ركود فما قدرش، طلع على باريس، طلع لفرنسا، راح لتونس وتعرف ثم مع الأستاذ الكبير العظيم لطفي بوشناق اللي نحيوه من هذا المنبر، لحن له كذلك سراييف ولحن له أغاني جميلة جدا، كذلك لحن لنبيها كراولي لم تكن الذاكرة، نظن هذا ما يمكن 3 أو 4 مطربين كبار في تونس. فقعد في تونس وش قعد، وين يروح يعني يلقى مكانته، لأنه يعني كفى وموسيقي ممتاز وملحن ممتاز ومثقف، مثقف وأخلاق عالية، إنسان طيب، إنسان خجول كذلك، خجول جدا جدا جدا اللي ما يعرفوش. فبعدها قعد في تونس مدة ما طوش بزاف، ومشى سافر على لبنان ويتعرف مع ناس جدد ويتعرف مطربين جدد. فهنا تلقى مع العظيم العملاق الليل ويا ليلى يعاتبني وديع الصافي، تلقى معه فتعامل معه وتعامل مع عدة مغنيين كذلك، في ما لحن محمد الحلو، محمد الحلو كذلك لحن وتعامل، يعني تعامل مع كبار الفنانين، موردة الجزائرية تعامل مع كبار الفنانين، هو نفخر به، تفخر به الجزائر فعلا. أنا شخصيا هو تاج رأسنا كما يقولوا، هو وردة الجزائرية وعدة الحق مغنيين، وهذا يعني عينة، لأن الجزائر فيها فيها فيها مواهب كثيرة جدا. وكفى تعب يعني في آخر سنين هذه مع الألزايمر، وتعب شوية، نتمنى له إن شاء الله الرحمة وربي يرحمه ويوسع عليه، وخلى أغاني جميلة جدا، لوعاد مثلا، الحاسب عمروش، ذابت الشمعة، هذو من الأغاني، بعض الأوبيراتات لحن كذلك أغاني دينية. فيعني فنان كامل متكامل، سواء من ناحية العزف كعزف على آلة العود أو في التلحين أو في التوزيع، كان ممتاز فيهم في الثلاثة هذو، والله يرحمه ويوسع عليه، وإن شاء الله نكون في الظل على مستمعي الكريم.
3: يا ساحر العينين من الجزائر للفنان الكبير فاضل نوبلي.
0: ليس كل من غنى أطرب، فالطرب عنده ناسه، أو بمعنى آخر فالطرب موجود عند المطربة المخضرمة التي أطربت الجيلين، جيل القديم والجيل الجديد، إنها هي ميونس. هذه المطربة الرائعة التي تعاملت مع الموسيقار نوبلي فاضل في أشهر ألحانه التي برزت من خلالها، ألا وهي رائعة يا ساحر العينين. أقف أياكم عند هذا اللقاء عن تاريخ ومشاوير عديدة وموسيقية هي ميونس تتحدث معنا في هذا اللقاء.
4: هلا ومرحبا، كم يشرفني ويسعدني ويطيب لي أن أتحدث عن نابغة الموسيقى الجزائرية العربية، موسيقار العربي الكبير أستاذ نوبلي فاضل. وقد هنأني الحظ بزيارته في منزله العريق الذي يوحي بشغف أنغام وفن فريد. زرته برفقة زوجي ورفقة شقيق نابغتنا، وكم كنت شاكرة وممتنة ضيافة شقيقته الفاضلة. ومهما وصفنا وعبرنا عن عظمة موسيقارنا فسنبقى مقصرين أمام المواهب الخارقة الإبداع التي أغنت الأجيال وحلقت راية خفاقة للوطن الجزائري. والذي زادني حبورا لزيارته هو تسجيلي الأخير لأغنية جميلة وجذابة من ألحانه يا ساحر العينين، بعدما أبدى إعجابه لي بقصيدة تعلق قلبي طفلة عربية في منتصف الثمانينات خلال زيارة الأولى للجزائر الحبيبة. كل الحب دائما، كل الحب، هيام يونس.
5: الموسيقيون العرب.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني في بن عروسة من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال في ولاية سوسة. العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش، وقد تم حجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر الزطلة وكيلوغرام كامل من مخدر الكوكايين، وأيضا تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية هو من عائدات الترويج. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي إليه المجلس الأعلى للتربية والتعليم شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني، ولابد من تشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، واعتبرت أن التوخي المنهجي والتدرج هم أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية. أكد كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير أنه سيتم ترشيح أكلة لبسيسة في مدينة لمطة من ولاية المنستير كتراث لا مادي في اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. هذا وقد وتنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير اشتراك مع بلدية المنستير انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم 27 أوت المعرض الوطني للصناعات التقليدية في دورته الثانية. أعلن اليوم ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من الحبوب التونسية بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعيرة، بينها 680 ألف قنطار بذور، وأنه تم انطلاق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين وذلك إلى غاية شهر ديسمبر. انتهى الموجز، ولكن ابقوا معنا الآن زميلي حكيم في أخباره الرياضية.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بالجميع، آخر موعد لدي الموجة إذاعة المنسيرة. مصادر إعلامية أكدت رفض المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم مطلب استعجال نظر المقدم من الشبيبة القيرونية عبر المحكمة الرياضية الدولية المتعلق بنزاعها مع الجامعة بخصوص الترتيب النهائي للبطولة في الموسم الماضي. منتظر باش تقدم الشبيبة القيرونية بتعن آخر بخصوص قرار هذه الدرجة الأولى الممثل في التأجيل أكثر من مرة في النظر في تأهيل النوادي المشاركة في البطولة وحصول على إجازة النادي. ملعب بوعلي الأحوار مؤهل رسميا لاحتضان مباراة المريض بحمسوسة هذا الموسم بعد زيارة لجنة صلاحية الملاعب اليوم، وهيك مباراة المريض بحمسوسة في الجولة الأولى باش يستقبل فريق الاتحاد الرياضي المنصري المقرر يوم السبت الساعة 4:30 في ملعب بوعلي الأحوار بحمسوسة. في فريق اتحاد بن قردان أعلن رئيس الهيئة التسريبية السيد عمار الجري عن استقالته من رئيس اتحاد بن قردان، وأوضح الجري أن القرار يعود لأسباب شخصية مؤكد في الوقت ذاته أنه نهائي ولا رجع فيه، منتظر باش يتم خلال الفترة القادمة تعيين هيئة تسريبية تتولى إدارة شؤون النادي. فريق الأولمبي الباجي بعد القطيعة مع المدرب الأسعد المعمر مدرب جديد هو نصيف البياوي اللي باشر مهامه في الأولمبي الباجي مساء اليوم. دخل البياوي مباشرة في التحضير مباراة هذا الأحد، يتحول الفريق لجرجيس لملاقاة ترجي المكان في تار الجولة الافتتاحية. بالنسبة لتركيبة الإطار الفني لفريق الأولمبي الباجي، نصيف البياوي مدرب أول، يساعد نزار جلاسي أمين اللوسليتي خاص بالتحليل وغسان العبيدي للأعداد البدني وسفيان الرويسي لتدريب الحراس. تم احتفاظ على بوراوي بن مرضية كأخصائي في العلاج الطبيعي. فريق الترجي التونسي أعلن اليوم عن نفاذ اشتراكات الموسم الرياضي 26-27 بالكامل بمختلف الفئات، واعتبر الترجي في بلاغ له أن هذا الإقبال الجماهيري الكبير يؤكد على أن الوفاء للترجي لا يتغير والانتماء لهذا النادي يتجدد موسم بعد موسم. ونختم بالسنغالي مامادو دياتا في النادي الافريقي لمدة 3 مواسم، وكيل أعمال اللاعب وصل صباح اليوم لتونس، واستكمل دياتا الكامل إجراءات التعاقد بعد اجتياز الفحص الطبي بنجاح. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أصدر رئيس الدولة تعليماته بالعمل المكثف من أجل تعليم وطني ديمقراطي متاح لكل التونسيين، كما شدد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بيوم العلم اليوم بقصر قرطاج على ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة في كل المجالات والعمل على تيسير ظروف التعلم وتوفير مستلزماته، خاصة فيما يتعلق بالنقل والصحة والأدوات والوسائل التعليمية. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شامل لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، واعتبرت أن التوخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا. أعلن ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب واللين والشعير، بينها 680 ألف قنطار من البذور الممتازة، وأضاف أنه انطلق اليوم في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي الجديد، وتنطلق هذه وتتواصل هذه العملية إلى غاية شهر ديسمبر. أسفرت حملة مراقبة اقتصادية إقليمية انتظمت اليوم بولاية منوبة عن حجز أكثر من 1000 قارورة مياه معدنية محملة على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى مسيكها. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إعلانا للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب الدراسات التونسية أو العالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال تونس وجنوبها في مرحلته الأولى المتعلقة بدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنسير. كالعادة موعدنا من الآن إلى حدود العاشرة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعاني. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خرج الحصة تقنيا، صديقنا منير بوعطيب في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع لي عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه، حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
0: خلف الغلاف، خلف الغلاف. اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين. كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإعجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب، سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، واطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني، وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة.
0: نعم.
2: والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الآداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر، وأنت الشعر أستاذ الأسعد، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: نعم. طيب، سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية. أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: نعم، هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة، وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا، أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا، أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تتخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك بأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك أم بمشهد شاهدته أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيثيلا، كانت رواية يعني صغيرة وبسيطة الأحداث ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة، طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتماثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. بطل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان، تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل مختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أن بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين، ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه، لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عنه الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الإقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري،
2: أو بديع الزمان لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مش أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات. لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة مثل متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك ما يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير وهو كبار كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العملية.
0: لكن النقادية من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
2: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا خطاب وخبر وغيره دون أن يقول لنا قيمة هذا النص في مدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتأثرة بالبنيوية وغيرها هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي وحتى كثير حتى على المستوى العربي. أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها فنجدها نصوص يعني لا تعجبني هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء هل تنال. والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
2: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: نعم. سؤالي أستاذ رضا الآن سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
2: أعتقد تكمن في كليهما.
0: نعم.
2: بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة بدون طرافة بدون قصة.
0: نعم.
2: وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية

0: أنه كاتب أيضا، هو قارئ جيد يعني يقرأ بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو أنك أنت من كتبه؟
1: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
1: ربما كتابات حسين البرغوثي، سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
1: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أصبت بالجمود الإبداعي.
1: نعم ربما هو كذلك. تعرف أني مصاب بجمود فكري. يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفاء أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل، أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
1: ربما يعني لا، النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية، أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه برشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحفي.
0: نوجه له تحية صديقنا الصحفي. تحصل على روايته مذكرات،
1: روايته
0: دفاتر دفاتر الجيلاني والحمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركني فيها.
1: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم المجهول وتحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كنعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في معيدة إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
1: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
1: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم، صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها، أيضا فيما تتضمنه، فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة، يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كنعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
1: شكرا جزيلا أستاذ لصف
0: سعيد، شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كنعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري، أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
2: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: فاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: المستير، السحلين، خميس على الموجة 106.1.
2: إذاعة المنستير
4: 106.1.
5: خفيف
4: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله، وانتم ماشي حوالي؟
0: الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، اعتقد نحن نحاول قدر المستطاع ان ننوع في المرجعيات المتعلقه بالمفاهيم، احيانا تكون مفاهيم ادبيه، احيانا تكون مفاهيم اقتصاديه. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصاديه، خاصه اعتقد انه يتحدث عن طبقه اجتماعيه، وهذه الطبقه يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاري، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا، في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام. لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاري.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة، وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم،
0: صحيح،
2: وتاخو معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة، الصراع الطبقي، وبصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جيت كلمة بروليس، أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو بيدو البروليتاري اللي بش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأنه العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، ثم شكون يملك وسائل الانتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر الى بيع قوة العمل متاعه باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقة اجتماعية مرتبطة بطريقة معينة في انتاج الثروة. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبة لي مش اقتصادي فقط، ثم سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل متاعه شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاختراب، اختراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها. وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره، يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كان بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسائل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذه نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجة مهمة. لهنا الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم مركزي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه، لكنها ما تدركش أنه تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي، تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فاعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟
0: نعم.
2: خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة وفهمت
0: طيب. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال، الأكيد باش نحوصل، البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماده أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية؟
2: أي كيف نسأل سؤال شنو أرقام الكلمة هذه اليوم؟ لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة، على خاطر صورة العامل تغيرت.
0: صحيح.
2: معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل،
0: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هم بداية يعني ظهور هذه الطبقة. نعم.
2: أي يعني صحيح، هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء، وثم زيادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة، والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية، واللي يخدموا عن بعد، واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الإنتاج تنوعت وتطورت، حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19، ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به، وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن لهنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال، شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل؟ حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها. على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازال البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21.
0: صحيح.
2: بل يلزمنا نتسائلوا هل ما زالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها.
0: جميل.
2: معناها صحيح. هل ما زال هناك من كما طولت معناها هل أي جس نكمل هذه برك، هل ما زال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه ومن لا يملك إلا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاغتراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الانتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجيات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب. الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول للسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكي ولهنا عن فقدان المعنى، معناها مانيش قاعدين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الأمر أن نحب نلفت الانتباه إلى شروط عمل تتحقق فيها الكرامة الإنسانية. على هيك كي نتناولوا كلمة البروليتاريا اليوم ونحاول نغوصوا في ظلالها، ما عادش باش تكون مجرد كلمة من قاموس الماركسية، بل تصبح إعادة النظر فيها محاولة للإجابة عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنية متاعه، ما الذي يحدث للإنسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينجه وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل، معناها في العمل اللي يعمل فيه.
0: جميل، يعطيك الصحة، كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
2: مازالت
0: موجودة طالما أنه
2: بأشكال أخرى.
0: صحيح، بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم، نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. بعد قليل موجز لأهم الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. نذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور، اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة اليوم على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في الإصلاحات الكبرى لمنظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بها ولتتواكب التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية ولتستجيب لتطور سوق الشغل وتنوع المضمونين الاجتماعيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
5: 28-000-666.
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
6: عندما يأتي المساء

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعة عند ما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام،
0: حبر الأيام، حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي إن أردنا
0: تحديدا سنة 820. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين.
0: نعم،
2: الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركة، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفرائض فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو النظريات المجردة.
2: بالنسبة لل يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل، فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين.
0: نعم،
2: هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية.
0: نعم،
2: كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، يعني ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما نتحدث الإغريق مثلا، الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر، والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب أنه المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا، أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى ب المدرسة الفيثاغورية أو
0: بيتاغور. نعم. نسبة
2: يعني
0: إلى بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتيلينية يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق، في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان، يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي، لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين، لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية، في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية، لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر، معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا، ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم، علم الجبر؟
2: طيب واضح، سؤال جيد يعني هو. الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. وأنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكول هذا بيه. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما، هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء،
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية، فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا، وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال، يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال، سميه خاتم، سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا تو في عصرنا هذا نسميه شيء إكس ونسميه المال إكس أو كاري، يعني هو اثنين. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية، والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا، حا وراء وباء، يمكنها أن تعطيني 6 كلمات، حرب بحر حبر وكذا.
0: صحيح.
2: فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وأخذ آخر أسميه شيء وأخذ يعني ذلك الشيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر ومال
2: مختلفة أنطولوجيا يعني وجوديا وجود وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية. إيكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك. يعني ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات حينما يكون شيء يساوي واحد معناه واحد يساوي واحد آخر مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عددا عددا فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية
0: مركبة.
2: مركبة. الآن آتيك إلى كلمة جبر. قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو.
0: صحيح.
2: الجبر يعني حينما تجبر مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر، فهذه تسمى عملية الجبر.
0: واضح.
2: وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساو بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه.
2: أن نحذفه فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي الأكيد أنه هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا المقرر يعني الحساب مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك
0: برنامج رياضياتنا
2: لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي. الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء. مع السلامة. شكرا.
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سلسات.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا. لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن

0: ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنبل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
1: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنبل؟
0: نعم.
1: هو مثل يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره.
0: نعم.
1: واختلط، ويقول ويقولون عفوا قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم. أي أنهم تنازعوا بينهم، ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم. وحين يشتد غطيس المعركة ويلتحم الجيشان المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور.
0: نعم.
1: وتداخلها.
0: نعم. تداخل...
1: حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: نعم. هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي.
1: نعم.
0: راعي الماعز. نعم.
1: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين.
0: نعم.
1: قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. نعم. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلفعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن.
0: نعم.
1: نعم. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى بالحابل. تسمى بالنابل.
1: نعم. بالنابل. بالحابل وغير المعاشير بالنابل.
0: نعم.
1: وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من ال
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
1: يعني ما أردت قول السلافة، لأنني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: إشارة للفوضى. نسأل الله السلامة من الفوضى.
1: نعم،
0: شكرا لك أستاذة.
1: كما تقول سلفعة، الفوضى في السياق، الشوعة في الطرقات، الفوضى في الـ
0: يعني في كل، هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات. يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك لدرجة أثر الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. هذا على هذا هو هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانجي. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم، قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي، وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل، أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء. محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة في أمان الله.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. منظمة التربية والأسرة تستبشر بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم وتدعو إلى أن يكون الإصلاح شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يتمكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح. تقرر اليوم في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وخصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار، ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة، كما يتطلب ذلك مراعاة عنصر تحسين التغطية الاجتماعية الفعلية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات، وذلك من خلال تطوير صيغ حماية ملائمة لطبيعة الأنشطة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات. كما يستوجب الانطلاق في أعداد هذه النصوص مراعاة مسألة توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها عبر تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات. استبشرت المنظمة التونسية للتربية والأسرة بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والإعلان عن تركيبته وانطلاق أشغاله، معربة عن الارتياح لهذا المنجز الوطني تقديرا لدوره في دعم قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني. وشددت المنظمة في بيان اليوم على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن المجتمع المدني، واعتبرت أن توخي المنهجية والتدرج هما أساس النجاح في هذه العملية الإصلاحية المتأكدة، لما للتعلم من أهمية في تأهيل الإنسان معرفيا وحضاريا وثقافيا، مؤكدة الاستعداد للمساهمة في هذه العملية. وذكرت المنظمة بأن قطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني تعول عليها المجموعة الوطنية في مزيد النهوض بالإنسان التونسي وإعداده لاستيعاب مستجدات العصر والتمكن من مكتسبات العلم والتكنولوجيا، مما يؤهله للالتحاق بركب الحداثة وتحقيق الرهانات المستقبلية في التنمية الشاملة. ويشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم قد انعقدت أمس بدعوة من رئيس الدولة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيبته. أفادت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبالرياض الأطفال وبالكتاتيب تنطلق بداية من اليوم من منتصف النهار وتتواصل إلى غاية الجمعة 28 من أوت عبر الرابط فيسكولير نقطة إديكاسيون نقطة تين. أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إعلاناً للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب دراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس في مرحلته الأولى المتعلقة بدراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. وأفاد نص البلاغ أنه يتعين أن يكون أو أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة. وكان مجلس وزاري بتاريخ 25 فبراير 2026 استعرض أهم مكونات المشروع الاستراتيجي أهم مكونات المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم برمجتها في إطار مخطط التنمية الجديد ومراحل تقدم إنجازها، ومنها مشروع القطار فائق السرعة وتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال وجنوب البلاد. ويعتبر هذا المشروع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة استراتيجيا لتعزيز التماسك الإقليمي وفك العزلة والربط بين شمال البلاد وجنوبها من بنزرت إلى بنجردان، وسيربط أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية مع دول الجوار، وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى راس جدير وعبر مارث ومدنين مع الربط ببناء جرجيس، بما سيدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ويساعد في التشغيل. شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاع في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل الماضي وإلى حدود 15 أوت أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، ما مكن من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال، تكللت جميع هذه العمليات بالنجاح. وذلك وفقا لما أفادت به منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس بوثينة زنات.
2: قاعد يتطور، احنا نقولوا الحمد لله، واحنا أول وحود في المغرب العربي وفي إفريقيا بصفة عامة. وصلنا سنة عملنا 11 أخذ أعضاء من الناس توفوا دماغيا. المواطنين هذوما الله يرحمهم عائلاتهم هما اللي عطونا الموافقة باش خذينا الأعضاء في عديد المستشفيات اللي عندها ترخيص، منهم مستشفى فاطمة بورقيبة في المنستير، في سويسا، في الساقس، في تونس، في عديد المستشفيات. أمكنونا 11 مواطن هذوما الله يرحمهم باش ننقذوا 33 مواطن تونسي، 6 زراعة قلب، 3 زراعة كبد، ثم زاد كيف كيف 22 زراعة كلى. لكن ثم زاد القرنية اللي نجموا ناخذوها من عند الإنسان المتوفي دماغيا، 15 قرنية في السنة هذية مكنتنا باش نرجعوا النظر للناس ما عادش تشوف. هوك علاش احنا نأكدوا على المواطنين، احكيوا في التبرع بالأعضاء وخموا فيها الفكرة هذه، علاش لا نجموا تنقذوا عباد بعد الوفاة. دونك نجموا فما القانون التونسي يسمح للمواطن باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو باش بعد الوفاة نتاعو العائلة تعرف شنو هي الرغبة نتاعو.
1: إلى تطورات الشرق الأوسط، وبعد 62 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية أن عبور السفن من مضيق هرمز ارتفع قليلا مقارنة ببداية الأسبوع. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة. ونقلت وسائل أعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين أن محادثات سلطنة عمان وإيران للسماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما. هذا وقال الرئيس الأمريكي إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وأضاف أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على المضيق عبر الحصار البحري، ومجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكي. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في صيف ومهرجان، سهره اخرى من سهرات مهرجان المنسير الجميله. اليوم كي نحكيوا على الصيف في المسير نحكيوا على نكهه خاصه استثنائيه. اليوم وانت ليلى تتجول في مدينه المنسير، حركه دؤوبه لا تعرف الهدوء صراحه، تحس لهنا اللي هي ما زالت وستستمر باذن الله قطب سياحي خاصة للسياحة الداخلية. اليوم نحكي على أعداد صراحة بالألاف لهنا في المنسير، الأجواء في ساحة الفنون قرب الرباط أجواء صيفية استثنائية، إن شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا. ندخل القصر الرباط بالمنسير وين يعيش آخر سهرات المهرجان في دورته. السهرة هذه جات سهرة حفلة على غفلة، ما كانتش مبرمجة، وربما رب صدفة خير من ألف ميعاد، لأن اليوم نحكي على سهرة من سهرات المهرجان. الفنان في الحقيقة علاقتنا كبيرة به في إذاعة المنسير، محب جدا لإذاعة المنسير ولا يرفض لنا الطلب، محمد جبالي الفنان الكبير اللي غني طربي غني تونسي، صوت متميز، علاقته كبيرة بالمنسير وبالمهرجان. الليلة باش هو يكون صاحب الصوت اللي باش يختتم الدورة هذه، دورة المهرجان. سمعنا العشية دار برشا كلام على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. الفنان رؤوف ماهر فنان كبير صوت جميل نجاحات كبيرة كان مبرمج في الاختتام، شاءت الأقدار أنه يفقد عزيز وصديق ورفيق في الفرقة متاعه، أحد العازفين اللي باغتوا الموت الله يرحمه، ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة. أكيد نقدروا مصيبة الموت والابتلاء هذايا والحزن اللي عم برؤوف ماهر وكل الفرقة، فأكيد بين التزامك بالعمل بين الاحتراف اللي يزمك المرحلة متاع الاحتراف اللي وصلت لها، اليوم أنت كفنان يا تلغي كل الحفلات وتعلن حدادك، يا تقعد أنت ولجنة المهرجان نأجلوا بنهار نأجلوا باثنين. نحكي على ناس متطوعة أكثر من شهر في المهرجان، نحكي على ناس مرابطة لهنا في رباط المنسير، نحكي على كرام معدات بالفلوس وبالميزانيات، على ضيق الحال اللي موجود عند رؤساء الجمعيات، راي ناس متطوعة، ناس ما يخلص فيها حد، ناس متطوعة للثقافة. مانيش نرمي في الورود، مانيش نبيض في صورة، أما واقع زادة من غير ما نمشي وندفع دفاعا، راهو فما واقع فارض روحه. باش يوضح لنا أكثر شنو اللي صار حفلة الليلة في إطارها مع سي معز عباس رئيس جمعية تنظيم المهرجان. سي معز أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، بارك الله فيك وشرفتونا الليلة.
2: يعيشك.
3: إذاعة المسير بارتنير اوفيسيال معانا،
2: وكذلك
3: واحنا بنعولوا برشا على اذاعه المسير اللي هي ديما تأزر مهرجان المنسير الدولي في فضاء رباط المنسير، فضاء اللي يأموه تبارك الله جميع الفرق وجميع المستويات
2: دوليا وعربيا وتونسيا.
3: يعطيك
2: يعني
3: الصحه.
2: في انتظار زاد سامحني سي معز، في انتظار مسرح للهواء الطلق، لانه السهرات اللي صارت والحضور الجماهيري الكبير فوق طاقة الاستيعاب. لو كان السهرات هذه تعملت ربما في فضاءات أوسع، ربما تكون تخرجكم من الضيق المالي اللي في كل مرة تعاني منه الجمعية. الفضاء فضاء العروض يقعد للأسف، ما نحبش نكون نقطة سوداء في مدينة جميلة ما لغال، هذاك هو التوصيف.
3: صحيح والله، هو الفضاء مزيان برشا، أما من 19 أكثر من 1800 مقعد، واحنا الحقيقة عندنا مدة مع سلطة الإشراف مع السيد الوالي قاعدين يشوفوا كيفاش فماشي إمكانية في المخطط الاستثماري إن شاء الله بحول الله، فما برمجة بقدرة ربي باش يكون عنا مسرح هواء طلق
2: إن شاء الله
3: تقريبا يتساعد ل 6500 لكني راه هذا ما يمنع من هذا. ماذا بينا رباط المنستير ديما نثمنوه في بعض عروض صغيرة
2: أكيد
3: نجمو
2: يقعد محافظ على طابعه الاحتفالي في وسط المدينة.
3: بالضبط
2: أكيد
3: بارك الله
2: بإذن الله في رمضان تكون عنده خصوصية زادة حتى في خاصة في المسرح مثلا عنده الشارم متاعه عنده البهجة متاعه حكينا على المسرح إن شاء الله هذه بشرة خير نجم نزفوها لمتساكنين ومحبي المنستير.
3: هذا هو المبرمج الحقيقة متاع ربي سيد الوالي المنستير مشكور قاعد حرس مع فرقة مع سلطة الإشراف مع وزارة الثقافة وكما تعرف المسارح متاعنا تتبع للبلديات
2: أكيد.
3: بلدية المنستير زادة ما تبخلش علينا إن شاء الله بحول الله يقع إدراج المشروع مسرح هواء الطلق وإن شاء الله بقدرة ربي حتى تحديد المكان متاعه باش يكون بجنب قصر المرمر
2: يعني
3: بسقنص المنستير
2: مكان ممتاز جدا مكان ولا أروع معناها. ماذا دار بينك وبين بينكم وبين الفنان رؤوف ماهر اللي من إذاعة المنستير نقدموا له كل التعازي هذه عظم الله مصيبة الموت هذا الفقد اللي عايشينه الفرقة الكل أما نقعدوا زادة عن التزام بالعمل والتزام بالعروض.
3: والله بالنسبة للفنان رؤوف ماهر وقع الاتصال به مش به هو مباشرة احنا راهو كيف اتصلنا اللي معاه اللي
2: متعهد الحفلات نتاعو
3: مدام ألفة البواب هي اللي هي ادرجت لنا معناها احنا بطلب منا احنا لكني نهار 16 بالضبط كلمتني مدام ألفة البواب قالت لي راهو فما شكون توفى في الفرقه الحقيقة كما كنت أنت تحكي بالضبط رحنا احنا من الناس ملتزمين وقلنا الله يرحمه وكتبنا في الباج متاع سي رؤوف ماهر وقلنا له إن شاء الله ربي يرحمه كذا وكل شيء لكني أنا قبلت من عندها مدام بواب وقلت لها راهو على أساس كون وراهو 18 أني نعمل الكلوتير متاعي نعمل حفل اختتام
2: يعني عندي التزام صعب بالفضاء عندي التزام بالمعدات راهي على وجه الكرام والسهل راهو عندنا ناس متطوعين الناس هذه المجندة الكل معناها قرابة الشهر وناس مجندة يعني الصفوفية وناس عندها التزامات اليوم نحكي على ناس متطوعة في الثقافة
3: وزيد فوق هذاك نهار 16 معناها حاولت نتصل بيه سي رؤوف زيد ثلاثة ولا أربع مرات ما هزش عليها تليفون باش نعزيه احنا راهو ناس ما نعرف هذا واجب وواجب العزاء وكذا كل شيء وكمان
2: قال الحقيقه في 24 قال انه لم يقع الاتصال به
3: لا وقعت الاتصال به مدام بواب انا ما عنديش به حتى صله راهو مدام بواب هي اللي جابته وهي المتعهده نتاعه هو انا ما كلمتوش بكل رؤوف حاولت اتصل به باش نعزيه لا اكثر ولا
2: اقل
3: خاطر المفاهمه ما وقعتش معايا وقعت مع
2: متعهد الحفلة
3: بالضبط مع متعهد
2: يعني بالنسبه لكم انتم التاخير ليله ولا سنين ما يخدمش المهرجان وما يخدمش الاجنده نتاعكم
3: بالضبط احنا ولينا في ال 24 ساعه واقل من 24 ساعه حاولنا باش عملنا اجتماع معنا على عين مكان هيئه ورئيس الجمعية ما يقررش وحده يقرر عنا هيئة وعنا واحد ولنا شفنا عملنا تور دوريزون لقينا سي محمد هو صاحب مستير
2: صحيح
3: صاحب إذاعة المستير صاحب المهرجان صاحب الناس
2: من أصدقاء المنستير
3: الحقيقة
2: الأقرب للاختتام
3: ما بقولش علينا جي يجري وخذي الوحدة على عاتقه هو وركح الأمور سايتي كوم سا بالنسبة للبلاغ احنا باش نخرجوا بلاغ زاد رسمي خاطر البلاغ نتاعه هو مش بكله نقولها لك بكل صراحة مش صحيح اللي قاله هو الكوليكا لكن احنا ارفع من هذا احنا حبينا تكون حاجة ارفع من البلاغ اللي خرجه سي رؤوف ومعاه كل مع حر التعازي نيابة عن على الجمعية متاعنا لكن على مراد الله احنا راهو بابنا مفتوح وما نعملوش لا حزازيات ولا شيء أني عندي التزامات حتى مع وزارة الثقافة المقر هذايا الرباط المنستير أني عندي فيه نهار 18
2: انتهى
3: نص الليل نهز معناها الالات نتاعي والناس عارفه رواحها اللي نهار 19 يسمعوا مرتاحين.
2: وهذاك هو نحكيوا على ناس متطوعه للمهرجان. محمد جبالي الليله في الاختتام اكيد بعد باش تصير تقييم للدوره ككل.
3: ربي يبارك لك.
2: شكرا ليك. شكرا ليك سي معز عباس مدير الدوره هذه مهرجان المناسير. بعد قليل ان شاء الله باش يكون محمد الجبالي على ركح رباط المناسير في سهره ختاميه للمهرجان الليله يسد الستار. وسعداء انه تقدم السهره الليله صديقتنا وزميلتنا نجوى المهري اللي باش تكون موجوده في تقديم الفنان والسهره هذه سهره محمد الجبالي اللي باش اكيد كما عود رواد المهرجان. خلينا نقول المهرجان الرواد اللي دخلوا اليوم دخلوا بتذاكر كان من المفروض انها تكون باسم رؤوف ماهر باش يحضروا سهريه رؤوف ماهر ان شاء الله قادمه الايام وتو يتبرمج مرة أخرى رؤوف ماهر في مهرجان المنسير الدولي. لحظات نقولوا لحظات هي الفرقة كلها موجودة على الركح راح لحظات ويكون محمد الجبالي موجود في مصافحة أولى الجمهور خلينا نقولوا محترم ومحترم جدا جمهور مهرجان المنسير اللي يحضر الليلة في قصر الرباط. شكرا ليك محمد سيدي اللي تأمن الجانب التقني اليوم من استوديوهاتنا المركزية رفيقي حمدي النقبي في تأمين الجانب التقني من قصر الرباط بالمنسير. معكم حياة الكوني حتى نص الليل بإذن الله. بعد شوية ينطلق العرض بتأخيرة من المفروض 10 تويكة 10:23 دقيقة في انتظار أنه يصعد محمد الجبالي على الركح وقبله زميلتنا نجوى المهري في تقديم سهرية الليلة. بعد إذنك محمد نسمع أغنية هدية لكل مستمعينا وأكيد نكون معكم في المباشر في أولى لحظات سهرية الليلة سهرية الاختتام لمهرجان المنسير الدولي.

معكم من قصر الرباط من المنسير، نقول لكم تفاصيل حفل اختتام مهرجان المنسير الدولي على الركح. كانت زميلتنا نجوى المهري في حضور أنيق وجميل في تقديم سهرية الليلة اللي باش يكون فيها تكريمات للمؤسسات الداعمة وتكريم كل الناس الساهرين واللي خدموا واللي طوعوا من أجل إنجاح دورة المهرجان. بعد قليل محمد الجبالي باش يكون على الركح، المجموعة الفرقة بكل عناصرها موجودة في تأمين وصلة أولى نسمعوها، ثم أكيد باش نكملوا سهريتنا مع الفنان التونسي محمد الجبالي مباشرة من قصر الرباط بالمنسير.

0: أكيد ما زلنا مواصلين معكم مستمعين التفاصيل في الاختتام مهرجان المناسير الدولي بصوت محمد جبالي بعد ما كان مبرمج الفنان رؤوف ماهر. اليوم نحكيه على حضور جماهيري خنقوله محترم ومحترم جدا رغم المفاجآت اللي صارت، وهذا طبيعي أكيد ونتفهموا التزامات الناس. بعد شوية محمد جبالي أكيد باش يكون حاضر بأغانيه اللي معروفة، كذلك بأداء رائع وإعادته لأغاني عبد الحليم حافظ اللي تشهر بها محمد جبالي. محمد جبالي زاد اللي كانت عنده عروض في بعض المهرجانات، صحيح مش المهرجانات الكبيرة، أما فما يعني شارك في تأثير سهرات مهرجانات في تونس، وخاصة نحكي في معتمديات، خاصة وفي يعني مش في مهرجانات، ما كانش في مبرمج في كارتاج وإلا في الحمامات وإلا في المهرجانات الكبيرة، أما كان عنده نشاط معناها طبيعي أن يكون حاضر الليلة بفرقته لسهرة الاختتام. خاصة نحكيه على محمد جبالي اللي متعود بجمهور مهرجان المنسير الدولي، كذلك مواصلين مع حتى نص الليل بإذن الله مستمعينا. أكيد بعد شوية تأخير ما نعرفوش، إن شاء الله بعد شوية إذا كان محمد جبالي باش يكون موجود معنا باش نسألوه، يعني 10:37 وما زال محمد جبالي وما زال الجمهور هذايا اللي ينتظر في أنه يصعد محمد جبالي على الركح. ديما كي نحكيه على قصان الماء والضوء نحكيه على معاناة كبيرة يعانيها التونسي، قولكم اللي طبيعة التونسي راي ما هيش سهلة ما تنجمش تفهمها. اليوم التونسي نفسه اللي كان يلهث وراء قارورة ماء، اليوم التونسي هو وعائلته موجود في المهرجان ومستمتع جدا بنسمة ما شاء الله، نسمة تصيف تهب على قصر الرباط في المنسير، والهنا الجمهور عنده الطابع العائلي أكثر على غير ربما سهرة الراب وسهرة أخرى اللي تكون أكثر شبابية، لهنا الجمهور تقريبا عائلي أكثر منه جمهور شبابي. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، وبعد قليل محمد جبالي وإذاعة المنسير في نقل تفاصيل حفل الاختتام، وباش تسمعوا محمد جبالي في المباشر كذلك على صفحتنا على الفيسبوك، بعد قليل تشاهدوا العرض في يعني حالة دخول محمد الجبالي وصعوده على ركح قصر الرباط بالمنسير.
1: سعداء أن نكون في رحاب هذا المهرجان العريق صحبة واحد من أهم المطربين في تونس وفي العالم العربي، سعداء باستقبال سيدتي سادتي المطرب التونسي والفنان العربي النجم محمد جبالي. مرسي.
0: هذا التقديم تقديم ثاني من فرقته المايسترو في تقديم محمد الجبالي اللي حيي جمهور المنسير.
2: جمهور المنسير والله محلاكم، ديما الفنان يعيش معناه ستريس قبل كل عرض، معناه هذا كيبدا قبل مده، فما بالك كما تعرفوا هذا علاش انا في العاده ندخل على غناية ونغني طول، لكن حبيت نرحب بكم اولا وكل كافه الحضور كافه الاطارات، وحبيت نحط السهره هذه في اطارها باش كل واحد كيما يقولوا ياخذ حقه. كيما تعرفوا برشا هي المفروض كانت سهره للفنان رؤوف ماهر، لكن اعتذر الفنان رؤوف ماهر لان عنده موسيقي معه توفى الله يرحمه، فاختار ونحترم رايه اكيد مش بسهل انه فنان يكون موسيقي معه في تورني يراه تقريبا كل ليلة بعد باش يفقدوه، صعيب برشا باش ينجم يغني، فنحترم رأيه. لكن في نفس الوقت زاد كذلك إدارة المهرجان مربوطة بدات مربوطة معناتها مواعيد، فاتصلت بي إدارة المهرجان صافي دو جور سي معز سيد المدير قال لي محمد راه هكا وهكا تنجم تكون موجود معنا ولا لا، قلت له خليني نشوف ساعة الفرقة نتاعي ديسبونيبل ولا لا، أنا ديسبونيبل. لكن كي اتصل بسي سامي زغلامي نحب التصفيق حر عليه لأنه والله وكل الموسيقيين أصحابي، لكن خصيصا سامي هو عشرة تقريبا 35 سنة هو اللي معاوني في حكاية الفرقة والبرايف، فقلت له سامي كذا وكذا قال لي خلي شوية وتهنى، والحمد لله تقريبا الفرقة لكل الحاضرين الموجودين اليوم حبوا تصفيق حر عليهم. ومرة أخرى سعيد وجدي ميساج ونحب نحكي ساعات الكواليس سي مواز السيد المدير قلت له شو محلاك تبدا العلاقه طيبه، لان كنت متواجد صافي دوزون اخر مره هكا ولا، قلت له كي تبدا العلاقه طيبه تعمل اني فور باش تكون موجود معناها، وهذاك علاش معناتها اني فور هذه مش مزيه، وانا فرحان بوجودي معكم اليوم يسرتو كما قلت في اخر وقت بحضور النومبر هذايا، شرف لي كبير برشا. مره اخرى شكرا على حضوركم، وباش نستاذنكم كما قلت هذايا زميلنا هو اللي توفى، هذاك علاش حبيتش نبدا العرض باغنيه باش نستاذنكم باش نعرفوا دقيقه صمت ترحما على العازف هذايا هو صديقنا واخونا. ميرسي شكرا.
0: هذا محمد الجبالي اللي تعرف بأخلاقه العالية، دقيقة صمت ترحما على أحد عازفي فرقة رؤوف ماهر اللي مؤخرا توفى الله يرحمه. رؤوف ماهر معناها الشيف من الأفضل لي أنه مش يلغي العروض، لا، أنه يأجل العرض. إدارة المهرجان كانت تحت إكراهات معينة، ما كان ممشيتش في التأجيل، فمشيت في تعويض لمحمد الجبالي اللي كان حاضر وقالها علاقتي كبيرة، العلاقة اللي تربطه بالمهرجان وبهيئة المهرجان واللي تربطه بالمنستير للمدينة خلته يقبل التحدي هدايا، وأنه يكون في ظرف قياسي موجود لتأمين سهرة الاختتام على أهمية سهرة الاختتام في كل مهرجان. نرجع ونسمع بداية محمد الجبالي في الحفلة هذه في حفلة الاختتام.
2: أوكي، ديما نحب أنا سبيكتاكل يطيح على سبيكتاكل السابق صافي دوزون، نعرف الوقت نذكر السهرية حلوة برشا، اليوم نحبوا جو حلو برشا، وباش نقعد معاكم راهو وباش نعطيكم حقكم باش نغني لكم ساعتي. أوكي، احنا فما ظروف راه بدينا تأجلنا شوية، أنا فهمني، لا فما ظروف أنا موجود منان، لكن فما ظروف، لكن أنا الساعتين باش نغنيهم ونجموا حتى نقعدوا، تحبوا نقعدوا حتى الثلاثة ساعات نقعد. أوكي، حضوركم عزيز على قلبي برشا. شد موال على طول.

شكراً شكراً. غنيت منها كوبلي بركة باش نغنيو لو ماكس من غنيتنا. أوكي يلا. كان فما اقتراح على الطاير ميسالش مرحبا يا رب. جبار باش نغنيوها قمارة باش نغنيوها. اسمعوني والله سبحان الله والله باش نغنيو خليم جنبك ويا حنين وباش نغنيو برشا جديد زادا كذلك. لا والله فما سر في غناية قمر بالحق بالحق خاطر معليش تو السكسي بيد ربي امبوسيبل. فنان يقول لك باش نعمل السكسي جامي. انا نسجل غناية نقول نعمل غناية حلوة كان نجحت خذا السكسي ماذا بينا سينو كتولي في الريبرتوار. فما غناية تقول والله نحب نسمع في مسيرتي الكل انا عامل يمكن 190 غناية وسنة 2026 نعمل 40 طون كارير والحمد لله. ف والله بالحق والحمد لله عملنا دي سكسي. لكن لا سول شونسون اللي عمري ما تخيلت باش تاخذ سكسي في الريبرتوار هذا الكل قمر. علاش نقول لكم كانت غنايه في المسلسل سيت كوم لوتيل ما كانش فيها ارانجمون توزيع. سي سلاح الدين سيد المخرج الله يرحمه الله يرحمه من المخرجين الكبار اللي عمل لي سكسي الكل تاع المسلسلات قال لي محمد عمل لنا غنايه هكا تغني على قمر كتبتها ولحنتها ما كانش فيها توزيع كمانجا ودربوكا وطار ومن با كان جينيريك. تعديت في اخر ابيزود المسلسل كان فيه 30 حلقه تعديت اون سول فوا في الفيتون في اخر حلقه وفي المسلسل انا قلت غنيه سجلتها وزعت لي راديو ونسيتها الحكايه والله كيما نحكيكم. نبدا في صاري قمر غنينا طاق مره قمر قمر وطيحت شويه على خليني بجنبك يظهر لي هكا قبل ديما اول ما نطلع اي مهرجان اما خليني بجنبك يطلبوا خليني بجنبك كيما تو قمر به المليح يابطه بتبيعه باش نخليهم بعض قمر باش غنيو شويه. سمعت شكون يحب جبار نقولوا حاجه نعرف البعض يحبوا يسمعوا حاجه عبد الحليم باش غنيو حاجه الوديع الصاف باش غنيو علي رياحي باش غنيو القديم وجديد ان شاء الله باش نعملوا جو حلو مع بعض. ميرسي. اما الدخل عندكم انتوما جباره دبروس متو خذوا برشا السفل. اوكي سخنتوا صوتكم ساعه اوكي تراتيني دو ترا دو دو اعطيني دو يلا سخنوا دو ري مي فا الله الله الله. سمعت خويا الطبخه صحيحه. شو انا نحب نعملوا ضحكه ساعات على الطاير تعرفوا الفنان عنده هبلاته ساعات هكا ولا عملت لحظه حبيبي عملت جودمو باللي نوت ميوزيكال من السلم الموسيقي من دو ري مي فا سول لا سي وحدي هكاك هبله عملتها. قلت وانا قاعد في الاكاديمي جاني واحد قال لي سي محمد عندي صاحبي يحب يغني على سي دو. قلت له تو صاحبك يحب يغني على سي دو مش كان يغني على الفا مي اقرب له من سي دو؟ قال لي ليه خاطر بيناتهم دو سي قديم. قلت له صاحبك الفاري نتاعو يلعب على الزبيب وانا راني فادو على الاخر معناها فهمني. خرج دخلت واحدة قالت لي أنا مغرومة جديدة سي محمد بحب نغني على لا مي. قلت لها جوك سبا مع لا مي؟ قالت لي بون سي با فاسيلا خاطر آخر مرة جبت له على السول دو قال لي مش وقته ما عنديش فلوس. قلت له مش مشكل نعطيك سول فا ومن بعد رجع لي شد صحيح في لا لا شد صحيح في سي سي. قلت له علاش الغش برد وجهك بشوية مي؟ قال اسمها من اليوم ما عاد عندي بيك حتى سيلا. اوكي مشى وقف وحده في اللاري روح للدار دخل ما سلمش على لا فامي دخل بيته طول جبد الغي دو وعمل دو دو بجنب مي دو فلا تعليق. يلا سيد المدير هذه خارجه راهو السهريه خارجه هذه بونيس. يلا كبار

0: فقد وين ما فاجأتني واحدة آخر مرة ودار فيديو داير في جرمدا واحدة فاجأتني مجمور غنيتها ما شاء الله ترى فقبا
1: يا سيبة.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرفت رئيسة الحكومة سرة زعفرانية الزنزري الثلاثاء على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بخدماتها وتعزيز قدراتها على مواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والاستجابة لتطور سوق الشغل وتنوع المسارات المهنية وتغير حاجيات المضمونين الاجتماعيين. وقد تم التأكيد في الجلسة على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الاجتماعي على المدى الطويل بإرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة. بحث وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي مع ممثلي الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر الوزارة. أشرف وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على مدى أسبوع على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية الأوروبية والآسيوية والأمريكية. وقد تداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. في ليبيا قال جمعية الهلال الأحمر إنه تم انتشال 9 جثث لمهاجرين خلال اليومين الماضيين من شواطئ إحدى الضواحي الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس بعد انقلاب قارب كانوا يستقلونه. قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق وترفع الحصار والعقوبات المفروضة على بلاده. إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

نزلنا مستمعينا مواصلين معاكم سهرية الليلة اختتام مهرجان المنسير الدولي بيمضى. فنان محمد الجبالي غنى تقريبا الأغاني اللي تعرف بهم أكثر وأداؤه لأغاني عبد الحليم حافظ زادة باش يغني زادة للعملاق وديع الصافي. تناغم كبير بينه وبين الجمهور محمد الجبالي. ما زلنا مواصلين معاكم على موجاتنا سهرية اختتام مهرجان المنسير الدولي بيمضى محمد الجبالي في قصر الرباط بالمنسير.

حاجه باش نجربوها مع بعضنا انا وانتوما حبيبي. فما شغل يا يا يا يا مره بمره هي مسجله كيكره والله مشغول يا يا يا يا يلا يا يا يا حنين يا لا لولا تبعتني امان لولا نتاعي الثانيه نتاعكم الثالثه نتاعي الرابعه نتاعكم ركزوا امان محليه راهو كان نركزوا ها محليه تصير يلا لولا عندي يا يا يا حنين يا يا يا حنين تو شو يا يا يا يا يا دو فوا الاخراني يا يا يا يا يا يا حنين اوكي يلا يا يا يا حنين يا يا برافو تو تروا فوا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اوكي يا يا يا يا يا يا يا حنين اوكي يلا لولا عندي يا يا يا يا يا اوكي يلا يا يا يا حنين يا يا حلوة تو اربع مرات قلت لي لا يزي عظيم بروبا بروبا شو يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اوكي يا يا يا يا يلا يا يا دخلت طبعا.

0: ميرسي محلاكم.
1: اكيد اي فنان يفرح كي اغاني هذوما راهو عندهم سنين وتتفاعلوا معاهم وباقي تحبوهم وباقي تتفاعلوا معاهم، والحمد لله ذي بمحبتكم يا حنين. كذلك هي كلماتي والحاني اللي سبقت انت الكل في الكل، كلماتي والحاني باش نسمعكم اغنيه جديده جديده جديده جديده، اغنيه نحبها برشا وظهر لي باش تحبوها مادام انا حبيتها. نورمال مو هكا ولا اغنيه هي للشاعر المصري اسمه وليد رزيقه. وليد رزيقه اللي كتب وحياتي عندك، واللي كتب الاسامي هي هي، واللي كتب الله غالب ويا ليل العاشقين، كتب مجموعه كبيره من الاغاني. الاغنيه هذه حاضره عندها سنوات، حبيتها برشا سكنت فيا الاغنيه هذه كي لحنتها انا، باش نسمعها لكم. تقول موجوده على اليوتيوب او كدخل عاد اسمعوا الاخرين الاغاني الاخرانيين اللي باش غنيهم بعد ان شاء الله. منهم هذه انا انسان، تقول في الاول وفي الاخر انا انسان، يوم مغلوب ويوم غالب ويوم تعبان، يوم ينسى ويوم فاكر، يوم يغضب ويوم شاكر، يوم زعلان ويوم فرحان، ما أنا إنسان. أنا كلمة أنا فكرة، أنا مبارح أنا بكرة، حكون ذكرى ومليش عنوان، أنا قصة في كراسي، أنا الطيب أنا القاسي، أنا الدمعة أنا الفرحة أنا الضحكة أنا الغلبان، ما أنا إنسان.

0: شكرا. شكرا، عجبتكم.
1: هذا جديد
0: موضوعها
1: تصور هذه بالجبالي. الشاعر اللي كتب الأغنية هذه كما قد منذ البداية كتب الأسامي وكتب الله غالب للرحلة ذكرى محمد. ما زلنا مواصلين، فنان نقول عنده قرابة 200 أغنية، علاش نقول يغني في أغاني الأخرين؟ علاش هالموضة هذه الولاد؟ علاش ما يلتزمش بأغاني وعنده برشا أغاني ناجحة؟ نحكي على محمد الجبالي، الفنان اللي فيه شوية من المسرح وشوية من التمثيل، وفيه وعنده كاريزما وفي تناغم كبير مع جمهور المهرجانات. هذا هو محمد الجبالي المختلف على برشا فنانين أخرين. هذه كما قلنا الأغنية اللي ما تتسمعش ديما من الأغاني الجميلة. ما زلنا مواصلين مع أغاني جديدة لمحمد الجبالي اللي غناها لأول مرة.
0: مرسي. والله

0: أنا الضحكة، أنا الفرحة، أنا الغلبان، ما ننسى.
1: مرسي، نعرف عندكم ذوق وتحبوا الأغاني الطربية. مرسي، شكرا. توا مازال شوية وقت، يلا يلا سماكم جديد، يلا ميساش. أنا إنسان هيك كما قلت كلمات وليد ريزي والحاني، سماكم غنية جديدة أفروت أو هكا تقول، مش تحفظوها إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله على زينك، ما شاء الله زينك شيء كبير سحر العالم كله. ما شاء الله ما شاء الله على جدك، ما شاء الله أنا عاشق فيك ومن قلبي نحبك والله. أوكي يلا خلينا نحفظها لهم كي العادة. أعطيني طبقة غناية فيها برشا زورة مش حبوها بفترة جو هكا رهوة أفخوة هكا أفريكان سوداني. يلا هي كلماتي والحاني، يلا مش غنيوا معي. شوف مش تقولوا ما شاء الله ما شاء الله على زينك، ما شاء الله زينك شي كبير سحر العالم كله. يلا ما شاء الله، ايه عليكم ما شاء الله. ما شاء الله زينك شي كبير سحر العالم، اسمعوني. ما شاء الله ما شاء الله على جدك، ما شاء الله انا عاشق فيك ومن قلبي نحبك والله. يلا ما شاء الله. معلم غادره ونشتين ما شاء الله عليهم. ضروري ضروري ضروري اكثر. تعال

راه نتوما اللي تحليوا الجو الغنايه وكل شيء. غنيتها مره في مهرجان عشوين، منهم هما جات فكره وحبيتها وقعدت هكاك، وانه انا كي نقول من نظره سحروني، هي عيونك سر جنوني. اوكي يلا من نظره.

0: ميرسي، شكرا. عجبتكم جديدة؟
1: كان هذا جديد محمد الجبالي على ركح قصر الرباط بالمنسير في اختتام مهرجان المنسير الدولي في دورته 53. جديد كلماته وألحانه كذلك، وفي السهرة قدم ابنه العازف اللي معاه في الفرقة أحمد الجبالي، من الفنانين القلائل اللي يكتب ويلحن ويغني. محمد الجبالي مازلنا مع تنويعات محمد الجبالي في اختتام مهرجان المنسير الدولي هذا الترحاب بالضيوف الضيوف المهرجان وكذلك رواد مهرجان المنسير الدولي. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا في نقل تفاصيل سهرة الليلة، واللي يحب يشاهدها صوتا وصورة يلقاها على صفحتنا

يا ربي كله يا ربي امين. ان شاء الله ديما لباس، ان شاء الله ديما تونس لباس. يا ربي احمي بلادنا يا رب، والله ما احلاها بلادنا. ان شاء الله كل انسان ناوي له شر في القلب، في القلب انتم تعرفوا كذا، وتقعد ديما تونس ما احلاها، ديما تونس ما احلاها والله.

شكرا، ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي اللي مازالوا برشا حافظينا والله. يلا نرجع بكم الكارتاج 99 لما غنيت الى جانب الفنان الكبير وديع الصافي على الله تعود. شهاده نعتز بها وما ننساهاش، لانه ما تصير جيمه انه تكون واقف تلقى روحك واقف بجنب وديع الصافي.

حيث دعلي رياحي الله يرحمه. الكلنا كنا الفنانين توانسة كل صوت طول أصوات الرجالين الكل بدأوا بعلي رياحي. دايرا أنا والله في المباريات المدرسية غنيت يلي ظلمني عمري 8-7 سنين وغزالة بالجبال يعطيك الصحة. غزالة بالجبال هذيك مهرجان الأغنية التونسية 89 وفي التصفيات نجوم الغد بديت لا شفتك مرة ولا ريتك فهمني فريدة خلنا في التقليد تو معناها باهي تو من بعد نرجع نقلد فريدة ما بتحب مازلت نحب نحكي على زد علي ريح لأنه صار طرفة وقتها راه نحب هكا نعملوا ضحكة حلوة ساعات هكا نخرجوا هكا ولا راه أنا مستعد راه نغني على فيل وغنية غنية غنية ونعمل هكا خلي وفي الجو فن باقي نحكي لكم الكواليس خاطر وقتها في نجوم الغد في المباريات في نجوم الغد وقتها كنا متبارين فما واحد تلعب متباري باش يغني قدام لجنة التحكيم قفص قدام سي عبد الحميد قالوا اش باش تغني يا ولدي قالوا اش غني بيت شعر قالوا على الصول قالوا لا على الرقوبة هو يسأل على الطبق اللي قالوا على الرقوبة حابين انتم نورمالمون الاغنية اعطيني الصول لا لا لا لا لا لا ستوب انا حبيت نوصل هنا راه بالعاني راه يا جماعة برشا غنيات حفظناهم بالغلط ما هيش بتشعر هي بتشعر الهي الهي الهي غادي على الرقوبة في الجبل على الرقوبة بتشعر الهي مش هي مع الأذومة زادة معلومات سيد مدير زادة بونيوس دي خارجة للعربية فانتهموا بقى ما لكن غنيوا بتشعر الهي اوكي يلا معايا بتشعر

على عكا فما شكون بدا يقوموا. انا متاكد برشا باش يروحوا بعد كل يا خليتها في قلبي مصاب قمت هكا خليوش يقلوكم احنا عائله واحده وضو طافي انطلقوا مع الفزان. اوكي يلا اربع دور.

ايوه مسير دفيني بحبك. غنيني حبنا نسمع مره اخرى. اقوى اقوى اقوى يلا اقوى. خليني ايه لا هلا خليني قلبي ما ايوه دفيني ايه غنيني

احلاكم. والله انتم تعطيوني الطاقه هكا وش ها. والله ميرسي ميرسي ميرسي. يلا باش نغنيو حاجه جديده زاده. باش نغنيو حاجه جديده بالاغاني جديده كذلك. واللي عملوا عليها شور شوشره شويه ما فهمتش علاش. برغم هي كلمه تونسيه بالرغم هي كلمة تونسية علي ريح قال الكويت وما قلت تحيت هكا ولا هزيت الجمرة بداية أغنية. فما يمكن 7-8 أغاني تونسية فيها كلمة أحيت. كي قلت أنا أحيت أحيت بنارك تكويت ويوسف التميمي يعطيك الصحة قالوا هكا أحيت كلمة تونسية. قلت أحيت أحيت بنارك تكويت إيش حسيت يا ميمتي عمري مريت جمال جمال شو هالجمال يا ما تمنيت انت حلوف اخيرا حبيت. هاك كلام تونسي ولا يلا باش نغنيوها. ريتم راه ريتم الغنايه. محليكم محليكم محلى جوكم والله والله يا شيخ معاكم. اللهم صل على النبي. شو كيما الاخرين اللي حفظتهم لكم. اعطيني طبقه اخويا باش نقولوا.

هذه سهرة محمد الجبالي مستمعين في ختام مهرجان المنسير الدولي في دورة 53 الليلة يصدر الستار على الدورة هذه اللي كان فيها عديد السهرات اللي تنوعت بين مسرح وبين راب وبين حضور لفنانين توانسة. والأكيد الدورة هذه عليها برشا كلام وبرشا نقد في قدم الأيام أكيد مع إدارة المهرجان. باش يواصل محمد الجبالي ما وعد به الجمهور مش يقعد يغني على مدى ساعتين, معناه باش يقعد حتى النص الليل ونص بإذن الله. نحن باش نغادروكم, أما تنجموا تتبعوا السهرة كاملة على صفحتنا على الفيسبوك وشوقي الأحمدي أمن لكم كل تفاصيل السهرة دي وكل صور حفل الاختتام. شكرا لك محمد سيدية, شكرا زميلنا طارق الهلالي, شكرا لك حمدي النقبي. غدوة بإذن الله الفريق هذايا الكل باش يكون حاضر في زاهية حومتنا انطلاقا من 5 متاع العشية حتى للسبعة في مدينة بني حسان. تحياتي لكم, حياة الكوني, نكملوا ما تبقى من الحفل حتى انتصاف هذه الليلة بإذن الله على موجاتنا.

0: ساعات نسرق افكار هكا. فما شكون شاف ساعات في الغناء تشد يقول كلمه ساعات في الزمن الموسيقي. حسيت راني كي نبدا نغني راني نحس ونشوف والله والله والله فما حاجه فما حاجه انا
1: المنسير. نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: إذاعة المنسير 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات.
2: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت الذي وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أفادت وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال أقسام التحضيري مواليد سنة 21 و2000 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب انطلقت أمس الثلاثاء وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 من أوت عبر الموقع vscolaire.education.tn. شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة على ضرورة أن يكون الإصلاح الذي يرمي المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى إرسائه شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني وبتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. بحث وزير الشباب والرياضة مع ممثلي الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت الثلاثاء بمقر الوزارة. يتميز طقس الأربعاء بأجواء عامة قليلة السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 32 و37 بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة، أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: Thank you.

ميرسي والله، لا كانوا في البروجرام نيتينا دوما مع الجو مع تسلطينا واحد والله. ميرسي محليكم محليكم. يلا بسمعكم حاجة أخرى، أغنية أخرى جديدة. الأغنية تقول مازلت كي هبطت كليب على اليوتيوب هكا بارتاجيه وادخل وشوف. تقول تك تك تك تك ديما تك تك لا يقولوا نية ومتك ويزم واحد يتك في الحياة هكا ولا كلمة تونسية هكا ولا قولك يسمع الحياة تك تك راه. تقول تك تك تك تك ديما تك تك لا يقولوا نية ومتك تك عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك تك تك تك تك ديما تك تك تك تك ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاهم ما تضيعش وقتك تك تك تك تك ديما تك. اوكي يلا وديما غنيتي راه سهل الممتنعة تتحفظ مش غنيهم معايا يلا عطيني انا نفس العادة خلينا نعملوا بروفة قبل ساعة

تركز معي يلا قول يا مرة وش عدور تك تك

مرسي مرسي مرسي مرسي. فرحان بتفاعلكم على غني جديدة. كذلك أغنية أخرى، أغنية أخرى ما عنديش برشا من اللي هبطت، تقول محلاني عايش وحداني، بلا خنقة حر بي زماني، لو جي على تكسي الراس لا كيفاش لا وقتاش لا علاش، وحياتي وحياتي عايشها مرة، حرام تعدي وهالي مرة، اللي قلقني يقول له برا اختاني ويلا ديقاش. محلاها محلاني محلاني وانا مع روحي، وروحي محلاها تفهمني، خاف عليا ما تعبني، نعشقها وهي تسكني، شكون عندي غيري نفرحني، نخلق جوي وندلني، جربنا الصحبة وتغدرنا وفي القفلة قلنا ديقاش. محلاني مع خيالي سارح، شايخ لحد يحاسبني، يقول لي فينك ويفددني، همه في الاخر يغلبني، طلع لي الدم ينرفزني، وفي كل حكاية يعكسني، اش غصبني عليك يا شسمك، يلا كي غيرك ديقاش. يلا كالعادة بروبة أنا وجماعة صغير.

لا تجرعني جرة. فما راجل بجنبه ومرته خليه حلوه الغنية ان شاء الله بعد ما يروحوش لتدخلوا يجي يجي محلاني عايش وحداني. ها ربي ألف بين قلوبكم ان شاء الله الكل مو حالات الفنان روح حالات يعيشها ساعات اوكا غني حب وماذا بيه كوب لهاك شيء ساعات الكلنا راونا بزوان ساعات باش نبداو ترانكيل واحد هكا ولا غالب ما انا ما نصورش فينا واحد الكل يحب ساعات روحه وحده صحيح ولا انا غالب ان شاء الله ديما منومين في الخير يا ربي يلا ومحلان

ميرسي ميرسي ميرسي. ان شاء الله عجبوكم الاغنية الجديدة، عجبوكم الاغنية الجديدة ديما فما جديد هكا ولا يلا جيو الاغنية اللي مقبليك ملي هكا. ذكرى بالله طلبت ذكرى مرحومة ذكرى يلا قولوا حاجة لذكرى الله يرحم ذكرى. عندي برشا ما غنيتهاش لما حالة مش حاولوا كل وحياتي عندك يا

ميرسي ميرسي ميرسي، الله يرحم ذكرى قمر. مازلت كي هبطت كليب زاد راهو صافي سيمين، خليت مشاهد من المسلسل لوديل وهبطت كليب به. ما تعرفوا فيها التصفيقة هي ولا فرتي لي منها باش يصفقوا التصفيقة الأولى وفرتي لي منها التصفيقة الثانية. ها

0: قال الشكر. ميرسي، شكرا جمهور منصير، محلاكم. وديما والله ديما الاسبكتاكل هنا في المنصير من احلى الاسبكتاكل. ميرسي ميرسي، شكرا لكم، شكرا لاداره المهرجان، شكرا لكافه الاطارات. حب تصفيقه كبيره على الفرقه الموسيقيه، تصفيقه كبيره. ميرسي.
1: ابتسامي الزغلي، مازلنا شويه ابتسامي. شكرا شكرا للمايسترو سامي المجري، شكرا ليك، شكرا شكرا شكرا للفنان محمد الجبالي. استنى ساعة سي معز، مرحبا بيك ساعة مدير المهرجان. قبل هذايا خلينا على السول، بربي خلينا على السول شوية، على السول
0: شوية على السول. يلا سي يلا تون لي سلام، خلينا نخدموا بها باش نقعد فيه هكا مسجلة في ذاكرتكم.

0: ولا ألف ليلة. ما شاء الله عليكم الكل. جمهور مهرجان المنسير الدولي في دورة يظهر لي كانت حلوة برشا، من الافتتاح للاختتام كانت أجواء. تكريم باش نكرموا السيد الوالي، أكيد بالورود نستقبلوك وبالورود كيف كيف نودعوك، والأكيد فناننا الجميل محمد إجبالي، مرحبا بك.
1: شكرا، بارك الله فيك سي محمد، تشكراتنا. إن شاء الله السهرة عجبتكم، وتفضل سيد الوالي ومدام نادية النائبة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية. بالمناسبة هي نقدم بالشكر لوزارة الإشراف وسيد والي المنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وكل من ساهم معنا في المهرجان.
0: شكرا لك سي معز على المجهودات. الهيئة المديرة لمهرجان المنستير الدولي، تحية لسي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سيد الوالي مرحبا، وهذا بالطبيعة أقل حاجة نجمو نكرموك فيها أنه تكريم يليق بك في ختام هذا المهرجان وعلى هذا الركح ومن خلال رباط المنستير. ألف مبروك، وألف مبروك لينا زاد كيف كيف على دعمك وعلى تشجيعك وعلى دعمك للثقافة. إنسان فنان حقيقة. شكرا سيدي الوالي.
2: شكرا لك، صحة في الخير. افتتحنا مهرجان دورة 53، اليوم نختتم دورة 53 مهرجان دول المستير في هذا الفضاء المتميز والمتميز جدا. بطبيعة نشكر الجمهور على طول، بداية من 20 جانفي في اليوم 20-18 أوت اختتام هذا الجمهور العزيز، جمهور ذواق اللي يواكب المهرجان وحاضر وهو اللي ساهم في نجاح المهرجان في الدورة 53. شكري بطبيعة للهيئة وعلى رأسها سي معز عباس بطبيعة المجهودات الكبيرة وفي دعم

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الزريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7. إذاعة
2: المنستير 104.7.
3: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
4: أغداً ألقاك
5: بلاش العتاب. إذاعة المنستير.